sure the choices that you make come with

to become fully who we are. So keep on dancing.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 7 من أوت الجاري الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أذنت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالإفراج عن 13 موقوفا على ذمة قضية تنشير أنفيذة، وذلك استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر للجوهرة فهم. ويذكر أن ملف تنشير أنفيذة تمت إثارته إثر زيارة كان قد أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى تنشير أنفيذة الذي هو على ملك الدولة التونسية، وأمر الرئيس سعيد آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت أو يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والإتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 من أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ سابق لها. وأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براس، أكدت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الجارية. وأوضحت المتحدثة أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستكون من 7 إلى 9 من أوت الجاري، مبينة أنها دورة مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه، ونتائجها ستكون يوم 12 من أوت الجارية. كما أشارت براس إلى أن دورة التوجيه الجامعي لإعادة التعيين ستكون من 15 إلى 19 من أوت الجاري، ونتائجها ستكون يوم 4 من سبتمبر المقبل. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف ولي الكاف وليد عيبة. وأكد ولي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. واستعرض بالمناسبة المدير الجهوي للحماية المدنية أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة، أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها الجمعة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماو من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابع بوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيها سيقابل برد حاسم ومتناسب. وحذر عرقجي عبر حسابه على التليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليها الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. السفارة الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط تحث مواطنيها على الاستعداد لمغادرة المنطقة، محذرة من تصعيد غير متوقع في الحرب. وجاء في تنبيه أمني نشرته البعثة الأمريكية في عمان والقدس وبغداد عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنه ينبغي على المواطنين الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت إنها دعت إلى عقد اجتماعين لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة آخر التطورات في المنطقة. دوليا أيضا، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، على رغم وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين. وذكرت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت تحملها امرأة مساء الأمس بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

صباح النور والسرور، 6:06 في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبداوها معكم، صبحية لحد 2 أوت 2026 الموافق ل 18 صفر 1448 هجري. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وأحسن ما نبداو به برامجنا آية بينات من ذكر الله الحكيم المقرئ الشيخ علي الحذيفي في ما تيسر من سورة البقرة.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Mouche.
1: ستة واثنين وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبداوها معكم، صبحية لحد 2 اوت الموافق 18/0/1448 هجري. كما عودناكم في الصبحيات وسورتو في الويكاند هكا برشا موجات ايجابية، برشا طاقة، برشا امل وتفاؤل في صبحية جديدة مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، من التخيل في الخراج، سعاد العدواني معالج في الديجيتال. اكيد نشرتنا في وقتها فقرتنا متنوعة واخر اخبار البلاد تلقاوها معنا. ليكيب الكل ترحب بكم ونبداو مع فيروز سيدة الصباح وسيدة كل الاوقات. يمي مبارك.

0: تامر حسني عايزك توعديني. وصلنا للستة واربعة وثلاثين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور، مرحبا بكم الكل. ديما في الماتينال ويكاند لقيت هذايا باش نعملوا طلع على عناوين الأخبار. انفوراما من قسم الأخبار يلتحق بنا أشرف بن عبد السلام. صباح النور أشرف، مرحبا.
1: صباح الخير غازي ومنال وكل السادة المستمعين، تحياتي لكم. عناوين الأخبار: تنفيذا الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتحسين مؤشراتها، والي سوسة سفيان التنفوري أشرف امبارح على تدخل جهوي للنظافة ببلدية سوسة وشاركة مختلف بلديات الولاية والهياكل المدخلة، وتم تحرير عدد من المحاظر بسبب مخالفات بيئية. الوالي أكد ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة وتنفيذ برنامج التدخلات لإزالة النقاط السوداء خلال شهر أوت في مختلف نقاط الشريط الساحلي. وزير الداخلية الفرنسي أعلن امبارح السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته فرنسا منذ عام 1949 بعد أكثر من أسبوع من اندلاع الحريق هذا في غابة من أشجار الصنوبر. السلطات المحلية الفرنسية أكدت أنه معظم الأشخاص اللي تم إجلائهم والبالغ عددهم 220 ألف شخص رجعوا إلى منازلهم. ونختم بترامب اللي بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات إلى إيران أعلن امبارح أنه واشنطن وكيان الاحتلال اتفقوا على تعليق الضربات المخطط لها بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق حسب رواية ترامب، والتفاصيل بعد شوية في أخبار السبعة.
0: يعطيك صحة، شكرا لك أشرف. نرجع مع الموسيقى يا هوا الحلوين، هذا وديع الصافي.

أمل ماهر أنا بعشق الغناء وصلنا معها لل 56 دقيقة دريجين من زمان ونكونوا على موعد مع النشر الرئيسية الأخبار السبعة سينون زادة ما تنسوش موعدكم مع الميتيو آخر التوقعات الجوية حسب المعهد الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي. احنا ما زلنا معكم ونذكركم اذا عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده في نهار كيما اليوم 2 اوت تنجم انت تهنيه بعيد ميلاده وتنجم توصل له ديديكاس وعلاش لا يربح معنا منقاله من اهداء سيتي واتش لاميزون دي مونتر. اس ام اس على 85 990 خلينا نمرو واحنا تو نكلموا خليه علينا نمشيو مع انغام ونفضل نرقص.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. ولي سوسة يشرف على حملة جهوية للنظافة. وزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 49. وترامب يؤكد الاتفاق على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس ولي سوسة سفيان التنفوري على تدخل جهوي للنظافة تنفيذا للخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتحسين مؤشراتها، وفي إطار دعم المجهودات البلدية المشتركة للعناية بالنظافة والمحافظة على المحيط. وشاركت مختلف بلديات ولاية سوسة والهياكل المتدخلة في هذه الحملة، وتم تحرير عدد من المحاضر بسبب مخالفات بيئية. ولي سوسة أكد ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة وتنفيذ برنامج التدخلات لإزالة النقاط السوداء خلال شهر أوت في الشريط الساحلي. هذا وانعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية سوسة خصصت لمتابعة القرارات والأعمال البلدية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. وتم خلال الجلسة تقييم الوضع البيئي الحالي ورصد أبرز النقائص، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل للقضاء على النقاط السوداء والمصابات العشوائية بتسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإزالتها ولتطهير مواقعها بصفة نهائية. وتمت الدعوة إلى مواصلة تركيز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء وتهيئة الفضاءات المهجورة والمساحات الخالية عبر غراستها أو تجهيزها بحاويات كبرى أو بحواجز تمنع إعادة استغلالها كمصبات عشوائية، بما يساهم في تحسين المشهد البيئي والمحافظة على البيئة. ولي سوسة أكد أيضا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ توجهات الدولة الهادفة إلى الارتقاء بقطاع النظافة وتحسين الوضع البيئي، ودعا إلى تعزيز التنسيق والعمل التشاركي بين مختلف المتداخلين من سلطات جهوية ومحلية وإدارات عمومية ومكونات المجتمع المدني، ومواصلة تنظيم التدخلات الجهوية للنظافة والتفاعل السريع مع مختلف الإشكاليات بهدف الرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة الحياة وظروف عيش المواطنين بولاية سوسة. في أبرز أخبارنا العالمية، استمرت أمس الغارات الجوية الاحتلال على غزة لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. وأعلن الدفاع المدني العثور على 112 جثة تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 49، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة من أشجار الصنوبر قرب مدينة بوردو جنوبي غربي فرنسا. وحسب بيانات أخبار صناعية تابعة للنظام الأوروبي لمعلومات الحرائق، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المحترقة في فرنسا هذا العام وحتى يوم أمس 92 ألف هكتار، وهو أعلى رقم تشهده البلاد على الإطلاق خلال السنوات العشرين الماضية. بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن واشنطن والاحتلال اتفقا على تعليق الضربات المخططة لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة توصل سريعا إلى اتفاق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الأحد أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي

0: الروسية خلال الليلة الماضية. شكرا على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Tasman fait le week-end. Matinale week-end. Météo. À le jour FM.
1: جد لكم تحية في الماتينا الويكاند ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. صبحية اليوم كيفاش باش يكون الطقس بالنسبة لنهار لحد 2 أوت 2026؟ طقس اليوم باش يكون قليل الصحب وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. حرارة في استقرار نسبي الحمد لله ربي. أما الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. نمشي مع الموسيقى هذه أمل الحجازي ده حبيبي.

0: جد لكم التحية ديما في المدينة الويكاند على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في لقيت هذا وقيت نحتفلوا باللي عيد ميلادهم اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: عيد ميلادك اليوم انت سعيد الحظ ولا سعيدة الحظ؟ اكيد فما شكون يخمم فيك فما حب هكا يقول لك كل عام وانت حي بخير ولا حي بخير. معنا مدام اشراق الربعي من المهدية. اشراق عسلامة.
2: الو عسلامة، صباح النور.
0: صباح يا اشراق، شنو احوالك؟
2: عايشك الحمد لله. لاباس؟ صباح الحمد لله.
0: الحمد لله. هاك تقوم على بكري؟
2: اي نقوم على بكري كها والنهار يبدا من صباح اليوم.
0: حتى نهار احد؟
2: حتى نهار احد.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. جويز انيفرسير زيد.
2: عايشك بارك الله فيك، ربي يبارك لك. عايشك،
0: حابين نهنيوك بعيد ميلادك. اما فما شكون خمم فيك زاد هكا زعما شكون تقول؟
2: اني نقول عمتي. الحقيقه عندي عمتي ديما ما تنسانيش في عيد ميلادي. ديجا البارح جابت لي واحتفلنا هكا شويه. وديما هي ديما تبع في جوهره فاهم الحقيقه، ديما معاكم معناها.
0: باهي ربي يخليها عمتك.
2: نقول عمتي. نقول عمتي. عندي خالتي زاده والحقيقه ما نعرفش. هذوما زوز اني حاطه لي هما باش يكلموني ولا باش يعملوا لي هما ديديكاس في جوهره فاهم.
0: باهي فماش شكون اخر زعما هك؟
2: لا الحقيقه.
0: زيد خمم ما يسيرش روحو. يخموا فيك اي ما فما هكا
2: عندي زي اخوتي. اما اخوتي البرا وما نصورش دي على بالهم الحكايه باش يكلموني جوهره فيم ولا باش يعملوا لي ديديكاس ولا
0: فهمت. ما نصبعش يخمم زعما
2: احنا عملنا له مره عندكم الدومة معناها ديديكاس في جوهره فيم. ما نصورش اذا كان هو باش يجي على باله يعملها لي المره هذه. ما نصورهاش الحقيقه.
0: بالك فما شكون قال له؟
2: يمكن أي. يمكن
0: شكون باش يقول له زعما؟
2: والله ما عنديش فكره.
0: شكون يقول لك فكر اختك هاك زعما قرب لك شوي؟
2: ما عنديش فكره الحقيقه. زت بعتني
0: هاي باهي مدام جميله ما تعملش دي سوربريز.
2: امي اي امي امي ان شاء الله ربي يطول في عمرها وان شاء الله ربي يبارك لها. فرحت الحقيقه ما لقيت ما نقول.

0: ميرة سعيد مرة أخرى. معنا لطيفة سريحة من سوسة. مدام لطيفة أهلا وسهلا. صباح النور، شنحويلك؟
1: لباس يعيش
0: مدام لطيفة. ما نسأليش تقوم بكري ولا ما تقومش بكري، خاطر الظاهر النبرة بتاع الصوت كلي تقوم بكري ومرة منظمة.
1: نقوم بكري، اللي يخدم هذاك هو يتعلم ديما يقومين بكري.
0: هكا لباس لباس. باهي مدام لطيفة، زعما شكون يخمم فيك؟
1: العائلة.
0: العائلة باهي، هكا قرب لنا شوية ترى.
1: البيت.
0: أصغر واحد في العائلة.
1: أصغر واحد هو الحفيد.
0: يوسف جوزيف هو اللي مخمم فيك. يوسف ربي فضله هو اللي خمم فيك، وحبي يقول لك كل عام وانت حيه بخير وربي يخليك لينا، وعيد ميلاد سعيد جد.
1: يعيش
0: فرح قلبي هو والعائله الكل. ما حلا ما يوسف برينسيبالمون،
1: هو بالدرجه الاولى.
0: اي بالدرجه الاولى صحيت. ربي يوسف وانت زاد ربي يخليك ليهم لطيفه، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. ميرسي بوكو مدام، بغافو. زادا انت اللي باش تربح معنا المونجيلا من اهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر، مبروك عليك. زادا يلا عنا ديديكاس اخرى. عبدو الطويهري معنا.
2: اي
0: اسي عبدو، عسلامة اسي عبدو.
2: يسلمك،
0: شنحوالك؟ كل عام وانت حي بخير يا اخوي.
2: عايشك.
0: عبدو الطويهري من حي الخضرة اخوي.
2: اي
0: مرحبا يا اخوي. زعما شكون خمم فيك عبدو؟
2: حتى حد نخمو فينا الناس الكل.
0: والله الله الله، حتى حد ولا الناس الكل توتبت؟
2: حتى حد.
0: ماليش، كيفاش عرفنا اللي هو اليوم عيد ميلادك؟
2: اليوم عيد ميلادي عملت 33.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. اما فما شكون خمم فيك في العائله المره هذه؟
2: حتى حد.
0: خالك يخمم فيك ولا زعما؟
2: اي
0: مالك، كيفاش حتى حد؟
2: خالي خم فيا.
0: هاي خالك خمم فيك. خالك سيد احمد العياري هو اللي حاب يقول لك جويز انيفيرسير وعيد ميلاد سعيد بوحميد. عبدو شنو تقول له؟ شنو تقول له سيد احمد خالك؟
2: قول عايشك.
0: هكا عايش وربي يخليه. زيدا وانت ربي عايشك ويخليك، وعيد ميلاد سعيد مره اخرى. تحيه ليه عبدو الطويهري، وتحيه للي يحتفلوا بعيد ميلادهم الكل. احنا نقول لهم عيد ميلاد سعيد، ديما نفرحوكم في عيد ميلادكم. عليكم كان تبعثوا لنا الاس ام اس على 85 990، تخليوا لنا النومرو والباقي علينا. يلا الموزيكا مع حسين الديك، بعد شويه جمالك ما بيخلص.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند.

نرجعوا من جديد في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه، مرحبا بكم الناس الكل زاده اللي تابعونا على جوهر اف ام تي في في صبحيه اليوم. ما زلنا حتى للتسعه. نذكركم انه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي حدت نهار الاثنين 3 أوت نص النهار هو اخر اجل لاتمام عمليات التوجيه الجامعي وبطبيعة الناجحين في البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية ولا المراقبة مازالوا قاعدين يعمروا في الاختيارات بتاعهم. مديرة التوجيه الجامعي والتوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيام بوراس أعلنت أنه الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي باش يكون نهار 7 أوت 2026. دورة التوجيه النهائية باش تصير من 7 حتى 9 أوت وهي مخصصة للطلبة اللي ما تحصلوش على تعيين في الدورة الرئيسية وباش يتم الإعلان على النتائج نهار 12 أوت. وزاد أشارت أنه دورة إعادة التعيين باش تتنظم من 15 حتى 19 أوت، هذه الغي أوريونتاسيون ويتم الكشف على نتائجها نهار 4 سبتمبر الجاي. بالنسبة للناجحين في البكالوريا الأجنبية تقديم المطالب يتم عبر مكتب الضبط بوزارة التعليم العالي ولا بواسطة البريد مضمون الوصول وتصدر النتائج الكل نهار 4 سبتمبر. وهنا يلزم نثبتوا مليح ونعرفوا نختاروا الشعب والتسجيل عند تعمير الاختيارات باعتبار أن المرحلة هذه مرحلة أساسية في مسار التوجيه الجامعي وربي وفق الجميع. فارس كرم دخيل وتتسو

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موش مع موجة.
5: ريفيو دو بريس.
6: صباح النور من جديد في الماتينال ويكاند وابرز ما تقراه في جرائدنا اليوم. صباح النور مره اخرى.
7: صباح الخير غازي من جديد. الصحف الصادره اليوم نبداو جولتنا بجريده الشروق، عنوان كبير وعناوين كبرى في الصفحه الاولى، من بينها مراجعه الزمن المدرسي والمناهج، ملامح برنامج الاصلاح التربوي يؤرق الاولياء والطلبه والسماسره على الخط، السكن الجامعي كابوس، جريدة الشروق تحدثت كذلك على بعض التوصيات في علاقة بارتفاع درجات الحرارة والتحذيرات من عودة موجة الحرارة
6: ما خلال أسبوع.
7: الأيام القليلة القادمة، احذروا جفاف الجسم، وتناولت كذلك الأخبار العالمية تحت عنوان إسبانيا فككت قنبلة سبتة مؤامرة إسرائيلية، أحداث سبتة لعبة صهيونية قذرة حسب جريدة الشروق. ومن الأخبار الأخرى نلقاها في جريدة الصباح وأخبار الجهات، القيروان الفضلات تغزو شارع المنجستيم بحي النصر، والبلدية تدعو إلى مزيد من الوعي البيئي حسب جريدة الصباح نوسف. السلوكيات هذه تتمثل في تراكم أكياس القمامة ومخلفات بعض المحلات والأنشطة التجارية بطريقة عشوائية يتم وضعها خارج الأماكن المخصصة لها رغم منظومة لجمع الفضلات وتدخلات الدورية للتنظيف، وهو ما جعل الجانب السلوكي لبعض المواطنين وأصحاب المحلات عامل رئيسي في تفاقم الظاهرة هذه. تقريبا هذا أبرز العناوين في جريدة الشروق الصباح.
6: يعطيك صحة أشرف، ميرسي بوكو. زادة بعد شوية يكونوا مع قسم الرياضة. يلتحق بنا أنيس الذوادي وأبرز المقالات الرياضية. صباح النور أنيس، مرحبا.
8: صباح الورد غازي، تحية ليك، تحية لكل يسمع فينا على جوهرة فام. أبرز العناوين في الصحف الصادرة اليوم نبدأ بجريدة الشروق، البطولة على الأعتاب، فوضى عارمة في إدارة التحكيم، كيف كيف شروق عنونت في ما يخص البليلي، يوسف البليلي يرضخ لشروط الهيئة، خصوص بديل أقبلو في الترجي. شروق أيضا حكيت على النادي الإفريقي، النادي الإفريقي يختبر موهبة جزائرية جديدة، نجاعة هجومية وكونغولي على الخط، نجم المتلوي يغلق ملف الديون ويضمن مكانه في البطولة، وفي واحدة من أكبر الأزمات التي تضرب الفيفا أنفانتينو في قلب العاصفة. هذا بالنسبة للشروق. في الصباح السينيغالي دياكيتي يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي، محمد أمين بن حميدة يعلن رحيله عن الترجي، نفاذ تذاكر المباراة الأولى لزين الدين زيدان مع فرنسا، وفي الصريح نادي البنزرتي يواجه النادي الإفريقي، لاعب منتخب أقل من 23 سنة زيون الشط يمضي لغانغون الفرنسي، وريال مدريد يكتفي بالتعادل أمام فيرونتينا الإيطالي.
6: يعطيك الصحة أنيس، ميرسي بوكو. موعدنا معك زادة في جوهرة سبور وآخر الأخبار الرياضية 8:30 سينو. زادة باش نتذكركم بحالة الطقس.
1: ميتيو على جوهرة فم.
6: طقس اليوم حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون عامة قليل السحب وتتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة في استقرار نسبي، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. هذه آخر تحينات المعهد الوطني للرجب الجوي. غنية مزيانة لشيرين تبعاً.

جوهرة FM. جوهرة FM.

0: وقلوب جن روح بغيباتك متحن بتندهوان. أمجد جمعة أنا لما بحب أغنية حلوة في الماتينال ويكاند. نجد لكم التحية الناس كل اللي معنا لوقيت هذايا. احنا ما زلنا مع هكا الحب زادة وبرشا حب للخدمة اللي قاعد يعمل فيها خدمة إنسانية. فرحان باستقباله دكتور وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة. أهلا وسهلا. صباح النور.
1: صباح النور عزيز. صباح النور كل مستمعين جوهرة فيه. مرحبا بيك.
0: صفا
1: عيشك
0: في بليزير.
1: عيشك عزيزي. أمجد جمعة ونسام
0: كوزان.
1: كوزان
0: خويا نتشرف.
1: إن شاء الله نهار أحد جميل سعيد. طقس جميل جدا. قوموا العبيد قوموا تورا هو قبل ما تسخن الدنيا. طقس جميل جدا.
0: هاو التوسيات من الدكتور هذي. قوموا أخرجوا
1: شوية
0: سبور مارش غطسة مزيانة زادة خطر الطقس باهي حتى بالنسبة للسخانة مناسبة حتى للشمس زادة
1: حتى اللي يحب يعمل عوم ما يعوم تو الناس اللي يحب يعوم قبل ما تجيك العشرة والحداش وتسخن تبدأ تسخن شوية
0: بالضبط. باش نحكيو على مركز الإسعاف بالمنشية بحمام سوسة. أكيد انطلق في العمل بتاعه كما كل موسم صيفي. عندكم شهر من اللي بديتوا تو بالضبط
1: شهر.
0: حبينا هكا نعملوا طلع حبينا نعملوا شويه هكا ناخذوا فكره على الاحصائيات. زاد
1: مركز النجدة غازي هذا عنده تو 13 سنه من جويليا أيوة. بالضبط 2013
0: من اكبر المراكز في تونس.
1: هو المركز الوحيد من نوعه في الجمهورية وفي المنطقة زادة حتى في المتوسط. هو المركز الوحيد اللي يقوم على معناه 24/24 خدمة مجانية تطوعية. هو مركز طبي أو شبه طبي متقدم على السمو يقدم في خدمات في النجدة والإسعاف 24 ساعة في كل الاختصاصات. والحمد لله معناها أثبت المركز الجدوى متاعه والنجاعة معناها بالأرقام اللي كيف نشوف السنة. الأرقام اللي هي زادت شوية على العادة زادت معناها نسبة
0: مع ارتفاع درجة الحرارة مع
1: كل العوامل ساهمت في أنه العدد الحوادث تكثر الطقس. الحمد لله فما زوار لجهة سوسة ولكن زادت كيف حتى قلت البعض المسؤولية من العباد أو قلت الانتباه من البعض
0: قلت الوعي. التسرع زاد حتى في بالنسبه للموسم الصيفي والمشين البحر بداوا على بكري.
1: هو كيف نقول هكا كانه مش نقول عدد الحوادث في البحر برشا. لا هما مش هذوما العوادث. احنا الحوادث اللي عندنا اكثر توسنا مثلا الميديكال اللي هما اللي جراء عن ارتفاع درجه الحراره. اكل التوعكات الصحيه اللي تحلو السكر اللي تحلو التونسيون اللي يصير له معناها حالات نتاع ديزيدغاتاسيون معناها نقص في كميه السوائل في البدن هذيا يعمل توعك صحية. وإلا زادت كيف نوعية ثانية من الحوادث اللي هي زادت كالعادة هي اللي زافي بي اللي نسميهم حوادث في الطرقات.
0: باهي خناتي التفاصيل.
1: كيف نقول السنة معناها احنا في العادة في كل شهر في جويليا عندنا 250 إلى 280 حادث ونفس الشيء دوك في المعدل نلقاو احنا في 540. احنا اليوم البارح في اللي نصف الليل عملنا 358 يعني بزادة تقريبا 80 حادث عن المعدل. وهذا رقم كبير. ان شاء الله في اوت يتم تلافي هذا العدد باش تنزل عدد الحوادث من 358 حادث يأمنهم مركز النجدة والإسعاف اللي نحيي المتطوعين. المتطوعين راهم ولادنا صفر من اللي ما ياخذوا حد شيء 24 ساعة على 24 ساعة يعطيهم ألف صحة وربي يبارك لهم. دونك
0: هم زاد عدد المتطوعين
1: عندنا 120 كالعادة لأنه عدد ليغارد هم محسوب معناها دونك عندنا 120 إطار طبي وشبه طبي ومتطوعين يعني مسعفين وسواق درجات سيارة الإسعاف. دونك اللي عندنا هذوكم العدد كل عادة عام فما جدد بيان سور ولكن نحبوا ديما نطعموهم ونخليوهم فما القدوم باش يعديوا لاباسيسيون. نعطيك تفاصيل
0: وين تتوزع الحالات هذه
1: اسيدي. احنا عندنا
0: باش نرجع لموضوع سيارة الإسعاف.
1: عندنا الحوادث اللي منين جينا ليزابيل جاتنا 299 حال ابيل من الحماية المدنية جاونا 47 من السمو جاونا 7 من الشرطة والبقية معناها جاوا مباشرة إلى المركز. بالنسبة للمصابين 63% رجال 37% نساء. هنا زاد العدد النساء عملوا 22% سنة 37% يعني المصابات أو الناس اللي يقدمون لهم الخدمة 37% نساء 93% أدولت يعني كبار و 7% أطفال. ثم أيامات كانت أكثر خطورة من غيرها
0: أيامات الذروة.
1: أيامات الذروة فما نهار جميل جدا محلية 25 جويليا اثنين حوادث على 24 ساعة هذيك محلى النهار هذيك
0: وبالرغم اللي نهارتها فما الشماريخ.
1: اي هي ولكن هو تعودنا اذا كان كثر عدد العباد زادت العباد يقلوا الحوادث. لانه كل السرعه وكل الحوادث الطرقات ما عادش فما موفمون كبيره. لكن فما ايامات كي ناخذ نهار 7 و18 و20 و31 هذوما عملنا 15 تدخل في نفس في النهار. دونك 15 تدخل يعني 15 نروح بشريه
2: رقم...
1: ما... واخطر اوقات هو السبعه الخمسه ونص تاع العشيه. هذيك اكثر معناها اكثر حوادث سجلناها في الوقت هذيك. تقول لي مثلا شنو ما نوعيه الحوادث؟ نقول لك انا عملنا 111 تدخل طبي يعني في التوعكات الصحيه، وعملنا 122 وهو الرقم الاكبر في الحوادث الطرقات بنسبه 34%. اثناء وهذه اللي قاعدين نلاحظوا فيه فما ليزاغريسيون بالعربي اعتداءات العنف قاعده تتنامى كل عام بعد عام. وسنه 23 تدخل في ريزاغريسيون اللي هو في العاده نعملوه في عام في موسم
2: يعني.
1: عملنا في شهر جويلية ديجا كمان السنه الماضيه عملنا 21 تدخل ريزاغريسيون
2: يعني خوف
1: هذا اكزاكتومون هذا ما معناها فما حوادث نتاع ريزاغريسيون اللي قاعده تتنام. وان شاء الله رغم انه انا نشوف وسنا استبشرنا الكل بالوقفه الامنيه الحازمه وحضور امني ممتاز جدا والله يعطيهم الصحه وربي يبارك لهم الاخيان في الامن
2: الامنيه
1: معناها متواجدين في كل المناطق تقريبا، ولكن ممكن سخانة الطقس هي بدها تحفز على ال دونك. وغطينا كما كل عام من هرقلة نفيذة مشينا حتى القروان سنة ومشينا لكروسيا مشينا للكنايس. دونك غطينا تقريبا كل ولاية سوسة
2: تتنقلوا بسيارة الإسعاف.
1: هذه
2: تدخل يصير
1: بسيارة الإسعاف اكزاكتومون سيارة الإسعاف والمسعفين نتاعنا وسائقي سيارة الإسعاف اللي انت قلت لي بشاسك.
2: ودايوغ فما صحيح سؤال على سيارة الإسعاف معناها برشا يقول لك نسمعوا برشا حصة قوي ويعني ممكن فما بعض حتى المصطفين اللي تقلقوا معناها في المنطقة السياحية يقول لك وكذا
1: اكزاكتومون
2: سيارة إسعاف.
1: نحن نتفهم هذا جدا.

0: ما قلة وعي ببعض السواق كيف تسمع سيارة إسعاف شيء تكع على اليمين وعلى اليسار وخلي لها الطريق في الوسط خليها تتعدى. ما زالت للأسف بعض الخيان ما همش يحترموا في هذا والحل في هذا كل خويا نقصوا من الحوادث تو نقصوا احنا من التزمير
1: ولا ونحترموا سيارة الإسعاف هي علاش توصل معناها الحس هذاك الكل خاطر باش تتعدى. انت كي باش تلقى سيارة إسعاف وراك ولا جاية في الاتجاه اللي انت واخده تكي على اليمين نعطيها الاولويه خاطر فما روح بشريه كما كنا نحكي
0: غازي فما حاجه
1: فما عمليه انقاذ نجم تصير بتفهمك انت تفضل
0: فما اللي يمشي وراك سياره الاسعاف معناها انت تحل الطريق باش تتعدى انت هو يمشي وراك ويلصق وراك في اي لحظه انت نجم تقف راهو خاطر انت طريق نجم يشق عليك حد فهذا وقداش من مره تصير لنا حوادث يضربونا من تالي دونك ماذا بينا اللي اذا كان سياره الاسعاف تجري مثل مش لازم تلصق وراها معناها
1: ما ترسكيش
0: يرسكي اكزاكتومون يرسكي ورا سياره الاسعاف ولكن في اي لحظه نجم تقف ضربت الكل من تالي معناها العباد الكل دونك اولادنا يعطيهم الف صحه نعاود نرجع نشكرهم اللي ما عندهمش موارد غير انه يعملوا بعض الحفلات وعملنا زياره وعملنا ان شاء الله في موعد لاحق عندنا محفل الجربي
1: ليالي الهلال ليالي الهلال
0: اكزاكتومون هي ليالي الهلال الموسيقيه بالضبط هذا هو العنوان نتاعنا دونك نحبوا الناس تعاوننا وتتمتع بهذه العروض الفنيه والموسيقيه. الغايه نتاعنا ماهيش بالعكس ماذا بينا نكون فني وموسيقي بالحق ولكن احنا غايه نتاعنا بالاساس هو نعم. مساعده او دعم مجهود الهلال الاحمر اللي مركز اسعاف يتكلف تقريبا 25000 دينار راهو مو شويه وما عندناش موارد غير هالمساعدات هذيا دونك ادعو الناس اللي يشوفونا في الطريق يعذرونا شويه ويسامحونا اذا كان قلقناهم شويه بالسيران راهو نحن موجودين 24 ساعه على 24 من اجل خدمتهم وراحتهم.
1: يعطيك الصحه. اخر التوصيات قبل ما نخليوك يعني شهر اخر وتنرجع زاد الاحصائيات بالنسبه للشهر
0: انا قلت مشي عوم وتو لانه العومين بعد شويه ولي قلق بعد العشره وفما موجه حر ان شاء الله تجينا بلطف غدوه ان شاء الله تجينا بلطف نوصي برشا شرب الماء والجلوس في اماكن بارده شويه مهويه ولا مظلله على الاقل لانه خاصه الكبار والصغار هذوما اللي قاعدين يجيونا الحالات كي نحكي على التوعكات الصحيه اللي سجلناهم كي قلت 93% من الحالات راهم ادولت معناها كبار برشا وهذوما اللي شفناهم بالارقام اغلبهم على نقص شرب الماء ولا القعاد في بلايص سخونه
1: خاصه اللي عندهم زاد ضغط الدم ولا
0: مع الامراض المزمنه يعطيك الصحه هم الامراض المزمنه هي عوامل اللي تزيد توعك او تزيد يعني خطوره الحاله
1: نتاعهم تدهور الحاله
0: فنرجو من هن العباد الكل انهم تاخذ حيطه تحب تعوم امشي عوم بالصباح بكري كيما من الخمسه حتى الخمسه مساء الدنيا ضاويه والسته الدنيا ضاويه البحر يعوم بالقدا والا في اخر العشيه السياقة بالله يلبسوا حزام الأمان والسياقة السياقة بدون خوذة هذيك لازمها نحلوا عليها
1: بالنسبة للدرجة
0: هذيك لازم نحلوا عليها دوسي لأنه كل التدخلات اللي شفناهم الكل بالأرقام صفر مواطن لابس خوذة وهذا معناها هذا يلزم نحكيوا عليه راهو هذا ملف مهم جدا. احنا عندنا مشروع في الهلال الاحمر تو نحكيوا عليه في وقت ما لاحق كاسكيني واذا نغلط خطيني هذا مشروع ان شاء الله لتوزيع مجانا 3000 خوذه في المنطقه الهلال تو نحكيوا عليه هذا مشروع كبير ان شاء الله كاسكيني وكي نغلط خطيني
1: برافو يعطيكم الصحه تحيه ليكيب الكل المتطوعين والمتطوعات الكل بالنسبه للهلال الاحمر حمام سوس اكيد مجهودات كبيره وان شاء الله صيفيه امنه للجميع خليكم معنا مازلنا مع الدكتور وسيم باش نحكيوا على جديد المهل العالي للموسيقى.

0: classement fait le week-end. Matinale week-end.
1: كنا بكري على توجيه الجامعي أكيد زادا من فلتوش المواد مع الدكتور وسيم جمعة المدير الجديد للمعهد العالي للموسيقى بسوسة. مبروك التعيين وفرحت برشا.
2: شكرا خويا غازي يعطيك الصحة وإن شاء الله إن شاء الله تجربة ناجحة لي أنا ولي بقية زملائي وطلبتي بالمعهد إن شاء الله.
1: صحيح خير وسلف أحسن خلف أحسن خلف الخير وسلف أكيد.
2: وهذه تحية
1: للدكتور فاخر حكيمة زادا
2: صديقي خويا وإن شاء الله ربي يوجه الخير وربي نشحه في بقية المسارات نتاعه إن شاء الله.
1: صحيح. أنا الحاجة اللي تفرح أنه على الأقل الانستيتو معهد الموسيقى entre de bonnes
2: mains
1: بين أيدي أمينة من الدكتور فاخر للدكتور وسيم. فما باساسيون مزيانة، فما مهمة مزيانة، فما رسالة مزيانة في نفس التوجه تقريبا.
2: نحن في تواصل تام. معناها هي رؤية كانت هو الحلم نتاع المعهد العالي للموسيقى بدأت من سنوات معناها.
1: صحيح.
2: واللي نحن قاعدين إن شاء الله في تواصل مع أخويا وصديقي قلت دكتور فاخر حكيمة، خدمنا مع بعضنا سنوات هذه الكل وعندنا مشاريع أونكور وإن شاء الله فما مشاريع جديدة اللي احنا نصب إلى وضعها معناها وتنفيذها في قادم الأيام إن شاء الله.
1: بالنسبة للانستيتو في المرحلة الجاية،
2: المعهد العالي للموسيقى هو يفتح أبوابه كل سنة من أجل قبول الطلبة في ثلاثة اختصاصات، هو موسيقى وعلوم موسيقية، يعني موسيقى وعلوم موسيقية، أداء موسيقي، والا الانجنيوري تكنيك دو سون، دونك هندسه وتقنيه الصوت. هذوما ثلاث اختصاصات اللي موجودين الان واللي طلبه نتاعنا يقراو فيهم في مرحله الاجازه ومرحله الماجستير. السنه ان شاء الله نحبوا ندعموا هذا الرصيد ببعض يعني اختصاصات الاخرى. وهي اختصاصات واعدة وهي مستقبلية يعني نحتاجها جدا في تونس وهي ذات بعد استشرافي إن شاء الله في المستقبل. احنا مازلنا نحطه في اللمسات الأولى لهذه التخصصات وبش نلعتي معناها بش نعملوا كيفاش نقولوا اول مره هذيك فاش تقول
1: سكوب
2: فوالا سبق الصحفي لو سبق الصحفي. دونك ان شاء الله في المعهد العالي للموسيقى بسوسه باش يكون عندنا دي سي او سي معناها دي سيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير او شهاده دراسات تكميليه العليا. دونك باش يكون عندنا ان شاء الله اول دبلوم هو في الليدرشيب انكلوزيف جندر كواليتي ترانسفورماسيون انستيتيوشنيل، هو يحكي على القياده وعلى المساواه بين الجنسين. وهنا نحكي فيه باش نحكي على حضور المراه في المشهد الفني والاعلامي والثقافي والمساواه ما بين المراه والرجل في هذا الاختصاص. اختصاص اخر في المانجمنت كولتوريل ارتستيك اي دووا دو لا بروبريتي ارتستيك. دونك عندنا في تونس مشكله الملكيه الفنيه وعندنا مشكله الانتاج وشركات الانتاج والتسويق الفني. دونك عندنا باش يكون عندنا اختصاص هذا جديد في تونس وما عندناش منه. باش يكون عندنا كيف ان اوتر ديبلوم على لاغ ثيرابي العلاج بالفنون. كان عندنا ومازال عندنا الماستر مع كليه الطب
1: اي ميوزيكوثيرابي
2: اكزاكتومون. انا عندي ماستر في الميوزيكوثيرابي بالتشارك بين المعهد العالي للموسيقى وكليه الطب. اثنين باش نغيروا الوجه باش نمشيو للبوزار وعلى الكل دي سيونس اي تكنولوجيك دو لا سونتي باش نعملوا في الارت ثيرابي. دونك باش نحلوا شويه المسائل
1: علاج بالفنون.
2: علاج بالفنون دونك عندنا هذا الاختصاص الثالث. الاختصاص الرابع وهو من واقع المؤسسه
1: ولانجو
2: اكزاكتومون باش يكون عندنا سي او سي في البرودكسيون ريجي اي انيماسيون كروس ميديا. هذا باش يكون مفتوح اساسا للناس المغرومه بالمجال الاعلامي بالاذاعه والتلفزه والصوره وحتى الوسائط نتاع
1: هو نذكروا اللي فما تعامل زاد مع جوهر فن.
2: جوهر فن هي شريك شريك شريك رئيسي
1: والجينيراسيون اللي طلعت ولا
2: اولادنا وخياننا زملائنا اصدقائنا هم اللي يؤثرون جوهر فن. دونك وال سوريز سور لو غاتو هو باش يكون عندنا لو كونسرفاتور دو سوار واللي هو زاد كيف ديبلوم في الموسيقى pour les seniors للكبار اللي يحبوا يقراوا ويخدموا في النهار. باش يولي عندنا ان كونسرفاتوار pour les adultes للكبار من 6000 8 ولا 9 نتاع التوقيت باش نشوفوهم بعد، هو باش يكون ديبلوم تاع موسيقى ولكنه من المعهد العالي للموسيقى. ان شاء الله هذوما الخمسه تخصصات اللي سيقع ان شاء الله انشائهم السنة. نحن نفتح الباب ويوم 11 و12 عندنا الاختبارات باش تصير للطلبه الجدد، لانه دخول المعهد العالي للموسيقى يصير على اختبارات بعد اختبارات تقنيه. دونك مرحبا بولادنا اللي باش يجيو يقراو عندنا، مرحبا بزملائنا ولا اي من يرغب في الانخراط في هذه المسالك الخمسه الجديده اللي باش يتم انشاء السنة. ونحن في المعهد العالي للموسيقى منفتحون على كل التجارب، وان شاء الله نطور من تجاربنا العلميه والفنيه حتى نصبح معهد معناها
1: شامل
2: في معهد متميز كما كان وكما كنا نحلم به ان شاء الله.
1: ان شاء الله، ميرسي بوكو. بعد شويه باش يكون موعد مع جوهر سبور واخر الاخبار الرياضيه، لان عوده معك زاد الدكتور وسيم جمعه ديما في برامجنا على جوهر اف ام. خليكم معنا، احنا مازلنا في الماتينال حتى للتسعه.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Birayet.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي تعاقد رسميا مع متوسط ميدان اللي هو عثمان ياريد ياكيتي، 23 سنة مترو 90 لمدة 3 مواسم، وهو الانتداب الخامس في الإتوال بعد أشرف من ضياف عبدالله العمري محمد سينغاري، وهذا الانتداب الخامس اللي هو عثمان ياريد ياكيتي. نواصل مع النجم الرياضي الساحلي على مستوى لجنة فضل النزاعات. حاليا دوسي حمزة الجلاسي مازال أنكور، من البارح لليوم زاد 2% وصل 92% تقريبا، تم تجميع مبلغ قيمته 258 مليون من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوز البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي دوسي اللي فيه 150 مليون و500 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات. نذكروا الإتوال اللي يسارع الزمن للحصول على إجازة المشاركة في البطولة قبل 10 أوت اللي هي الدات اللي حطتها الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل خلاص كل الأندية للملفات امتاح. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج جملة من المقابلات الودية. أولى المقابلات باش تكون نهار الثلاث 4 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية ضد الحزم السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادري. الحزم اللي هو الفريق الجديد بالنسبة لمحمد أمين بن حميد اللي أعلن رحيله عن الترجي. شكر الترجي الرياضي التونسي وأعلن بداية التجربة الجديدة مع الفريق السعودي. مقابلة كما قلت نهار الثلاث باش يزفرها أسامة بن إسحاق، ثم نهار 6 أوت نهار الخميس 5 متاع العشية الترجي يواجه سان بيدرو الإيفواري مقابل زفرة أحمد بن كيلاني، ونهار السبت 8 أوت 6 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة وائل العجنقي. مقابلة الكل باش يكونوا في البارك بي. ونذكر آخر مقابلة ودية خاضها الترجي كانت أولت البارح ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني وفات بانتصار وهدفين مقابل هدف، هدف رايد شيخاوي والحميدي. على مستوى الانتدابات متوسط ميدان من بيرو اللي هو خيسوس مولينا، مفاوضات متقدمة معه في الترجي الرياضي التونسي من أجل انتدابه، والإسبرانس أعلنت رسميا عن التعاقد مع ثنائي جديد في الأعداد الذهني اللي هما خليل بوزيان ويوسف أرناز واللي باشروا رسميا مهامهم. نحكيو على النادي الافريقي بقياده المدرب ماهر الكنزاري. الفريق يلعب في اللحظات هذه مقابله وديه ضد النادي الرياضي البنزرتي في مركب عين دراهم، مقابله اللي زفرها حسان السلمي واللي انطلقت منذ لحظات بعد الانتصار قلت البارح في اخر مقابله وديه للنادي الافريقي على النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم، 10 اهداف مقابل 0. وفريق باب جديد برمج مقابله وديه اخرى باش تكون نهار الجمعه 7 اوت ضد تقدم ساقط الدائر انطلاقا من 5 متاع العشية مقابلة لزفر الحكم نزار الريحية. جملة من المقابلات الودية اللي برمجتها الأندية استعدادا لانطلاق نشاط البطولة. نذكر البطولة ترجع بعد 3 أسابيع تحديدا نهار 22 و 23 أوت. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة برمج زوز مقابلات ودية، زوز مقابلات باش يكونوا ضد اتحاد العاصمة الجزائري في عين دراهم، بما أنه أمل حمام سوسة تخلى بارتير من اليوم في تربص في مدينة حمام بورقيبة. دونك مواجهة اتحاد العاصمة الأولى باش تكون نهار 4 أوت 6 متاع العشية زفر الحكم وليد الهذلي، والمواجهة الثانية باش تكون نهار 10 أوت باش يزفرها الحكم أيمن نصري. الأولمبي الباجي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 3 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية في مدينة تبرقة ضد أقبل الجزائري، مقابلة زفرها الحكم طاهر تليش. نحكيو أيضا على الاتحاد الرياضي المونستيري اللي بعد فوزه البارح وديا على الأمل الرياضي ببوعوان 5 أهداف مقابل 0، برمج مقابلة ودية باش تكون نهار الجمعة 7 أوت 5:30 متاع العشية في عين دراهم ضد اتحاد العاصمة الجزائري مقابلة زفرة صادق السالمي. والنادي الصفاقسي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار الأحد 9 أوت 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة زفرة الحكم فادي بوخريس. في الترجي الرياضي الجرجيسي رسميا تم الإعلان على موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي باش تكون نهار 19 أوت. اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق، ونذكر تم تكليف لجنة مستقلة باش تشرف على انتخابات الفريق المدة النيابية 2026-2028. نحكي على الانتدابات والميركاتو في نادي حمام لانف اللي أعلن تعاقده مع ثلاثي اللي هما المدافع المحوري بهاء الدين السلامي 29 سنة صح لمدة عام مع إمكانية التجديد لعام إضافي. بهاء السلامي لعب قبل في الإتوالة اتحاد بن قردان وتجربة كانت في الدوري الليبي. المهاجم محمد علي الماجري اللي صح عقد مدته عام، ومتوسط الميدان هيثم المحمدي اللي كيف صح كونترا مدته موسم وحيد. الاتحاد الرياضي ببن قردان بعد تراجع هيئته عن الاستقالة هبطت بلاغ تم في كل الأخبار المدولة بشأن الانتدابات اللاعبين أو انتقالهم، يقول إنه المصدر الوحيد هو المنصات والقنوات الرسمية بالنسبة للنادي، خاصة بعد خروج اسم إياد التويس واسمه اللي اقترن بأكثر من فريق. دونك اتحاد بن قردان ينفي إلى حد الآن كل الشائعات. نحكيه على جاني أنفانتينو رئيس الفيفا اللي أعلن أنه الفيفا تراجعت عن خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال لمستثمرين من القطاع الخاص بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي اعتبر الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة وهدد بمقاطعة كل البطولات اللي تنظمها الفيفا. حتى صحيفة تيليغراف البريطانية البارح كانت من أهم عناوينها الاتحاد الأوروبي يطالب أنفانتينو بالاستقالة من رئاسة الفيفا. البارحة كانت أول مقابلة لمورينو مع ريال مدريد اللي هي مقابلة ودية كان ضد فيرونتينا واللي فات عن نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. الريال كان متقدم هدفين مقابل صفر، الشوط الأول وفات 2-1 والمقابلة ككل وفات 2-2. دونك بعد زوز بلاش رجع الفريق الإيطالي وعدل على مستوى 2-2. أهداف ريال مدريد سجلها كل من أندريك وأليكسيس سيفيا. نحكيه أيضا على بقية المقابلات الودية، مانشستر يونايتد ربح أتلتيكو مدريد هدفين مقابل هدف، انتر ميلان ربح مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في المقابلة هدف مقابل هدف. رسميا نفاذ كل تذاكر المباراة الأولى اللي باش يشرف فيها زين الدين زيدان على الديوك الفرنسية في وقت قياسي. تيكيت الكل فيه في الماتش اللي باش يتلعب ضد إيطاليا نهار 2 أكتوبر في ستاد دو فرانس قدام 80,000 متفرج. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفام.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفام. شاركم أسعد الأيام.
0: C'était Jour Sport, Jour Sport avec l'équipe Sport. Classement fin week-end. Matinal week-end. Jour SMC. Mouche, mouche.

0: كم يكبيو مع شون مينديز في سينيوريت. نجدد لكم التحية في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نمشي للمسائل القانونية.
1: علم الشيء
0: الشيء مع الأستاذ ناصر شالول.
2: حد عبد منهم عبود نحيوه مثال شراو. كهو يدي
0: سي ناصر اهلا وسهلا فرحان بشكو.
2: بونجور صباح الخير يعطيك الصحة غازي. تحية ليك تحية لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: تعرف نحبك برشا سي ناصر.
2: ربي يخليك والله يعيشك. ربي يخليك
0: صافي بليزير. كان
2: شعور متبادل
0: يعيشك. باه باش نحكيو على العطله القضائيه اليوم. احنا قلنا كشويه في الاوف حكينا المحاكم تخدم في العطله. كلمه قالت ومع تحيه ليهم زاد الساده القضاة ورؤساء المحاكم قلنا هم في العطله اما
2: المحامين
0: يخدموا. هذه
2: مش الكل نخدم زاد اللي يختار انه يخدم خلال العطله القضائيه له ذلك واللي يختار انه بشير خلال العطلة القضائية له ذلك. لكن العطلة القضائية علاش هو سؤال طريف ساعات تسألك يقول لك فاش تعمل أخي أنت هيك تخدم هو. قالوا المحاكم مسكرة
0: بالضبط.
2: فما برش عباد تحساب أنه المحاكم مسكرة بالشرلية كما قولها ما نخدموش ما فماش حتى عمل قضائي خلال العطلة القضائية. لكن العطلة القضائية راهي منظمة بقانون منظمة بالقانون عدد 29 لسنة 67 المؤرخ في 14 جويلة 1967 اللي يسند للقضاة في الفصل 38 راحة بشهران ابتداء من 16 جويلة إلى غاية 15 سبتمبر. والقانون الأساسي هذا متاع اللي ينظم القضاء وينظم معناتها عمل القضاة من عام 1967 ينص على أن السنة القضائية تبتدئ من 15 سبتمبر إلى 16 جويلية. هذيك تتسمى السنة القضائية. إذن العطلة القضائية ما هي؟ هي أنه المحكمة تولي تعطي خدمات معينة وخدمات ليست كالخدمات العادية متاع القضايا العادية متاع القضايا التجارية القضايا المدنية القضايا الجنائية كذلك تتعطل دائرة الاتهام لا تتعطل خلال العطلة القضائية. فما تتسمى الدوائر الصيفية. صحيح راهو القانون متاع 67 ما يحكيش على وجود دوائر صيفية لكن هذا في التنظيم الداخلي متاع المحاكم تصير نوع من الدوائر الصيفية. أنا أحد السادة المواطنين قال لي كنهاريك قلت المحكمة مسكرة والله دخلت وريت عباد وريت حتى جلسة جلسة موجودة. قلت له الجلسة موجودة باعتبار أنه فما ما يسمى بقضايا التلبس اللي قضايا مع الأسف ناس تزل بهم القدم خلال الفترة الصيفية مناش نخليهم شهرين رهن الإيقاف خاصة إذا كانت جنح. فإنه فما دائرة جنحية صيفية تنظر في قضايا الموقوفين اللي تم إيقافهم وتنظر أكثر من ذلك غازي في قضايا الاعتراضات. تعرف احنا توا في الفترة الصيفية العديد من السادة المواطنين بالخارج وليتيريو كما قلها التونيزيان ريزيدون الاترانجي يجيو لكن تلقاه صيف عم ناول صاروا اشكال في البحر في الطريق كذا ورجع الى بلد الاقامة وصارت له محضر بحث وهو مش حاضر يلقى روحه وقت اللي جاء يقع تثبت هل هو مفتش عليه أم لا أنه هو مفتش عليه من أجلك القضية اللي ارتكبها في الصيف
0: وفي بعض الأحيان حتى محكوم غيابي
2: رفو. ومحكوم غيابي هذاك هو الإشكال أنه محكوم غيابي وما امتثلش فإنه لابد أن يعترض على ذلك الحكم. والاعتراض على الحكم هذاك ما يستناش 16 جويلية باعتبار انه باش يحب يرجع 16 سبتمبر 15
0: اي مو نهار الاول
2: نهار الاول ما يستناش 15 سبتمبر فيتم الاعتراض على ذلك الحكم الغيابي ويمثل في الجلسه الاستثنائيه الصيفيه باش ما يضيعش حقوقه وباش ما يضيعش اوراقه ويسوي وضعيته ازاء المحكمه وازاء اعوان الامن اللي يحروا المحضر. ساعات تلقاه هو صادر فيه منشور تفتيش من الجهة الأمنية وموش صادر عليه منشور تفتيش من المحكمة في ذلك الحكم الغيابي يزمو يرجعوا إلى الجهة الأمنية. وعادة وأنا ديما نقوله في هالوضعيات هذه في هالعطلة القضائية مذهبية السادة أعضاء النيابة العمومية، وأعني بذلك السادة مساعدي وكيل الجمهورية اللي هما في الدوام في البرمنانس. وقت المواطن يهبط من البرط ولا يهبط من مطار ولا من الحدود البرية، هو ما يتم استيقافه، يقولوا له راهو عندك منشور تفتيش صادر عن المحكمة الفلانية أو صادر كذا كذا. سادة الكرام، بكل لطف نقول لكم حاولوا باش نكونوا لينين مع هالإجراءات هذه، لأنك أنت كمساعد وكيل الجمهورية وتلقاه مفتش عليه تطلب من البحث الاحتفاظ به، لكن فما تقنية أخرى. صحيح أنه في القضايا البسيطة نجموا نتجاوزوا الأمور هذه متاع الاحتفاظ وكل، مانيش نحكي على جناية مثلا محكومة بسنوات سجن ولا حاجة وقل لك لا سيبوا، لا، أما أنه يسلموا استدعاء من طرف في شرطة الحدود سواء في البر أو في البحر أو في الجو، وشرطة الحدود تعطيه استدعاء تقول له برا امشي سوي وضعيتك، لأنه هو على ذمتك ما نجمش يرجع لبلد الإقامة إلا ما يسوي وضعيته. وذاك علاش شوية لين مع مواطنين بالخارج، تلقاه مفتش عليه وجايب ساعات سيارة وصغيرات وكل، وانت تقول له احتفظ به، فك الليل يزمو يكلم شكون باش يروح بالسيارة ويروح بالصغار، وساعات مرته ما تسوقش وكذا، وبالتالي ما فماش حتى مانع قانوني أو مانع إجرائي من كونه مواطن بالخارج كي يهبط في العطلة الصيفية والمحكمة معنتها باش تنظر في قضيته، أنك تسلم له استدعاء من الجهة الأمنية اللي استوقفته اللي هي شرطة الحدود سواء بالموانئ التونسية أو بالمطارات أو بالحدود البرية، ويمشي يسوي وضعيته باعتبار أنه هو راهو على ذمتك، راهو على ذمتك، ماهوش باش يفر أو يغادر التراب التونسي بطريقة غير شرعية، جاب صغيراته بكذا.
0: نفتح قوس سمعني أستاذ، هنا يا أخي المواطن هذا اللي كما قلت أنت محكوم غيابي وفيه زادة منشور تفتيش، ما يعرفش روحه اللي هو عنده زادة حكم واللي هو مطلوب مثلا.
2: والله أكثر الوضعيات بحكم الخبرة أنه كي يرجع ينسى الموضوع، يرجع يتلهى بخدمته الغادي وكل ينسى الموضوع، ويعرف اللي هو عمل الإشكال هون. شنو ربما اللي يعاونهم هو أنه يتصل بالمحامي متاعه يقول له ثبت لي عنديش حاجة في المحكمة،
0: فماش إمكانية لتسوية الوضعية قبل ما يروح
2: على فما خلاص. إمكانية أكيد فما إمكانية، الإمكانية الوحيدة أنك تعترض له ومنشور كف تفتيش تاخذه وتصبه توا وزارة الداخلية، وزارة الداخلية توا ما عادش في الجرجاني، هو تنجم تمشي هو أسهل راهو الجرجاني ديريكت بكل صراحة، يبدأ إنسان عنده قضية في تونس
0: يقضي من الحل المناسب
2: هو. أما توا وزارة الداخلية ولات فما إمكانية أنك تصب كف التفتيش في المراكز الجهوية وين الإنسان ذاك مفتش عليه وتم تسوية وضعيته، وقت لا يهبط من المطار ولا يهبط من الحدود البرية أو الحدود الجوية فإنه ما يلقى حتى إشكال، لأنه هو العون اللي باش يعديله الباسبور متاعه على النظم الآلي مش يلقى RAS ريان سينيالي، وبالتالي ينجم قبل لا يدخل يسوي وضعيته باش بين ظفرين، لأنه ساعات هو يقول لك والله تمرمدت والله العظيم وتم احتفاظ بي وجابوني عطرة ومعايا عون وبعتلي هبطوني في سوسة وبعد هزوني لصفاقس وبعد كذا كذا،
0: ثم اللي تم إيقافه كريمو معناه يكون مروح لعائلته والدار.
2: هو شوف غازي يزمن نفرقه بين الإيقاف والاحتفاظ، يتم الاحتفاظ به إلى حين تسوية وضعيته. وبالتالي سادتي الكرام بالنسبة للعطلة القضائية راهو المحكمة محلولة، راهو المحكمة تنظر في قضايا ذات صبغة معاشية اللي هي النفقة، قضايا حاوط الشغل، قضايا التلبس وقضايا الموقوفين يقع النظر فيها، القضايا متاع الاعتراض على الأحكام الغيابية التي تصدر حتى وإن كان حكما غيابيا جنائيا يتم، لأنه الحكم الغيابي يزم يقع النظر فيه في ظرف شر والاعتراض يتم في ظرف شر، اللي الأذون على راض يقعدوا يجريوا، وكذلك القضايا الاستعجالية اللي هي تقعد وفيها أنواع، فيها من ساعة إلى أخرى، فيها قضية عادية، فيها ذاك الكل يقعد يمشي، والمحكمة راهي فيها كما قلها خدمات دنيا، شكون اللي يعملها هو قضاة، القضاة اللي يعملوا البرمنانس الدوام، وذاك علاش ساعات ما تلقاش وكيل الجمهورية تلقى في محكمة زوز مساعدين اللي يعملوا بيرمنانس، تلقى شكون يعوض السيد رئيس المحكمة، وتلقى تركيبة متاع دائرة كاملة اللي هي دائرة جناحية يترأسها قاضي ومعاه زوز قضاة أخرين اللي ينظروا في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض، وينظروا في نفس الوقت في القضايا الاستعجالية والأذون على العرائض، قضايا النفقة في محكمة الناحية اللي هي اختصاص مطلق تقعد تمشي، محكمة الناحية محلولة كيش تحب تعمل جنسية، مش تعمل شهادة إقامة، مش تعمل بطاقة تعريف، لأنه يعني عديد توا للسادة المواطنين بالخارج يجي توا باش يبدل جواز السفر متاعه، ساعات باش يخرج جواز سفر جديد صحيح. كذا يلزموا فما خدمات دنيا تكون موجودة، لأنه شوف غازي بعجالة القانون تاع 67 اللي هو قانون الأساسي المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ما يعطيش تعريف للدوائر الصيفية. الدوائر الصيفية هذه اللي تجلس هي دوائر داخلية يقع تنظيمها بالتنسيق مع النيابة العمومية وبالتنسيق مع رئاسة المحكمة. وبالتالي سادة الكرام المحكمة راهي مش مسكرة، المحكمة محلولة، المرفق القضائي يزمه يقعد يمشي، أما يقعد يمشي بأقل قضاة، وراه عديد السادة القضاة راه ما ياخذوش شهرين، يقول لك ناخذ شهر والشهر الاخر نجم ندخل بنتي تقرا، ولدي يقرا، نجم الشهر هذاك نتصرف فيه، نهز بنتي للجامعه باش ندبر لها السكن ومشكله السكن ومع

0: يخرجوا شهرين، يخرجوا بالتناوب شهر وشهر آخر معناتها يكون راحة وشهر عمل.
1: المحكمة العقارية تاخو عطلة؟
0: لا عطلة هذيك معطلة، هذيك ماهيش متعلقة بالحريات، متعلقة بالعقارات والفلوس. المحكمة العقارية معطلة طيلة العطلة القضائية.
1: نحب نشكرك برشا، يعطيك
0: الصحة أستاذ
1: ناصر غازي شهلول محامي لدى تعقيب، ديما سعيد جدا باش نكون معك زادة.
0: شكرا.
1: هكا نكملوا الماتينال ويكاند لليوم شوية أخرى، موجز أخبار التسعة مع أشرف بن عبد السلام، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منال تخيل في الإخراج، عبد الحميد بلاجوزة في الديجيتال، سعد العدواني معرش في التليفونات. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. بون ديمونش للناس كله، في الأمان، باي باي.

0: FM.
1: تسمع أوتوموتو
2: من نسنهار لسياتين على جوهر FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز الإكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. أدى ولي زغوان كريم البرنجي زيارة ميدانية إلى مشروع إنجاز المدرسة الإعدادية بسمنجة معتمدية بيرم شارقة والمبيت المدرسي الملحق بها للاطلاع على سير الأشغال ومتابعة مدى تقدمها، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع العمومية واستحداث نسق إنجازها، وخاصة المشاريع التي شهدت تعطلا. وعاين والي الجهة بحضور مختلف المتدخلين الوضعية الحالية للمشروع الذي شهد تعطلا خلال الفترة الماضية إثر فسخ الصفقة مع المقاول الأول المكلف بالإنجاز قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإسناد الأشغال إلى مقاول جديد تولى استئناف إنجاز بقية مكونات المشروع. وأكد ولي زغوان بالمناسبة ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم بين جميع المتدخلين لتسريع نسق الأشغال والالتزام بالأجالة التعاقدية واحترام المواصفات الفنية المعتمدة بما يضمن استكمال المشروع ووضعه حيز الاستغلال في أقرب الأجال لما يمثله من أهمية في دعم البنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة والإقامة لفائدة تلاميذ المنطقة. نظمت أمس الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع المنظمة العالمية للطبيعة حملة تحسيسية ميدانية لفائدة مستعملي طريق السيارة تونس بنزرتة بهدف التوعية بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وسبل الوقاية منها. منظمو الحملة أكدوا أن رمي أعقاب السجائر أو الفضلات من نوافذ السيارات يعد من الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق، ودعوا مستعملي الطريق إلى التحلي بالسلوك المسؤول واحترام إجراءات الوقاية حفاظا على الغطاء الغابي والثروة الطبيعية. ختاما، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع أمس في موسكو كان ناجما عن انفجار عبوة نازفة محلية الصنع، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة مشتبه فيها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: La boîte vocale de Jawhar FM 73 24 3000. Best of.
7: الحقيقة كنا نتكلم الواقع والمنطق يفرض نفسه. شركة كهرباء والغاز تبدأ خسائر برشا. إيش خلاها فهمتي توا باش

0: لأن المواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا تتوت المواطن باش يشري بطاريات، فقبل يشري بطاريات يعني هاتف البطارية فانت مليون ولا مليوناش باش يخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء. علاش المنشآت العامة ما همش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش؟ سرقة الكابلوات النحاس ولو بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدتش روحها، بحيث معناها خسائر كبيرة برشا في الآخر ولو يدوروا على المواطن.
1: ربي عندي لبتة كريبة نسيل سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق، في اللبس نتاعهم، في التربية، راهو يسوقوا في الكراب شيء موهون، يهديكم ربي، يهديكم ربي كي تسوقوا الكراب، راهو باحترام، راهو مش معقول يا نسي، راكم تعرفوا ربي، راكم معاكم بريميات، تحترموا راهو.
2: ربي شوية تحضر، يا ودي مشي تعوم، تلقى درابو، موش تعوم، ما تعومش، يا ودي يطيم من قبل هي ديجا، وتوا ولات أكثر، يا ودي بعد، يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك، يعني درابو، قول لك اليوم الطقس مش تعومان، دخلوا لبسيون وطلوا مش قلقين من العباد البحر، البحر مش نتاعهم راهو. للاسف اليوم في قليبيا شفت امراه 65 سنه مش تعوم، وين تعوم يا حاجه؟ وين تعوم؟ هجه البحر بدات توفات الله يرحمها وينعمها. جيت قد الدرابو اللي جابك واللي هزك، حط لك كرسي وحط لها قدام البحر، قول لي اليوم ما فماش عومان، الناس تقول لي جاي من بعيد. ربي كي تعمل شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كما تقول على درجه الحراره، تقول راهو الطقس اليوم ما يعومش. اللي يسمع فينا بربي راهو اليوم الطقس ما يعومش. عاملوا كلكو سكوند كيما هكا كيما الماركتينغ ونعاشري حاجه كيما هكا، يعني تكون راهو اليوم يعني توعيه على الاقل، فما كوميونيكاسيون بين البريفي وبين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.

0: Archimag مع أسماء جربي.
1: مع أسماء جربي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: وتمتع.
2: ارجعنا لكم توت سويت نحكي على الأخشي نيوز. نبدأ بالكونكور انترناسيونال يونيسكو يويا. دونك هيئة المهندسين المعماريين بتونس تستدعى المهندسين المعماريين الكل باش يشاركوا في الكونكور انترناسيونال داركتكتور اللي منظم من هيئة اليونيسكو وبالابروباسيون تاع لويا portant sur la conception d'un abri de protection pour la tranche 1 du site archéologique تل السلطان في جريش. بيان سور المهندسين المعماريين اللي انسكري في لوردر دي زاركتيكت تونيزيان ينجموا يدخلوا ويثمنوا اكيد المعمر هذايا ويلقاو كل التفاصيل على الصفحه الرسميه لبيان سور الكونكور. تدخلوا www.unesco.org وتلقاو كل التفاصيل. لا دات ليميت دو ديبو دي كانديداتور مازالت مطوله معنا شويه دونك عملوا حسابكم من توا. دونك لو 15 ديسمبر 2026 et les prix Mohamed Barcha inchallah ya rabbi nalqaou des prix tunisiens ana 30000 dollars le prix thani 20000 dollars et le prix thalith 10000 dollars donc la haqiqa fursa les mohandisin ma'mariyin el kol bach yedkhlou w yesharkou fi el concours hadaya concours UNESCO donc nahkiou ala bien sûr himayat el tourath w himayat el patrimoine mondial w la remise en valeur du patrimoine mondial donc tdkhlou talqaou kol التفاصيل. ان كونكورز هذا اللي نلقاوه من لونيون ميديترانيان ديز اركيتيكت لومار. باش نرجعوا باكثر تفاصيل على بيان سور الكونكور هذايا مع رئيس هيئه اتحاد المعماريين بالمتوسط دونك سي امير التركي. ولكن حاب نذكركم باش تدخلوا للصفحه الرسميه للومار دونك لونيون ميديترانيان ديز اركيتيكت وين تلقاو الكونكورز هذا كيف كيف والتفاصيل الكونكور هذايا. بيان سور اذا خلينا نرجعوا les élections donc les sarat mؤخرا في برشلونه في فعاليات تسميه برشلونه كعاصمه للهندسه المعماريه في العالم ولويا لونيون انترناسيونال ديز اركيتيكت بيان سور سمات مكتب جديد اللي المندام تاعو من 2026 ل 2029. دونك نلقاو في الريجيون 1 ريجيون 2 ريجيون 3 ريجيون 4 وريجيون 5 دي بريزيدونج

0: Simag mع أسماء جربي.
1: مع أسماء جربي
0: على جمعة FM TV. شوف أسماء واتمتع.
1: واتمتع.
2: انتم معنا في أخشيما كالعادة تسويت باش نرجعوا على لي بورش دونتري خاطروا عدناكم بيان سور انا باش نحكيوا على لي بورش دونتري مع ادم جلال المهندس المستشار في الهندسة المدنية كالعادة. ادم اهلا وسهلا بك.
3: بونجور بونجور اسماء مرحبا بك ومرحبا بمستمعي جوهرة فام اللي نشكرهم برشا برشا على التفاعل الايجابي على الحلقات نتاعنا. شكرا لكم وإن شاء الله ديما نعطيه الأحسن
2: إن شاء الله يا ربي. وتحية كبيرة برشا زادة للإدارة الجهوية للتربية في القيروان دوك نحب نحييهم بالمنبر هذايا ونقولهم إن شاء الله ديما تسمعوا فينا وديما تتبعوا فينا. وتحية كبيرة لكل أكيد الجهات اللي تخدم بقلب ورب اللي تحاول باش تقدم قد ما تنجم البلوس للبلد هذه. دونك شكرا لكم الكل وشكرا لينا الكل زادة.
3: شكرا لك أنت زادة اللي حليت المجال باش نعملوا برنامج ان بو سيانتيفيك اللي نجم ينفع العباد حتى كان اون فولغاريز شويه لانفورماسيون ديما في صالح المواطن باش يحاول يفهمها وحاول نقدم له حاجه به
2: نقدموا مع بعض. تري بيان باش نرجعوا شويه على واجهه مدرسه دونك جبنيانا هكا ولا دونك المدرسه هذه اللي الواجهه نتاعها واجهه المدرسه البورش دونتري اللي بعد ما خدموا المقاول جاي يعمل في الديكوفراج تحاليه. دونك احنا ما حبيناش نحكيوا على الواقع في اللحظه هذيك, حبينا نشوفوا شنو هو اللي صار بالضبط, شنو هو الواقع اللي صارت, ومنها زاد نحكيوا على البورش دونتري اللي هما حاجه مهمه ياسر اللي العباد تستسهل خلينا نقولوا انه يعمل بورش. يقول لك يا اخي شنو فيه تيزوز عرس ولا ثلاث عرس وصبه كتر في الدار لو ديما يمشي. دونك الكبر نتاعو مهم برشا في الكالكول. دونك هو بيدو ك ك ك اليمون دونك اون بيتون دونك عنده الريسك نتاعو وعنده لامبورطونس نتاعو استيتيك وزاد المشاكل اللي تنجم تكون وراه. دونك باش نسمع اكثر تفاصيل معك ادم. دونك خلينا نحكيوا ساعه البورش هذا شنو هو البورش دونتري اون جينيرال وكيفاش يتضبط المعايير نتاع الكالكول نتاعو.
3: باه البورش دونتري هي واجهه مدخل البنايه اسمها بالعربي سي تان اوفراج اللي يعكس قيمه المبنى اللي مش ندخلوا له ويعكس الرمزيه نتاعو. كيما نقولوا هل هو مبنى يرمز للعدل, هل هو مبنى يرمز للقداس, هل هو مبنى تعليم. دونك هذا من الكل يدخل في الخدمه تاع البورش.
2: دخلت في اللانجاج اركيتكتورال نتاعي
3: وهم شي نجي للارشيتكت وينجم يعطينا فكره حتى على الاركيتكتور اللي داخل شنو
2: اكزاكتومون
3: على هي مودرن كلاسيك اسلاميك. هذوما الكل يدخلوا في البورش دونتري. دونك كما قلت اسمع
2: خلينا نرجع معك سامحني حتى في العصور الحجريه الاركيتكتور مونوليتيك تسمى اللي قريناها. دونك تلقى حجره طويله حجره طويله وحجره فوق تو سامبلومون اللي هو يرمز للدخول للمعبد هذاك والى البلاصه هذيك.
3: فوالا هذا هو كما قلت اسمع اللي فيها الكوتي استيتيك ديكوراتيف وفيه زاد الكوتي ستركتوريل اللي هو تريز امبورطون. كما نقولوا الاركيتكت هو مش يحلم الحلمه ما عندهاش حد سورتو في البورش دونتري. الحد الوحيد نتاعها هي خيال الارشتكت ما عندهاش حد واحنا مش ننفذوها ان شاء الله.
2: باهي ممتاز باهي. كما قلنا نرجع شويه للحاضر ولا نسالوا خلينا ندخل في التفاصيل نتاع البورش. دونك كيفاش يصير الكالكول نتاعو شنو هو لي ماتيير اللي تعمل بها اسكو ديما بيتون والا نجم نعملوا دوتر برودوي.
3: كما قلت لك اسماء ما فماش نوع واحد نتاع بورش ما فماش ماتريو واحد نتاع بورش. البورش دونتري نجم نستعملوا فيها بوكو دو ماتريو. نجم نستعملوا ماتريو كيما برشا دي ماتريو, نجم نستعملوا ماتريو واحد واحد كيما برشا مع بعضهم. شربونت ميتاليك شربونت اون بوا اون بيير اون بريك اون بيتون هذا كل كيما قلت توا ما عندوش حد وما عندوش نوع
2: داخل في الكونسيبسيون
3: داخل في الكونسيبسيون نتاع الارشتكت وداخل في الحلمه والخيال نتاع الارشتكت.
2: هذا هو بي كيفاش يصير الكالكول نتاعو؟
3: الكالكول نتاعو يخدم سير تريز اكس تريز امبورطون. باهي الاكس الاولاني هو كيما نقولوا الكالكول ستاتيك اللي نخدموا باللي لوا نتاع الار دي ام كيما نقولوا
2: ار دي ام اللي هي الريزيستونس دي ماتيريو راهو يحكي بطريقه مسلمه يعني.
3: اي لا والله قاعد نسهل زاده باش العباد الكل تفهم نحاول نسهل راهو نسوم في الاخر ديزانجينيور وديزارشتيك.
2: لا لا بسطنا بالباهي بسطنا الناس قاعده تسمع فينا وتفهمها دو كوا
3: يلساجي. قلنا الكالكول الاكس الاولاني هو الكالكول ستاتيك اللي جينيرالمون مش نحكيو على ليكيليبر نتاعو باللي لوا نتاع الار دي ام. والاكس الثاني اللي هو الاكس كالكول ديناميك اللي مش نحكيو على ليزيفور كيما ليزيفور نتاع الفريناج الاكسيليراسيون الردك نتاع تلامذة ولا الردك نتاع صغار. دونك الاكس الثالث اللي هو مهم برشا اللي هو الكالكول نتاع الفون والريستانس ولا ستابيليتي لي زيفور نتاع الفون دوما اللي هما توا بعد لي شانجمون كليماتيك اللي قاعدين يصيروا في البحر الابيض المتوسط ولاو فما دي فون يجيونا ما كانوش يجيونا قبل.
2: صحيح.
3: ولاو فما دي زيفور الفورس نتاعهم ولا لي فور نتاعهم ولا كبير برشا. دونك هذا هو.
2: ما نحكيوش على الانتيسيسميك في لي بورش.
3: هو الانتيسيسميك الانتيسيسميك في تونس جينيرالمون ما نحكيوش عليه.
2: هو
3: ديناميك كامل ريتها الديناميك لي فور دينا معناها الكالكول على لي فور ديناميك جينيرالمون ما نخدموش به في تونس. جينيرالمون نخدمو كان بالكالكول ستاتيك معناها نلوجو على ستابيليتي نتاع البنيه كهو. اما بار كونتر فما دي زوفراج نخدمو باللي فور ديناميك كيما لي بون لي باراج لي ستات هذوما لازم تخدم باللي فور ديناميك.
2: واضح. باهي شنو اللي صار بالضبط في الحادثه اللي صارت؟ شنو الكالكول اللي ما مشاش والا اسكو فما كالكول اصلا ولا ما فماش؟
3: باهي خليني نكون اول حاجه نبداو بها الساعه المقاول تاع عليه البورش نحب نقول له الحمد لله على سلامتك الحمد لله اللي انت لاباس بالكل شيء
2: اهم حاجه
3: وكما نقولوا الحياه البشريه عندنا اغلى حاجه
2: اكيد
3: دونك نحاولوا نحافظوا عليها ونحاول حتى كي تخدموا افيك ديزيجين سيكوريتي وان شاء الله تخرج لنا سلامات منها الحكايه
2: ان شاء الله.
3: باهي هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بوليترونيت انا ما مشيتش سير بلاس اي جو بو با جوجي شنو صار بالضبط وانا ما مشيتش وما عملتش الاكسبرتيز ما شفتش بعين
2: ما شفتش. واضح.
3: اما نجمو نحاولوا نقربوا شنو اللي صار. باهي النجم هما دي مش نعملوا دي سيبوزيسيون معناها النجم يكون ليفور ديناميك هو اللي ما مشيش معناها الكالكول ديناميك هو اللي ما مشيش ينجم يكون الكالكول ستاتيك هو اللي ما مشيش معناها التواتور ولا جات ارزن على الفوتوات عملوا فلومبمون.
2: باهي
3: ينجم يكون الكالكول نتاع الفون معناها جا ان فون اناتوندو قلبها وخلى الفوتوات يعملوا فلومبمون. تنجم تكون هذا الكل مخدوم بالصحيح خاطر معناها لي بلان ابروفي من بيرو دو كونترول.
2: وي
3: دونك ينجم يكون هذا الكل بصحيح اما مي فما اون موفيز اكزيكيسيون ولا موفي ان موفي كيما نقولوا
2: كاليبراج
3: نتاع الخدمه. ان شاء الله هذاك
2: علاش
3: فوالا غلطه تبع المقاول معناها غلطه هما يما غلطه في الكونسيبسيون ولا غلطه في الاكزيكيسيون حاجه منهم مش تكون حاجه اخرى.
2: واضح. باهي انا في داري نحب نعمل بورش دونتري شو الحاجات ايفيتي اللي ما يلزمنيش نعملهم في البورش دونتري هذايا معناتها بور ايفيتي المشاكل الكل.
3: باهي حاجه واحده لازمك تعملها
2: اللي
3: هو راي البورش دونتري ماهيش زوز عرس ودالة صغيرة راي كما كنا نحكي وفسرنا تاور فما ديزيفور يدخلوا معها معناها فما إن انرجي سينيتيك تتعدلها تنجم راي البورش دونتري على كياس تبدأ معناها وانت على كياس الكاميونات والكرام
2: الفيبراسيون اللي موجود
3: ولا اي نجموا يتعدلوا لهذيك وتنجم على اللي قدر تصير كارثة معناها. دونك الحاجة الوحيدة اللي ننصح بها تمشي الانجينيور تحطوا ان كونتاكت افيك الارشتيكت خليهم مع بعض.
2: واضح أعز نصيحة بالنسبة لليوم. شكرا لك آدم جلال مهندس مستشار في الهندسة المدنية. تحب تقول حاجة آدم؟
3: شكرا لك أسمع.
2: عايشك. مرسي بوكو مزانا كاملين في أرشيماك خليكم معنا هنا.

0: Chimay par Asma Gerbi.
1: Par Asma Gerbi.
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ارجعنا لكم في أرشي ماك توت سويت في ليزاستيوس ديكو باش نحكي ولا باش نجاوبوا في اسئله الاكسبير على التساؤلات نتاعكم. دونك سؤال جانا وسؤال ممتاز جدا الحقيقه، يقول لك انا بدلت الديكور نتاع الصاله، بدلت الديكور نتاع الهول، عندي امتي كولوار كيف كيف، زدت فيه حاجات، ولكن المشكله اني لقيتهم الكلهم ماهمش اوموجين مع بعضهم، كيفاش نجم نعمل؟ دونك اليوم باش نقول لك كيفاش نجم تبدل ديكور دارك وحدك، وركز لي على وحدك خاصنا، باش نقول لك برمشي l'architecte tout simplement. Donc, إذا كنت تحب تبدل الديكور دارك وحدك من غير architecte ومن غير décorateur ويبداو نفس ستيل، أول حاجة وأهم حاجة يزمك تعمل une recherche. Donc, تدخل Pinterest، كان ما تعرفش Pinterest sub Pinterest، تعمل une petite recherche وتشوف شنو ستيل اللي يمشي مع ذوقك وشنو ستيل اللي أنت عندك مدة تخمن فيه تحلم بيه تحب تحطه في دارك ما لقيتش كيفاه. Donc, أول حاجة c'est la recherche. ثاني حاجة إذا كان عندك لو بودجي، دونك تولي من الغوشيرش هذيك تولي تنسق وتعرف هذه باش تحطها لهنا لهنا وتعيط النجار نتاعك بيان سور، ويبدا لك الخدمه اذا كان لوح، والا تعيط للبني يحط لك الكغي اذا كان باش تبدل دونك الكغي نتاع الدار، سينو بيان سور ستافور اذا كان باش يبدل لك البلان فو بلافون ولا يزيدك دي زيليمون اللي يبدا فيهم دو لا لوميير، سينو تنجم تستعين بادوات الذكاء الاصطناعي اللي حكينا عليهم برشا، دونك تصور ليتا اكزيستون، تدخل جيميناي تدخل له ليماج دو ريفيرونس نتاعك اللي عجبتك في بينتريست وتدخل له ليسباس، وبيان سور تعمل له برومب ابروبريي، تبدا له البرومب نتاعك ب اجي كوم اركيتكت ديريكتومون، دونك تكتب له اجي كوم اركيتكت وتنجم بيان سور تقول له بروبوز والا اقترح تغيير لهذا الفضاء حسب ليماج دو ريفيرونس اللي عندك، وتحط ليماج الاولى ومعها ليماج نتاعك نتاع الدار ويطلع لك حاجه بلوز موا اللي تنجم تخدم عليها. sinon bien sûr l'option ثالثة اللي هي elle est toujours valable، تعمل دورة باهية عند لي فورنيسور، راه مش كل تصوير عجبتك في بينتريست نجم تنطبق على ارض الواقع وتنجم تكون التكلفة نتاعها اغلب برشا من اللي كنت تخيله، ولذا اعمل طلع على لي ستور فيسبوك، اعمل طلع على لي ديبو فونت، اعمل طلع بيان سور على لي فورنيسور اغريي، ولهنا باش تاخذ فكرة مزيانة. المعارض زادة مهمين برشا، ينجم يعطيوك فكرة ممتازة، والمعارض سيرتو يبداو لي زيكسبوزون محلولين على بعضهم، دونك تشوف هذيك منا هذيك منا لي زارتيكل ديكو من غادي، تاخذ فكره حلوه برشا وتنجم تلقى حاجات متناسقه. دونك اما اهم حاجه تعرف انت شنو تحب، وثاني حاجه يكون ذوقك بيان سور متماشي مع الحاجات اللي تحبهم، وهكا تينا بيزوان دو بيرسون باش تنجم تبدل ديكور الدار نتاعك. فما نزاد كيف كيف السؤال الثاني، يقول لك ضوء الشارع في الليل يقلقني، دونك جاي ضوء الشارع مقابلني بالضبط وهو مش عامل ستور باغ اكزامبل في الدار، والا عامل لي ستور ما يحبش يهبطهم، يحب يدخل شويه نسمه، دونك لهنا ننصحكم بيان سور باللي ريدو ستوب سول اللي يخليه الضوء ما يتعداش، دونك 88% 89% حتى 90%، دونك ينجم ما يعديلكش الضوء وتنجم زاده تصبح راقد بيان سور كي تخلي الريدو هذاك دونك مسكر. دونك لي ريدو ستوب سول سي اون تري بون سوليوشن بالنسبه للضوء كلكو سوا الضوء بالنسبه لشبابك. السؤال الثالث التواتور جاردان، عندي سطح نتاع داري، عندي لاكسي مريقل، دونك كيفاش نجم نعمل انكسي ونتمتع بالقاعده المزيانه هذه في الايامات اللي قعدوا لي في الصيف، جاي الربيع زاد كيف كيف، نحب نعمل تواتور جاردان مزيانه. بيان سور لهنا نحب نقول لكم ردوا بالكم من البوا الزايد، على خاطر السطح نتاعك معمول الكالكول نتاعو مش باش يتحمل دي بوا كبار برشا. اش معناها بوا كبير؟ نحكي على باغ اكزومبل فوليوم نتاع ماء كبير، فما ناس تحب تعمل بيسين، فما حتى بيسين بروفيزوار، هذيك راهي شارج بيرمانونت اللي موجوده فوق الداله نتاعك، دونك الشارج هذيك تنجم تاثر لك على الداله وتعمل لك دي فيسور لوطه، ردوا بالنا من الشارج بيرمانونت اللي موجوده فوق السطح. sinon اذا كان عندي موبل دونك نجم نحطو بيرغولا اللي معموله ستركتور ميتاليك، نجم نحطها معموله بالالومنيوم كيف كيف، رد بالي ما نعملش بنيه رزينه اللي تنجم بعديك ما تحملهاش التواتور نتاعي وتسبب لي في اضرار. دونك عندك الغازون ارتيفيسيال نجم نستعملوه ونختاروا ماذا بينا لا كاليتي بريميوم اللي يحطوها في لي تيران بادل، ننصحكم بها ريزيستون تعمل 66 كيف، ومن بعد حتى بالاسبيراتور تنجم تنظفها ما عندك حتى مشكل. ان سالون مزيان كوان سالون حلو، لي بلون دو زيد كيف كيف اللي يبداو هاتين على الحيوط اللي دايرين بالبستح نتاعك تعطي منظر مزيان برشا. اللي زيد كيف كيف الفيجيتاسيون دونك ماذا بينا نعملو ديبو باش نجمو نبدلو وقت اللي نحبو ونجمو نسقي ولا راحتنا. دونك لي بويي صرح لوين زيدا نجمو نعملو ان بتي تابغي كيما قلنا بالالومنيوم ونجمو نحطو فيه كاريمون تيلي. دونك التيلي هذه تبدا ابغيتي والا نعملو اون بروجيكسيون في السطح نتاعي وتبدا امبيونس ياسر حلوه ومزيانه. دونك رد بالي من البوا ومن بعد نعمل اللي نحب عليه في السطح نتاعي طول ما هو ما يضرش الداله اللي تحته، طول ما هو ما فماش فيساج كبير برشا والا دونك فما ديس حاجات نجم تضر بيان سور. زيدا ما نحكيوش على توتور كهو دونك فما توتور ايتونج فما ايتونشيتي مخدومه دونك ما نضرش ليتونشيتي نتاعي دونك ما نضرش الداله. كل شيء مسموح حسب الذوق نتاعك وحسب اللي تحب عليه. بيان سور فما ايدي بربي قبل ما ننسى حلوه ياسر اللي هي لي كويزين اكستيريور ولا لي كوان باربيكيو. ياسر ياسر فكره عجبتني مزيانه برشا اي سورتو توا فما الكويجن اون الومنيوم اللي تحطهم في السطح واللي يتسكروا قوش عليهم معناتها انستون اللي يتسكر كومبليتمون وتنجم تحلو وتستغلو. هذيك فكره ياسر حلوه انا ننصح بها للكليون تاعي الكل. فوالا دونك هذه كانت حلقتنا اليوم في أخشي ماك، ان شاء الله تكون عجبتكم وخاصه كانت مفيده ليكم. ونتقابلوا كالعاده لحد الجاي في أخشي ماك ونهار السبت في بون بلان. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم وبقيه متابعه طيبه لبرامج جوهر اف ام. اترككم

0: Kurkuma tokot tande
1: mikrosauhara.
0: Na mikrosauhara fesfutek. Wa'abara ala rayik.
2: Wa'abara ala rayik.
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. دعت رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بمرسى دكتورة ليليا زخامة مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم، لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه، مما ينتج عنه التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. وأوصت في تصريح لوكالة سفريق الأنباء بشرب كميات هامة من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية لتفادي جفاف الجسم لدى مرضى ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع الضغط تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن، مما يعرضهم إلى الشعور بدوار وسقوط وحصول كسور. الإخصائية أضافت أن عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على غرار الإكثار من استهلاك الملح بكمية تتعدى 5 جرامات في اليوم والسكريات والدهون، حاثة على اتباع نظام غذائي سليم وممارسة رياضة المشي بعد انقضاء موجة الحر. وأبرزت أهمية التشخيص المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم بداية من سن 18 سنة والقيام بالتشخيص بصفة دورية انطلاقا من سن 30 سنة، محذرة من أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على أعضاء الجسم ويتسبب في عدة أمراض أخرى منها أمراض الكلى والجلطات القلبية والدماغية. في أخبارنا العالمية، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية تعد جزءا من حرب نفسية، وطهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. ختاما، مقتلوا 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار وقع بمحيط أحد المطاعم في ولاية إداهو الأمريكية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المدينة فجر اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: برعاية مع بوريدو، اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: بوريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة فقرة توندونس تجيكم لقيت هذا آخر موعد الأسبوع هذا، وبالطبع كل نهار حد أكيد استنستوا بها. نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.11 مليار دولار. الرقم هذا ذكرته شبكة يو اس نيوز الأمريكية، وهو صافي أرباح شركة التسلا اللي يوصل ل 1.11 مليار دولار. بالنسبة للإيرادات يعني الشيفر دافير، نلقاوه ارتفع ل 28.24 مليار دولار بزيادة تقدر ب 26%، وهكا تتجاوز توقعات المحللين. في المقابل نلقاو ارتفاع في الانفاق على الريسيرش ديفلوبمون بنسبة 49% ويوصل ل 2.37 مليار دولار مع تركيز الشركة على تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة وليروبو. نلقاو تحسن في مبيعات السيارات بشكل ملحوظ، نلقاو الشركة باعت 480216 سيارة في الربع الثاني من 2026، والزيادة هي 25% على أساس سنوي، واللي زاد في المبيعات هذه هما الموديل واي والموديل تسلا 3، إلى جانب زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في أوروبا. ارتفاع زاد كيف كيف في إيرادات قطاع توليد الطاقة وتخزين الباتري بنسبة 13% ويوصل ل 3.14 مليار دولار. الشعار وعدد المشتركين عالميا في نظام القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف يوصل نحو 1.5 مليون مشترك. نعود نذكركم برقم اليوم، صافي أرباح شركة تسلا وصل ل 1.11 مليار دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تريبون دي بونش أتوس في لمن
3: جوهرة أفا تندنس
1: جوهرة أفا.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. أكيد اليوم نهاية رحد، ثم اللي مرتاح في كونجي، ثم اليوم مرتاح على خاطر جست اليوم نهاية رضاية. بخوفيتي امشيوا بحروا، الحقيقة الطقس ياسر حلو، سختو شتوتنا يقولوكم تجمو السباحة بطبيعة الحال ديما باعتبار توصيات كيف الحماية المدنية، ونشوفوا ديما الإشارات، ردوا بينا على صغيراتنا، ردوا بينا على كبارنا. صباح الورد للناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا. موزيك جينا في وقيتها كيف العادة من 10 لل 11 كل نهاية رحد. نعديو إن شاء الله صيفية حلوة، عنا الدبارة الصيفي وعنا البنة الصيفي كيف مع بي ام بي غستو كافي القنطاوي، اللي شوية أخرى يكون معنا الشيف، خلينا نحكيو معاه شنو جديد في المشاوي الشرقية. سامي دويري في الإخراج التقني كيف العادة، معنا عبد الحميد بالعجوزة في الإخراج الرقمي، أنا معايا الشيف حلمي. يقول بونجور،
3: صباح النور، شنو عليكم؟
2: صباح شيف،
3: الحمد لله، عايشك.
2: شنو الاجواء؟ شنو اللي ثم توا؟
3: شفت هكا الطقس، هكا تشوف الطقس، عملنا نهارين باهين، وتوا رجع بدا يرجع في
2: هاك ستينف. تقول انت بطل
3: ستينف هذاك هو اوت، راهو هذاك هو الطقس تاع اوتك هو. دونك الحمد لله لاباس.
2: شنو الحاجه اللي شدت انتباهك الجمعه هذه بخلاف السخانه؟
3: لا فمش حاجة ديكسيبسيون الحقيقة، ما نعرفش، ما فماش،
2: ما فماش حاجة اكسيبسيونيل،
3: ما فماش، يعني ما ريتش الحقيقة حاجة.
2: طيب أنا باش نحكي على اون فيديو تعديت الحقيقة، بون جو با لدغوا باش نعديها. اون فيديو تحكي على وخيالنا كيفاش منعوا قطيتسة كانت واحلة في لي تيوب هذوك نتاع البلدية، في ما نعرفش نسميهم هنا، قال لي مثالش نسميها. دونك وحده القطوسه بالحق الالي مغير معناها لشات، وخرجوها ووقفوا عبيد وحلوا بالحديد قدوه وخرجوها والعبيد فرحانه. انا نحب نعرف علاش اون فيديو كي من هذا كي تجينا من برا نفرحوا بها برشا وندوروها ونقولوا واو قديش الرفق بالحيوان. عندنا توانسه محليهم، راه عندنا توانسه زاده كيف يحبوا الحيوانات والرفق بالحيوان، زاده ما فيها باس كي نشجعوهم. ناس كي من هكا خرجوا من ديارهم وقعدوا يحاولوا باش اكلقتيت سيمنعوها، المراه يقول لك فرحت تقول ولدها العزيز عليها منعته، مي سي بيان. دونك حاجات كي من هكا كي نعملوا ما احنا زاده نقولوا شكرا لخيالنا، مش لازم كان اللي من برا كهو، حتى اللي من تونس بالقديه زاده.
3: صحيح احنا موجي معنا العقليه نتاع برشا من الناس عندهم العقليه نتاع من برا متالي اي حاجه تجي من برا،
2: مش كان اللي من برا جاي
3: في عينك حلي. دونك فوالا
2: هكا حبينا نبداو سماحنا، وهكا حبينا نبداو الضحكه والفرحه. احلى مغيلان معاكم كيف العاده في الاعداد والتقديم، شويه اخرى تكون معنا صبوحه في دبارة صيفي، وبعد اكيد باش تكون بي ام بي معنا كافيه غستو، باش تكون معنا زاد الدكتوره ايناس سليم. اليوم شويه اخرى نقول لكم موضوع شنو، خليكم برونشي على الدنيا وما فيها.

0: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير، اهلا وسهلا اللي تحقوا بينا توا. سينورا وعنا الباج نتاعنا فيسبوك سينو جورا فام لايف، كيف كيف تلقاو الاكتواليتي كامله. نقول لكم زاده سوغ انستغرام تلقاو الباج فيها الاكتواليتي اللي تحبوا عليها كل من كل شيء. دونك خلينا نرجع معاك شيف حلمي.
1: أيوة.
0: وبونجور مره اخرى. دونك باش نحكيو على لي استوس كيفاش تنجم تخبي الجو اذا كان انت فريمون حاجتك بكميه كبيره وما
1: نجمش
0: تعملها في نهارها.
1: اي بون، اول حاجه ساعه في لي جو، في لي جو نختاروا حاجات الفري. نختاروا مثلا كان باش نعملوا كيوي، كان باش نعملوا بنان، كان باش نعملوا اي نوع تاع جو، لازم نختاروا حاجه فري، حاجه وتكون يابسه وفرشكه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيف نقشروها وننظفوها ونغسلوها، ماذا بينا نشفوها من الماء، مش تبعد على، خاطر هي ديجا الفروي فيه الماء.
0: اي دونك
1: اذا كان مش تزيدوا الماء، مش يمكن ياسر زاده مش ياثر على المطعم وعلى الكونسرفاسيون من بعد. خاطر من بعد كي باش نعملوا الكونسرفاسيون تاعنا، فما شكون يعمل كونسرفاسيون في لي ساك بلاستيك تاعنا، الساك ارميتيك هذوك نتاع الجو، فما في دبابس، فما في بعد. المهم حاجه معقمه وحاجه يعني تكون بروبر، نظيفه وتتحط في الكونجيلاتور. ما تحط في الكونجيلاتور ما تقعدش برشا، تقعدش حاجه معناتها باش تقعد اشهر، نقولوا احنا لا تقعد كلكو سيمين، جمعه ونص، جمعتين، ماذا بينا دو بريفيرونس، خاطر سينو من بعد راهي مش تبدا ينقص الجو نتاعها. تحسها انت مثلا كيما تعمل الجو توا، مش كيما تكنزلو تا وتخليه بعد شهر ونص، بعد شهرين، بعد ثلاثة شهور، فهمتني؟ دونك هذا هو معناتها اكثر حاجه اللي نستعملوها في الوحده. نبعدوا على توسكي برودوي شيميك،
0: كيما لاسيد سيتريك والكل اللي باش يحافظ لك على الماكله،
1: سو ديزون باش يحافظ على الماكله
0: واللون، حافظ اللون والمطعم.
1: دونك ماذا بينا نبعدوا عليهم، خليوا حاجه فرشكه دو بريفيرونس. حتى اذا كانت عندك جروند كونتيتي، قداش جروند كونتيتي تاع 10 سنين، 10 لتر، 15 لتر، 20 لتر، تنجم تعملهم في الوقت، حتى 20 لتر تنجم تعملهم. راهو اذا كان معك شخص والا زوز يتقشروا ويتعاملوا كذا من الليل، ومن غدوه ترحي في القمصان وتحط على شيره، وبعد تخليهم في الفريجيدير، يا لا ريغور تخليهم في الكونجيلاتور لنهار نهار اثنين، ومن بعد تجبد وتعمل ديكونجيلاسيون كيما تفهمنا قبل، نعملوا كونجيلاسيون بالتاب باري تاب وديكونجيلاسيون تاب باري تاب.
0: اي بالترتيب.
1: دونك فوالا، هذا الحقيقه ننصح اي حاجه فريشكه، فهمتني؟ ماذا بينا كل حاجه
0: قلنا احنا اذا كان

0: تضم البوشون كي تحل البوشون بتاع الدبوزة ولا البيدون اللي عندك كي تجي تحلو يطلع بالقويد هذاك راهو فريمون لو توب.
1: عمل فيرمونتاسيون عمل فيرمونتاسيون في بعضه دونك بدا ياكل في بعضه كل واحد
0: الكشكش
1: باللغه نتاعنا فوالا باللغه نتاعنا بدا ياكل
0: باش نردوا بيننا مركز الكولولانيه نتاع الشربه الاولى هذيك نردوا بيننا منها دونك لاسيد سيتريك اي ليميني نحيو خاطر برشا عباد يعملوا لهم حساسيه في بدنهم زاده دونك تو سكي ناتورال نحاولوا اذا بكميات قداش ابوبخي كميه تنجم تعملها مراه في الدار وهي عندها عشويه مثلا في نهارته الكميه
1: اوغرام ماكس قداش 10 لتر تنجم تعمل 15 لتر راهو ماهيش ماهيش معناتها حاجه فريمون معناتها امبوسيبل ولا صعيبه برشا ولا حاجه نو يسوفي يكون عندك مثلا بلاص حاضره الغله نتاعك مقشره ونظيفه كل زانغريديون كل عندك حاضرين كل سانتاك تاك تنجم تخدمهم
0: دونك وماذا بينا ناخذوا البيض الجدد ولا الدبز الجدد
1: اي بالضبط
0: يبداو نشلوهم بيان سور نغسلوهم
1: لابد نغسلوهم بالقدا نعقمهم اذا كان لازم نعقمهم بالقدا
0: ردوا بينا
1: وي هذوك راهو سورس تاع كونتاميناسيون كبير برشا
0: ردوا بينا خاطر وناخذوا لي بوشون تاعهم اللي يتسكر بالقدا
1: يتسكر ديريكت هرميتيك تولي هرميتيك
0: فوالا بالضبط دونك هكاك ردوا بينا وتنجم تستحفظ على الحويجه نتاعك في الكونجيلاتور والا نهارتها تنجم تخدم بها اذا كان في نهارته با بزوان كان عندك دبابزك نظاف ومريقلين سينو اذا كان باش تخبي
1: اذا كان باش تخبي فوالا لازم تعقم الماتريال اللي باش
0: توب ربي شايف الحقيقه بيني وبينك
1: بيناتنا
0: حد ما يسمع فينا دونك انا عندي نخدم كل يوم نخرج 100 لتر ولا 200 لتر جو طب رب باش يقعدوا يعاقبوا في كل بدون الحقيقه نتاع ربي نعرف انا
1: هو الاصل في ما نعرفش الحقيقه انا مش نقول لك اي عقم ومش يعاقبوا كذا ينجم ياخذوا جدد ويغسلوهم
0: اقل الايمان انك تشلو اقل الايمان راهو
1: على الاقل فهمتني ولا
0: اقل الايمان
1: تشلو وتخليه يستقطر كل
0: يوم اقل الايمان
1: فهمتني ولا فوالا
0: هي يستقطر كل بالفو حتى كان بتراي مش مشكله خاطر ديجا جو بالماء اما ردوا بينا بالحق استهلوا في العباد واقراوا حساب ربي سبحانه وتعالى ردوا بينا اقل الايمان شلوهم خاطر راهو ليدين وسافواغ شنو اللي من داخله دونك هذه نصيحه برا ونعرفوا اللي وخيالنا ان شاء الله ما اكيد ما فماش هيك الغشا برشا قلت شوي
1: برشا
0: طلعت وحدها طلعت وحدها راهي كلمه طلعت ان شاء الله ما فماش وبالحق وخلينا وخيينكم رانا معاكم ونسحقوكم على الاقل الانسان يلقى حويجه باهيه يلزم الواحد قاعد يقاسي فيه من جرثومه المعده وفي الميديتيرانيه هذايا الاش بي الكوباكتير بيلوري هذه عامله فينا دونك شويه اخرى باش نمشيو مع السبوحه في دبارة صيفي وبعدين اكيد باش نلقاو الدكتوره ايناس سليم معانا اليوم في تل الروح.

0: جوهرة. The Summer Station. موج مع الموجة.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. وصلنا لدباره اليوم، دباره صيفي مع السبوحه، والسبوحه جاتنا صيفي. راه في بالك
1: شايفه
0: صيفي صيفي. صباح الخير سبوحه.
2: صباح النور ليكم والمستمعين الكل.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله يا ربي
0: طيب. يا بي قعدت حتى نشوف الاكران، قعدت نشوف في روحي ياسر انا عاليه برشا دهول
2: محليك.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله يا ربي.
0: كيفاش تعدى معاك؟ احكي لي. اي
2: جويله وحد عرفوا حتى تعدى طيبي، بس خان حد لخرج.
0: هو خرج سيء جويله، خرج
2: اي حتى لا تمتع في جويله، حتى ما تمتع سيف فيسع تعدى سنة بكسخانة الناس ما حسيتش بيه.
0: هي مكسخانة ومع الماكلة ومع الكل واللي نعمله كل يوم يوم هو
2: كل تعود على الحد
0: مش حاجة يا حسرة قبل كي تبات السباجيتي وبات الكسكسي وتجمر وتاكل
2: و بلوس والله لا فما شيء طيب بعد ساعات ما ناكلش خليت هيك.
0: بربي حنسأل الشيف علاش قبل كانت البات كي تبات ونعاودوا نجمروها تبدا بنينة، علاش توا لي بات والكسكسي لي بات الكل كي تعاود تجمروا ما عادش عندهم نفس النكهة؟
1: اي خاطر لي زانغريديون تبدلت بور لا بوت سامبل ريزون، خاطر لي زانغريديون
0: كيل انغريديون
1: الفرينة نتاع قبل مش أيوة. معش فرينة نتاع تو الحقيقه معناتها لي صوص الطماطم نتاع قبل زاد كيف كيف مش كيما الطماطم نتاع تو. قبل كنا نخدموا برشا بالفريشك بالفريشك الطماطم الفريشكه ولا وصوص فريشكه وكذا، تو لينا برشا طماط كونسونتري وعدي دونك. قبل كنا نطيبوا على البارد على البارد برشا، تو نقليو كذا
0: تزريق الماكله
1: اللي هي تزريق اللي انت كحال اللي تمشي تقول مرعوبه ديريكت دونك. ماذا بينا لف قبل كنا كانت سله قبل كانت تطيب تجيب الحاجه ترفع قلها تقر الزيت هذه تقر فما موجود
0: في ريف لا موجود ما بنها في ريف تونس ما بنها، خاطر تطيب على البارد وتطيب على الحطب وتطيب على الحم وتطيب
1: موجود
0: وتطيب
1: على الفخار وتطيب على النحاس وتجيب برشا حاجات دونك فما الجو اخر فما الحقيقه
0: يعني. بدنا اخرى الحقيقه انا بيتتني فما فروحات مشيت فيهم وصدعاوني والله نقول
1: لكم
0: نقول محليكم اولا القلب الكبير الضحكه اللي في الوجه لك الصحه اللي تمد لك
1: الضحكه الصافيه
0: صافيه
1: اللي مش مغلفه
0: اللي ما ولدتش بلديه واستبدلت ومحليهم ومطيبهم وقول لهم برشا برشا محبة وبرشا حب وبوسة كبيرة على جبينكم بالحق، خاطر الرئيس الفرح وبيا وكسحلي اللي تمد ما حشيش بالزين يعني ما تزينوش وما تعملوش آخر ألوان، مدوا هكاكا فوق منه كعبة الحمص وكش طير العظمة محليها وكل طريف الحم وقرين الفلفل المقلي
1: تحس روحك بالحق
0: جو آخر جو آخر وحياة أخرى محليها تونس ولا تقعد ديما مبنى وديما شبابة. هي عنا البنا صيفي معاك سبوحة اليوم
2: عنا صيفي ألو خليه يحب هكا بحذي السلو قايد نعطيكم كل شيء لزاكريجان. نستحقوا للدجاج، نستحقوا لتوي مغسولة مقصوصة صغيرة، نستحقوا كورنيشان، نستحقوا مايونيز نستحقوا الكيتشوب والفخوماج سلايسك المربع هذاك تاع لي ساندويتش
0: هكا بطبيعته هكا بالضبط هذيك هي الهمبرغر نتاعك هكا ولا لا
2: هذيك هي
0: اي
2: ونستحقوا لي غونديل دو طومات مقصوصه الوغ باش ناخذ صحفه فيها عظم مركز فيه شويه بابريكا شويه ملح
0: ايه
2: وشويه زعتر نعملوا كيكه
0: في الاحمر حلو ما يسالش معناها
2: اي بابريكا حلو دوبلاش خاطر بشكل صغار بس ما يحبوش الحار دونك ونزيد عليها طرف حليب
0: اي
2: ونركضهم نحط على جنب وعندي صحفه اخرى فيها فارينه وصحفه فيها شابلوغ. الوغ بعد ما خديت اللحم تاعي كل انا ضيعت الواحد نتاعي لونتروبيس يا اخي شديت الخطا الحكه باش ما تحيروش حطيت ساشي نيلون وعملت باش يديك مزيانه فرد كبر الكل نحط فك الخطا هو بيدو هكا ونخرج تحط في الفارينه عظم شابلوغ وميم طون القليه فيها الزيت تقلي اللي نكملها نرمي ديريكت هكاك باش تبدا في ساعه تعمل. خذيت الهامبرغر نتاعي الخبز دهنت بالمايونيز اللي هي مايونيز نقولها لكم تعملوها دار بنينه برشا، زوز كيسان زيت، كاس حليب، سنه ثوم، طرف ملح، عصيره صغيره قارص ومغرفة متاخت عندك البرا تحطها تطلع ديك أبا وتاكل صحة وبشفاء
0: خبيا
2: دونك كيف عملنا كيك وبعديك حضرنا ناخذ الهامبرجر كي عملته بالمايونيز وزدت عليه طرف كاتشوب باش يعطيك الجول بنين، ولا اللي يحب يحط صوص باربيكيو كل واحد يحب الجول نتاعو. نحط فوق المايونيز الهامبرجر، نحط سلطتك المقصوصه هذيك المريقله، ونحط عليها رونداليت طماطم، الكعبة الكرنش هذيك اللي باش تولي لنا دجاج، وعليها الفرماج. اما لاستوس دوبش اللي تخرج الدجاج من الوحده كي قليته ديريك تحط عليه بعد ما تعملوا بابي باش ينحفك الزيت، تحط عليه الفرماج باش يهبط يعطي يذوب شيء، ما حطش باش ما يبداش كل واقف ويبدا ني وكل. هذيك لاستوس دوبش تخرج تحطه بعد تحط على الساندويتش نتاعك. دونك نحط على الساندويتش وندهن كيما دهنت اللوطانيه الواحده بالمايونيز، ندهن الفوقانيه زاده باش تجيك مشخشخ، وتحط فوقها معملنا شويه فريت تحط على جنب.
0: تري بيان،
2: وتاكلوا صحه وبشفاء.
0: يعطيك الصحه، محلاها الغوسيت قداش خفيفه برشا.
2: لو تتاكل الكل يحبوها صغار وكبار.
0: اي كنا نحبوا
2: حتى في البحر كان ماشي عمل لهم مز.
0: اي وندلوا رواحنا اليوم زاده. كيف شويه اخرى باش نحكيوا على غيستو بي ام بي. الحقيقه البروموات ديما موجوده معاه، الجو ديما معاه، دوك استنونا كيف تلقاو شويه اخرى دكتوره ايريس سليم باش نحكيوا على الاخطاء الشائعه في التغذيه باش تكون الكتله العضليه بتاعك. قولها بونجور، يلا تو تالور.

0: مبروغ للناس الكل، إن شاء الله صبيحكم ورد، إن شاء الله صبيحكم دقلة وحليب، إن شاء الله ديما صبيحكم مزيان قد ما أنتم تكونوا معنا بغانشي على الدنيا وما فيها شو ليزاند بتاعنا ولا على زادة جوهرة تي في. خليني أقول لكم الناس الكل، دونك مش نحكيوا على بي ام بي غستو كافي غستو. شيف المرة اللي فاتت تحكينا على المشاوي وحكينا على الأجواء هذه كلها، شنو رأيك؟
1: والله هو الحقيقة الحاجة موان الباهية في البي ان بي هو أنه الكليون يلقى اللي يحب عليه. دونك اذا كان اذا كان يلقى ليجوم كوي ليجوم كري يلقى ليجوم ليجوم ساك يلقى ليجوم الكل، فهمتني؟ كل شيء يلقى المشاوي بانواعها، فهمتني؟ تلقى سورتو عارف حمى تاع حاجه فريشكه وحاجه مزيانه وحاجه بنينه، سورتو بنينه. دونك هذه
0: الزاتونت
1: نتاع الكليون يلقاهم غادي.
0: دونك خليو زاد كي يلقى حاجه اخرى، كي يلقى حاجة أخرى زيادة، كي يلقى ثم هابي آور تلقاو في ديما عندهم الساعة سعيدة جدا دي اللي هي الحقيقة ما هيش ساعة بركة، هي تبدأ من نص النهار حتى للخمسة متاع العشية، كل دو ميدي أ 17 فلا كل يوم عندهم 20% على كاس، عندهم 20% على كاس. دونك هذي كله يلقاو مع بي ام بي الحقيقه كافي غستو، بخلاف ما نحكيو على الهمبرغر اللي كانت تحكي عليها السبوحة. نحكيو على معناتها اي حاجه باش يختاروها غادي في الكارتة يلقاوها الحقيقه، ينجموا يلقاو 20% بون سي امبورطون 20% وقت اللي تاخذ المشاوي الشرقيه وتاخذ
1: اللحم تاعك به به
0: 20% الخمس
1: الخمس مثلا
0: ماشي في بالي حاجه اخرى ما
1: لا الخمس لو ان سانكيام كاو لا ما به لا به علاش
0: معناها على 100 دينار تطلع 20 دينار طيارة وليد اليوم طيارة في الحساب. دونك خلينا نقولوا بي ام بي موجود في طريق القنطاوي، تلقاو مختلف الحقيقة ما تحبوا، تلقاو البغانش بتي ديج، تلقى بتي ديج انفون، تلقى لي جو، تلقى سموثيات انواع واشكال. ما عليكم كان تتصلوا بيهم دونك وتخليو على تتصلوا بيهم على 56 753 0 هذه بور لا كوموند نتاعكم، زاد ليفريزون توصلكم حتى للباب الدار وتوصلكم ليفريزون سخونه زاده. هذا اللي يقولوه لكم في بي ام بي كافي غستو، اللي يقول لكم ما تنساوش الهابي اور راهي تبدا من نص النهار حتى للخمسه متاع العشيه، هوني تنجموا تلقاو برشا ماكله بنينه اللي تلقاو معاه 20% كل يوم هابي اور كل يوم الحقيقه في بالي سويعه بركه هذه ثلاث
1: هابي
0: اورز. يا سيدي ما عليكم كان تقصدوا ربي مالا بي ام بي تلقاو جريل موجود بطريق القنطاوي، سهل برشا قبل ما توصلوا للغون بوان وين تدخلوا للقنطاوي وين تدخلوا للبوغ تلقاو 500 متر على يساركم قبل ما توصلوا. مرحبا بالناس الكل كما قلت لكم، تنجموا تتكلموا على 56 753 0 فوكوموندي وهكاك ليفريزون توصلكم حتى الباب الدار. يلا نقولكم انا خليكم معنا برونشي واسمعوا الموسيقى وراجعين في فقره دلل روحك.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم بالناس الكل. ان شاء الله تكونوا بخير كيف العاده، ان شاء الله نهاية لحد يكون متعه وما يكمل نهار لحد وما تنجم تكون في متعه الا ما تدلل روحك. مش دلل روحك لازم تكون الدكتوره ايناس سليم المختصه في امراض السكري الغدد والتغذيه تكون معنا. بونجور،
1: صباح النور، نحوي لك صباحيه بخير شيف، صباحير سيمي عبدو، ليكيب الكل يعيشكم. والله سي توجور ان بليزير باش نبدا بحذيكم نتوما ومستمعين مشاهدين جوهرة اف ام.
0: يعني
1: حاضره باش ندللكم
0: اي مستمعين ومشاهدين جوهرة اف ام. خليني نقول لكم ما خبي حتى شيء، وين ما تمشي الدكتوره ايناس يقولوا لها محليك نهار لحد نسمعوا فيك. قولها
1: بسيش يعيشهم هما، بالعكس ما تعيشهم. ان شاء الله الواحد يعطي الافاده، هذيك شنو لها المهمه.
0: اكيد اكيد اكيد ديما ثم الافاده والاستفاده زاده. اليوم اخترت لنا الموضوع، انت اليوم اخترتوا الحقيقه الموضوع واللي هو باش نحكيه، الا اخطاء الشائعه اللي تمنعك باش تكون عضلات لي مسكر نحكي.
1: صحيح.
0: باش تكون تكون عضلات بهين.
1: اوكي، خاطر علاش اللي موضوع مهم؟ خاطر برشا عباد يسانتيغيس باش يعملوا كامل الاجسام ويبدا بالبيك وسوسوا معناتها بنات ولا ولاد زوز كيف كيف. دونك لهنا برشا مرات نسمع واللي يسمعوا فينا اكيد فما شكون عاش هالحكايه، يقول لك انا نعدي جمعتي الكل في سال دو سبور، نهار الكل نهز في الحديد، نهار الكل كذا، اي بورتون مانيش قاعد نرى في الريزولتا على بدني، مانيش قاعد نرى في العضلات، فك التابليت دو شوكولا، فك لي موسكل في اليدين، هذاك الكل ماهوش قاعد يظهر، اي بورتون نعمل في خدمه انتونس وصحيحه بالكدا. دونك الحكايه مهمه على خاطر لا ريبونس باش تكون افكتيفمون تبع التغذيه، على خاطر راهو باش نربح موسكل الامر ما يتوقفش فقط على قوه الاكزرسيس ولا الدوري ولا الفريكونس ولا قداش نترينا باش انا افكتيفمون نوصل نعمل الريزولتا اللي انا نستنى فيه. شنو من الاخطاء الشائعه؟ مثلا كون الانسان ما ياكلش اسي دو بروتين، هذه سي لا بلو سامبل اللي اغلب العباد تعرفها، اللي سي نورمال كونك باش تربح موسكل لازمك تاكل بروتين. ولكن تاكل قداش، شنو وقتاش، هذا هو المهم، مش جست ناكل بروتين. دونك الكميه باش تكون ما بين 1.2 و 2 غرام بار كيلو دو بوا في اليوم على حسب الانتنسيتي نتاع الاكزرسيس. لي سورس نتاع نتاع البروتين ينجموا يكونوا نعرفوهم كيما البروتين الحيوانيه، معناتها البروتينات الحيوانيه كيما السمك كيما الدجاج اللحم الابيض بصفه عامه. دونك نحاولوا نبعدوا على اللحم الاحمر اكثر. البيض ينجم يكونوا بقوليات زاده، فواكه جافه، هذوما كل فيها نسبه اللي هي تعاوننا على البروتين كوسوا من انيمال والا فيجيتال. ولكن هنا زاد فما ان كونساي مهم على الاخر، وقتاش ناكل البروتين؟ فما برشا عبيد تعدي نهار كامل البرة ولا تترينا برشا وتروح في الليل وتاكل بروتين، راهو هذاك ما يعاونكش برشا، خاطر الجسم نتاعنا الامتصاص نتاعو للبروتينات يختلف على حسب الوقت. دونك فما شويه امتصاص في الصباح، هذاك علاش زاد باهي كي انا نزيد مثلا بيض في فطور الصباح. الامتصاص الاعلى باش يكون في وسط النهار، اللي هو في الزون اللي ما بين نص النهار وما ساعتين. وفما نسبه صغيره في الليل، دونك ما نجمش انا نخلي لابور الاهم في الليل، دونك ديما نحاول نجيب لابور نتاعي في الوسط نتاع النهار، خاطر هذاك عنده قيمه كبيره باش ما نخسرش اللي ناكل فيه. الغلطه الثانيه هو كونه انسان يحب يعمل لي موسكل يقول لك دونك نحي السكريات تماما، وهذه غلطه كبيره، على خاطر انت كي تنحي السكريات تماما، بيان سور انا نحكي على السكريات الباهيه البطيئه مش السريعه معناتها. دونك شنو باش يصير؟ باش يصير اللي انت باش تكون ما عندكش طاقه كبيره في لونترينمون نتاعك، مش عندك بيرفورمانس باهيه، لي سيونس باش نبداوش افيكاس بالكدا، كونك الريكوبيراسيون نتاعك تاخذ اكثر وقت، تترينا وماذا بيك تعاود تمشي من غدوه تترينا تلقى روحك تاعك ما نجمتش. الوغ كي تبدا ماكلتك متوازنه وفيها سكريات باطئه قادر باش تعمل بليزيور سيونس في الاسبوع كما انت تحب. الحاجه الاخرى اللي ننسيوها في السكريات، كونك كي تنحي السكريات والجسم حاجته بطاقه باش يخدم يوميا، نمشي ياخذها بشويه اللي ياخذها من البروتينات نتاعك. دونك البروتينات هذيك ما كان كونها باش في بلاصه كونها باش تنفعك باش انت تكون لي موسكل نتاعك، باش تولي البدن يستعملها كطاقه، الوغ كان ينجم ياخذ الطاقه نتاعو من السكريات اللي كنتش تاخذها. دونك لهنا هذاك علاش مهم ياسر كونه يكون فما توازن، فما سكريات وفما بروتينات، حتى لو كان انا الهدف نتاعي باش نصنع موسكل. بيه حاجة أخرى بعد الاكتيفيتي سبورتيف بيه كونو أنا سوسي لي دو بور لا ريكوبيراسيون معناتها تولي تحط بروتينات وسكريات مع بعضهم سي امبورطون بيه فما غلطة أخرى كوني نولي ناكل أقل خاطر فما عبيد نفس العبيد تقام يحبوا يزيدوا ميسكل يحبوا يضعفوا تدخل كاي ما ناكلش دونك لهنا مشكل زادة خاطر نخاف باش نخسر شحم صحيح ونضعف ولكن باش نخسر زادة ميسكل دونك كوني ناكل أقل من احتياجات بدني وهذه برشا عبيد ما تفهمهاش يقول لك أنا منقص الماكلة إي بوغتون راهو لي تنقيس الماكلة ماهوش الحل الماكلة المتوازنة اللي هي تجي مع احتياجاتك ومع الديبونس نتاعك هذيك هي اللي باش توصلك للوبجيكتيف نتاعك النقطة قبل الأخيرة اللي هو السومي ما ننسيوش راهو النوم في تكوين العضلات عنده قيمة كبيرة راهو يلزمكم تعرفوا سيونتيفيكمون المسكل ما يكبرش وقت لونترينمون المسكل يكبر وحنا راقدين على خاطر في النوم البدن يفرز الهرمونة النمو اللي هي جي اش صحيح هي معروفة عند الصغار كونها تكبر معناتها لا كروسونس وكل شيء مهمة ولكن عند الكبار زادة مهمة برشا مهمة دايوغ في الكاليتي دو في كونه انسان يكون في صحة جيدة وزادة كونه يكون العضلات نتاعو دونك هذاك علاش النوم الطول نتاعو مثلا 7 ساعات او موين مهم وكونه يكون دو بون كاليتي عندها قيمه باش انت تكون العضلات نتاعك مش تجي في الصيف تسهر وتمشي تصبح ومن غدوه تمشي تعمل اكتيفيتي سبورتيف في سالا وتلقى روحك ماكش قاعد توصل للهدف نتاعك الوغ ما ننسيوش زاد الماء خاطر الموسكل لو تعرفوه 75% متكون من الماء دونك ما نجمش انا نوصل نزيد لي موسكل نتاعي وانا مش قاعد نعمل ابور كوريكت نتاع نسبه ماء بالطبيعه اخر حاجه هي لي كومبليمون اليمونتير باش نقول عليها كلمه خاطر برشا عباد يمشي في بالهم مش لازم ناكل هاني نترينا وناخذ دي بروتيين ولا ناخذ دي كومبليمون اليمونتير راهو للموسكل ولا غير الموسكل لي كومبليمون ما ينجموش يعوضوا اسمهم كومبليمون يل كومبليت ما ينجموش في الحقيقه يعوضوا اكل صحي ومتوازن ما ينجموش يعوضوا كان لونترينمون ماهوش ادابتي دونك مهم كونك تسال الكوتش نتاعك شنو اللي يمشي معايا انا وشنو اللي يمشي معناتها شنو هما لي زيكزيرسيس اللي باش يمشيو معايا وكيما قلنا لي كومبليمون ما يصلحوش زيدا كان جاي السومي ماهوش مريقل النوم نتاعنا مش مريقل فما حالات كيما مثلا امراض الغدد كيما نقص الفيتامين دي كيما السكري يبدا مش راكح بطبيعتهم الامراض هذيا باش تخلي فما نواقص دونك سي نورمال مع الاكل ومع لي زيكزيرسيس باش نعمل سيستيماتيكمون تعويض نتاع سيغتان فيتامين كيما الفيتامين دي المغنيسيوم لو فير لو زنك هذوما الكلهم باش نحتاج لهم سيغتان اسيد اميني كيما اللوسين هذوما نجمو نزيدوهم اما مع اكل متوازن نوم ماء و اكتيفيتي تكون متماشيه مع بدني
0: très bien donc اليوم حكينا على علينا احنا الناس الكل بيان سور الكلام هذايا والتوصيات هذايا وزاد للرياضيين
1: وعندنا باك جراوند ميوزيكال وعندنا مزيان على الاخر
0: ياسر حلو عندنا مرافقه هبل
1: مرافقه هبل
0: هي اسمها هي
1: جوليا
0: هي اسمها جوليا هي اليوم زارت استوديو هذاك علاش انا قبيله شفتها طلت عليا هكا طله صغيره دونك قلت لها بونجور قدوس مزيان
1: قاعده تتعلم كيفاش تعمل العضلات معنا
0: تولي كيومها ان شاء
1: الله خير
0: دونك مشكورين برشا شكرا شيف حلمي على الحضور كيف العاده
2: شكرا
0: ان شاء الله ديما موجودين ديما تيم موزيك جينا موجود ان شاء الله,
2: شاء الله
0: معنا كل دونك الدكتوره ايناس سليم شكرا على الحضور
1: ليك
0: ما عادش تغيب دكتوره
1: ان شاء الله اني بحذيكم
0: مرحبا دونك شكرا سامي دويهري في الاخراج التقني اخراج الرقمي عبدو بلعجوزه انا احلم غيرين كنت معاكم موزيك جينا خليكم مع كامل برامج الدنيا وما فيها باي باي
3: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان
1: استمتعوا
3: بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش

جوهرة جيت سيت في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ربحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب

0: جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انطلقت اللجان المحلية لمشابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 2026 وشتاء 2027، ويتمثل برنامج العمل في جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي والبلوعات بما يتناسب مع قدرتها الفعلية على استقبال مياه الأمطار المتوقع أن تتساقط في أوقات قياسية، ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار، وتقليم الأشجار الحاجبة للرؤية، وتأطير أصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحالية لمجاري المياه والأودية، ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثها لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، مشيرة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 سنة وبصفة دورية كل 3 سنوات. في أخبارنا العالمية، أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية، ولا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن من إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسليمة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ماما واحدة وعم سامي ومواكب معنا عم بشرة شعبوني على الأورج. في الكواليس فما صابرين بن ناصف الاستشارة البيداغوجية ومعز الخياطي الجميل واللي يحبوا الأطفال الكل، ومعنا نادرة ترابلسي في الاستوديو تبع سامي بالطيب. عسلامة عسلامة عسلامة، ومعاه المزور.
1: عسلامة أصدقائي، شنو أحوالكم؟ لباس سبالاخي، مش نرقد
0: مش ترقد من بداية الحلقة يا مزور.
1: تيما قلت تعمل تعسيلة صغيرة
0: من بعد الحلقة. معنا ضيوف هذه الحلقة الجميلة الرائعة، الأم الجميلة أنيسة عاشور. عسلامة
2: عسلامة، مرحبا.
0: معها الوليد المزيان اللي عنده ضحكة مزيانة برشا برشا، يوسف البنزرتي، وعمره 12 سنة. مرحبا يوسف.
3: عسلامة.
0: ومعنا من الجانب الآخر المتبارية الأم ألفة البرهومي. مرحبا ألفة.
4: عايشك مدام وحيدة، عايشك.
0: ومعنا الوليد الجميل صاحب العيون الجميلة محلية محلية، محمد سامي الشيخ، والعمر 8 سنوات. عسلامة محمد.
5: سلام عليكم.
0: نعيط محمد ولا سامي؟
1: سامي سامي.
0: انت عيطولك محمد ولا سامي؟
5: سامي
0: سامي، نعيطو سامي. خليه محمد في البطاقة ونعيطولو سامي. مباشرة باش نقولوا على كارتاج لاند. كارتاج لاند يا

0: مزور كالعادة، فيها برشا دي جو برشا ألعاب وفيها برشا مسابقات، وإذا كان شاركتوا في المسابقات بالتكيات من بعد التكيات تنجموا تاخذوا بها جوائز.
1: ملا جو كبير في حمامات في كارتاج لاند،
0: جو كبير في الحمامات في كارتاج لاند، وكارتاج لاند باش تهدي اليوسف والمحمد سامي الزوز باش تهدي لهم تكيات كارتاج لاند، وتنجم التكيات هذوما تربحكم جوائز. دونك تقولوا لماما ويتكم يهزوكم كارتاج لاند من بعد إذاعة جوهرة تبعث لكم التكيات للدار. نمشيو إلى هذا النغم ثم نواصل.

0: نرجع مباشرة إلى فقرة إيش تختار. مزور ما تبديش تحير في صغيرات وتحاول تعمل إجابات خاطئة. إيش تختار؟ نمشي لهذه الأسئلة.
1: إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: مباشرة إلى يوسف. يوسف، كان جيت تنجم تطير كيما العصفور، تستمتع بمناظر الطبيعة ولا تحب تطير كيما سوبرمان قوي وسريع وتعاون الناس؟
2: نحب نطير كيما سوبرمان.
0: علاش تحب تعاون الناس؟
2: اي نحب نعاون الناس.
0: وكي ترى الظلم دافع على المظلوم؟
2: اي ندافع عليه ونساعد الضعيف زاد.
0: وتساعد الضعيف، برافو يوسف، نعاودو.
3: تجي ما تساعدني انا ضعيف، نحب ناكل حاجة.
0: طيب يدخلك يا مزور عند أمه باش طيب لك
3: مقرونة.
0: إذا محمد سامي، لو كان أنت جيت تنجم تطير كيما العصفور، تحب تتمتع بالمناظر الطبيعية ولا تحب تدافع عن الناس كيما سوبرمان وباتمان؟
4: سوبرمان وباتمان.
0: وشنو تحب تعمل؟ تحب تدافع عليهم كيفاش؟
4: نحب ندافع على المظلوم ونعاون الشرطي ونعاون العبيد.
0: ايه تحبش الظلم انتي هكا ولا
4: ليه؟
3: وذيك المواطنة الحقيقية،
0: وذيك المواطنة الحقيقية. نرجعوا ليوسف. جوزيف، ايش تختار من الفصول هذه؟ تحب الربيع ولا تحب الصيف ولا تحب الخريف ولا تحب الشتاء؟
2: نحب الربيع.
0: علاش ربيع؟
2: خطر الربيع ما فيهوش لا سخانة لا برد.
0: معتدل، طقس معتدل. وشنو اخر؟
2: وخاطر الفصل فيه عيد ميلادي.
0: عيد ميلادك وقتيش؟
2: في مارس.
0: قديه؟
2: 19
0: مارس. كل الأطفال المستمعين، نهار 19 مارس العام الجاي كان عشنا، لازمكم تقولوا عيد ميلاد سعيد اليوسف البنزرتي. ما تنسيوش يا صغيرات. نرجعوا لمحمد سامي. محمد سامي، انت شنو تحب في الفصول، ربيع صيف خريف ولا شتاء؟
4: صيف.
0: علاش الصيف؟
4: خاطر نمشي نعوم.
0: يحب حرب تولي سباح ماهرة.
4: اي
0: تحب تولي بطل في السباحه؟
4: دي البارح بركه مشيت شريت ماسك.
0: شريت ماسك باش تعوم بيها؟ وشنو تحب تشوف في البحر؟
4: حاب نشوف حوتات.
0: وكي تشوفهم شنو تعمل؟ تصطادهم؟
4: لا
0: مال شنو تعمل؟
4: نعيشوا على رواحهم،
3: نتعرف عليهم ونقولوا منجي نقراو قصه مع بعضنا.
0: ايوه تحبوا نعيشوا على رواحهم.
4: اي باش وقت ليك بيجي انا نستنى
3: في الكسكسي نتاعنا.
0: نمشي ولاش تختار؟ السؤال الموالي عند يوسف، ايش تختار، تسمع قصة قبل النوم ولا تتفرج في شريط صور متحركة قبل النوم؟ يا يوسف
2: نقرأ قصة.
0: تقرأ قصة؟ شنو أنواع القصص اللي تحبها يوسف؟
2: روايات.
0: روايات، يعني روايات شنو نوعها؟ روايات بوليسية ولا روايات أدبية ولا روايات عاطفية ولا شنو؟
2: أدبية وأكسيون.
0: أكسيون.
3: أكشن.
0: أكشن.
3: أكشن. أكشن.
0: محمد سامي، أنت إيش تختار؟ ماما تقرأ لك قصة قبل النوم ولا تتفرج في شريط صور متحركة؟
4: ماما تقرأ لك قصة قبل النوم.
0: وماما تقرأ لك قصة قبل النوم؟ متعودة ولا لا؟
4: مش ديما ديما.
0: وقت تبدأ متفاضية. هكا ولا؟ وشنو القصص اللي تقرأهم لك ماما؟
4: برشا حاجات.
0: مثلا؟
4: تونا العنيدة وبرشا حاجات.
0: برشا حاجات. وتحب انت صوت ماماك يبدا تقرا لك قصه؟ تغني ماما ولا ما تغنيش؟
4: تغني.
0: شنو تغني هي؟ ما انا مش عاجبك صوتها.
4: عاجبني صوتها، اما تغني اغنيه تونسيه.
0: انت ما تحبش الاغنيه التونسيه؟ انت تحب اغاني بالانجلي ولا بالمصري ولا باش؟
4: كيك بالعربي.
0: هكيك بالعربي، حبها بالعربي ما مش تونسيه. هكا ولا؟ ماما ما عادش تغني اغاني تونسيه قبل النوم، غني له اغنيه اخرى اللي يحبها هو به. ماما
5: نشوفه.
0: ايوه هاي
5: بتشوف.
3: حتى انا استنت عندي ما نقول لك، انا ما نجم نرقد، كان ما نقرا زاد حاجه قبل ما نرقد تجيب لي النوم. طلع شنو نقرا البرنامج تاع اكله اليوم هذاك.
0: ايوه بي. نرجع عند يوسف. يوسف كي تكبر شنو تحب تولي؟ يعني كي تكمل قرايتك شنو تحب تولي؟
2: كي نكبر نحب نولي دكتور.
0: دكتور شنو معنى؟ طبيبة؟ شنو تعالج؟ يعني اختصاص شنو؟
2: اختصاص القلب.
0: او عليه؟
3: خطر الدق
2: يعني على خطر فما برشا ناس عندهم مرض في القلب نحب نعاونهم ويعني يعيشوا حياتهم يبس عليهم.
0: ويوسف انت تحب تقرأ في تونس ولا البرة كي تكمل؟
2: البرة
0: في أوروبا معنى؟ في أوروبا بشكل عام ولا في أمريكا ولا في؟
2: في آسيا.
0: في آسيا جملة واحدة.
3: اي خاصك آسيا تقرر
0: دار الكرة الأرضية مشي لجنب الآخر.

0: شفت خذ فيها برشا فلوس هو باش ينتج افلام من الاخر معناها
1: فهمت نجم نزيد فلوسي بتاع الافلام
0: اي
1: نولي اغنى وحده
0: هادي ايوا اللي اغنى وحده مزور
2: والله
0: ويعمل بهم برشا افلام
2: وشريني فطيره انا كل انا وكاو
0: وشريني فطيره وانت وقيت يا مزور عندك برشا فلوس
1: تعال ابعث لك في الطياره
0: يا ابعث لك في الطياره يا مزور
2: فطيره بالعسل
0: به بالنسبة لفكرة الأطفال إنهم يحبوا برشا من شبابنا زادة يحبوا يمشيوا يقراوا البرا لكن كي يحبوا يمشيوا يقراوا البرا تصير لهم برشا صعوبات مثلا من اللي نبداو في لي كومبوس متاع البلدان الأجنبية تبقى صعوبات باش تحط باش تجبد فيزا باش تعمل ملف متاعك أيضا كي يخلط للبلد اللي هو باش يقرا فيه عنده مشكلة في الفويي عنده مشكلة ما يعرفش كيفاش يتصرف فما بشرة مزيانة للتوانسة الكل وحتى اللي يسمعوا فينا من الجزائر والمغرب ومن برشا بلدان فما أكاديمية اسمها فارماكوم الفونداتريس متاعها اسمها مدام سيمة بن إبراهيم تعمل لاكومبانيمون على موبيليتي باش تعرفوا شنية اختصاصها هذه منظمة وأكاديمية تسعى أنه تسهل لكم الهجرة المنظمة بمعنى الهجرة اللي تكون في نطاق قانوني باش نتصلوا بالسيدة سيمة بن إبراهيم عن طريق الهاتف باش تقدم لنا شنو الخدمات اللي تنجم تقدمها للي يحب يهاجر لأوروبا مرحبا مدام سيمة
3: مرحبا مدام وحيدة مرحبا بكم مرحبا بالضيفين متاعكم والله استمتعت باللي قالوا يوسف واللي قالته البنوتة محليها وإن شاء الله يا ربي بلكشي نعاونوهم باش يقرأوا البرة كما قالوا هما ما بعد يرجعوا لبلادهم بيان سيغ باش ينفوها
0: أكيد أكيد يقرأوا البرة ويرجعوا يقدموا لبلوس البلدينهم
3: بيان سيغ أي
0: مدام سيمة أنا باش نسمح لنفسي أني نقدمك خاطر الناس ما تعرفكش بالجديد دونك مدام سيمة كانت من المديرات المهمات في تونس كانت قبل مديرة المدرسة الدولية في تونس اللي يقرأوا فيها برشا ناس أجانب واللي هي تهتم من الابتدائي وصولا إلى حتى البكالوريا وأيضا هي مستشارة بيداغوجية وعندها برشا في الإدارة بدليل أنه كي كانت في تونس كانت مستشارة لعديد الوزراء في التربية والتكوين باعتبار الخبرة اللي عندها مدام سيمة مثلا لو كان تلخصنا كيفاش تقدم الخدمات هذية للناس اللي تحب تهاجر سواء كان للتعليم او للعمل ربما
3: ده دونك احنا الكابيني نتاعنا هذيا معناتها اختصاص نقولوا احنا نحبوا نسهلوا الطريق للناس اللي سورتو اللي ماشيين يقراوا واللي ما عندهم حتى تجربه في الخارج دونك نعاونوهم اللي هما مازالوا في تونس بون حكايه الفيزا واللي قبلها الكل ماهوش من اختصاصنا لكن من الوقت اللي عارف روحه فين باش يقرا ولا فين باش يخدم احنا الاكثر في اوروبا في فرنسا
0: اي
3: اكثر معناتها العمل نتاعنا خاطر احنا الكابيني نتاعنا موجود في فرنسا دونك ملي هو يبدا موجود في تونس نبداو نسهلوا له في الاجراءات قبل ما يوصلوا اوراق اداريه معناتها تنظيم الاقامه نتاعو هذا الكل من اختصاصنا لكن الحاجه اللي يقعدوا يخموا فيها الاولياء وقت اللي بشبعت اولادهم يقراوا البرة هو السكنه
0: اي
3: دونك في المجال هذايا دونك عملنا الشراكه مع مختلف نقول الاقامات سمعوني ساعات فما كلمات ما نلقاهمش بالعربيه
0: ميسيلش تكلم حتى ان فرنسي
3: والكل سو سون دي ريزيدانس يونيفرسيتير اللي او ميم طون يقبلوا لي ستوديون مي اوسي يقبلوا زاد لي جون اللي مازالوا جاوا بكونتراتوهم وباش يخدموا يقبلوهم العوام الاولانيين باش يسكنوا يبدا فيه كل شيء معناتها داخل في الكري الماء الضوء الشوفاج هذوما عملنا معاهم شراكه بحيث انها ماهيش شراكه نقولوا احنا تجاريه معناتها مانيش باش نربحوا منهم فلوس لكن الشراكه هذه تخول لنا انه نقولوا احنا اللي يتبعنا الحريف نتاعنا يكون عنده اولويه باش ياخذ

0: معناتها المسكن اللي هو يحب عليه وقتها. دونك حتى كان تبدا فما اون ليست داتونت احنا مبجلين على ليست داتونت اللي يلقاوها على السيت نتاعهم.
1: اولويه
2: عندهم اولويه
0: عندهم أولوية يعطيك الصحة. وساعات حتى نزيد نقدموا شوية مثلا نقصت ورقة ولا زوز أوراق ولا حاجة في كمل الدوسي متاعه نجمه نبلوكيه هاك اللوجمان هذيك باسمه هو pendant 24 heures 48 heures حتى لين هو يكمل الدوسي متاعه ويجي احنا نستقبلوه في المطار نوصلوه حتى للمكان اللي باش يسكن فيه ونكملوا معاه الاجراءات الإدارية الكل على طول العام الاولاني اللي هو باش يكون فيه في فرنسا. نخدموا على باريس نخدموا على اي بلد في فرنسا معناتها تولوز مارسي نيس معناتها اون كوفر توت لا فرانس. فوالا هذو هما لي سيرفيس نتاعنا. عندنا سيت نتاعنا
2: اي
0: formacom.com
2: باش نلقاوه توا مباشره علي. على الشاشه اي
0: فوالا ندخلوا على السيت نلقاو لي سيرفيس نتاعنا الكل. نجم تختار لي سيرفيس اللي انت تحب عليهم نجم تختار ان باك كامل بالطبيعه معناتها كي باش تختار ان باك معناتها التكلفه باش تكون اقل. دونك عندنا لو باك ادمنستراسيون الادمنستراتيف اللي باش تكون فيه الاوراق الكل على طول السنه. توا في فرصه اخرى نزيدوا يمكن نزيدوا نفسروا الاولياء شنو هو ينتظر اولادهم معناتها وقت اللي يجيو باش يقراوا في فرنسا من نقولوا احنا اوراق الاقامه. وعندنا ان باك اللي هو تابع السكنه اللي فيه الغارانتي خاطر تعرفوا في فرنسا ما تنجم تكري حاجه لما يكون عندك ان غارانت
2: بالضبط.
0: معناتها نقولوا احنا ان بيرسون فيزيك عمك خالك قريبكم والا احنا زيد نتكلفوا بالغارانتي مورال معناتها ان ان اورغانيزم نخدموا معاه اللي يوفر لنا هالغارانتي هذا وهو مقبول في كل معناتها توت لي ريزيدانس. دونك نعملوا له زيد البروسيدور هذه فما لاسيورونس هابيتاسيون هذه كل تبع المسكن لاسيورونس هابيتاسيون ليتا دي ليو نقوموا بها احنا في بلاصتو كان مازال هو في بلاده. دونك هذه لو باك لوجمون. وعندنا في الاخر على دوموند دي بارون الحق كلهم يقول ولدي ولا بنتي اول عام وبعيد وكل ماذا بينا تبعوه بشهر الاولانيين عملنا زيدا ان باك دو سويفي نعاونوه يحب معناتها فما مشكله صغيره نجمو نحلوها له يحب يفركس ستاج يحب يفركس ان جوب ايتوديون مثلا اوني لا بور ليدي من معناتها الشهر الاولانيين نتاع الاقامه نتاعو.
2: شكرا بلا. مدام سيمة باش يكون معنا زد لقاءات اخرى معاك في الحلقات القادمه باش تفسر لنا باذن الله. وقت لي مدام سيمة قاعده تتكلم توا بالطبيعه انتم قاعدين تشوفوا على الشاشه روابط المواقع التواصل الاجتماعي اسم الاكاديميه نتاعها موجوده على الشاشه مباشره في التلفزه وفي الديجيتال اللي تابع جوهر اف ام. وباش يكون عندنا لقاءات اخرى مع السيده
0: نعلم
2: اي تفضل
0: مدام وحيده حاب انا راني باش نكون في تونس
2: أي.
0: في تونس العاصمة دونك من لو 28 جوسكو 30 جويلي ومن بعد في سوسة لو 3 اي لو 4 اوت. دونك اللي يحب معناتها ياخذ معانا موعد ولا حاجة ما احنا اذان صاغية للناس الكل ونسمعوهم. عندنا لو نيميرو نتاعنا واتساب ينجموا ياخذوا رانديفو يجيو يقابلونا مرحبا بهم.
2: لو كان تقول لنا نيميرو واتساب مدام سيمة نحطوه على الشاشة شنو هو نيميرو واتساب؟
0: أي هو 0033 هو الترقيم تاع فرنسا 605 89 91 معناتها 6 0 5 89 0 9 91
2: بالضبط
0: بيع مع الانديكاتور نتاع فرنسا
2: اللي هو
0: 033 لكن هو نمر واتساب احنا موجودين في كل وقت نجاوبوكم.
2: بالضبط دونك باش يكون رقم الواتساب موجود على الشاشه مباشره تنجموا تاخذوا رقم الواتساب وتتواصلوا مع مدام سيمه اللي باش تكون موجوده من 28 ل 30 جويليه في تونس. وفي سوسه وقتاش مدام سيمه؟
0: نهار 3 و 4 اوت
2: نهار
0: 2 و 3
2: نهار 3 و 4 اوت اللي باش يجي بالاثنين والثلاث ان شاء الله في سوسة مدام سيمة وتنجموا تواصلوا معها على رقم الواتساب اللي موجود مباشرة على الشاشة وإن شاء الله الأسبوع القادم نعود ونربطوا مع مدام سيمة باش تعطينا أكثر تفاصيل. إلى اللقاء مدام سيمة ونلتقي.
0: إلى اللقاء
2: مباشرة إلى النغم الموالي.

0: يلا نغني
1: مباشرة إلى فقرة يلا نغني. وباش باش نبداو توا باش باش نبداو مع يوسف مباشرة إلى يلا نغني.

0: البنزرتي، برافو. عمره 12 سنة يا مزور.
1: محلاه الأغنية نعرفها.
0: تعرفها أكيد أنت حافظها. نعرف حافظ كل شيء. نمشي ومباشرة صديقي الجميل محمد سامي الشيخ، ويلا نغني مع مباشرة.

0: محمد سامي الشيخ، برافو برافو برافو.
1: مالا جو ومالا زوز غنيات حسن وجعت، تحب ناكل حاجه
0: من كثر ما السحر نتاع الغنيه؟ انت جعت
1: غنيات مالها
0: باه. يلا يوسف البنزرتي ومحمد سامي الشيخ، شنقولوا لعمو بشرة؟ قولوا له
1: شكرا.
0: يلا نقولوا شكرا لعمو بشرة.
2: شكرا عمو بشرة.
3: شكرا عمو بشرة.
0: إذن بعد فقرة يلا الغني نخرج مباشرة إلى هذا النغم.

0: نرجع مباشرة بعد النغم للأطفال ونمشي والفقرة التحدي من إعداد سامي بطيب عمو سامي.
1: التحدي
0: سيدي جوزيف. جوزيف نسبة الماء في جسم الإنسان، إذا ما عرفتهاش نجم تستنجد ماما، أما أنا باش نعطيك زوز اختيارات. 66% وإلا 99%.
2: 66%.
0: صحيح مزور؟
3: أنا بدي خوفت قلت كان 99. شي قعد وقعد كمان شربة أخرى وكان تسكر التبوز.
0: 66%.
3: أنا بدي نقول 66.
0: والإجابة صحيحة. نمشي محمد سامي. قديش يستهلك المخ من الأكسجين باش احنا نخمو برشا برشا برشا بالكدا؟ زعما 20% ولا زعما 1%؟
2: 20%
0: مزاوة. مش نسألك والإجابة صحيحة. هيا جوزيف، أيهم أثقل، كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟
3: حديد رزين أو الحديد؟
0: كيلو حديد ولا كيلو قطن؟
2: الزوز كيف كيف.
0: الزوز كيف كيف. وعلي الزوز كيف كيف؟
2: عخاطر الوحدة نتاعهم الكيلو.
0: صحيح، معناها احنا كي نزلوا بالكيلو دونك اللي موجود في الشيره الاخرى هو كيلو.
2: كيلو
0: صحيح. تعرفيش يا سيدي محمد سامي الجميل، انا هو اكبر في الحجم، الفيل الافريقي ولا الفيل الاسيوي؟
2: اعتقد
0: الافريقي. شوف ماما، شوف ماما.
2: افريقي.
0: صحيح. وعلاش مدام ألفة الافريقي؟
4: الافريقي يكون التركيبه نتاعو هذيك الطبيعيه.
3: لا لا نعرف موجود في ما نقولش
0: موجود في افريقيا.
4: هذا المعقول يعني.
0: اي الفيل الافريقي فعلا هو اكبر حجم، اولا نظرا للجغرافيا ونوعيه النباتات الموجوده، لانه في اسيا غابات كثيفه وبطبيعتهم الاسيويين ديما احجامهم كيما موجودين، والجسم دائما يتاقلم سواء كان جسم مادي معناها سواء كان انسان او حيوان حسب الطبيعه الموجوده، اللي هي اذا كان كثافه اشجار معناها ما عندوش برشا اسباس باش يكبر اكثر، واذا كان مفتوحه الارض طبعا الجسم يكبر. فاذا فعلا اضخم الفيل الافريقي اضخم من الفيل الاسيوي. نمشيو جوزيف، اذا ما عرفتش الاجابه وشوش الماما تقولك. عاصمة موريتانيا جوزيف؟
2: نواكشوت.
0: نواكشوت صحيح. صحيح جوزيف. وتعرف هو موجودة موريتانيا ولا؟
2: ايه.
0: فين؟
2: تحت المغرب.
0: ايه
2: تحت المغرب وفوق نيجيريا.
0: صحيح. شفت هذا بشكل عالم في الجغرافيا.
3: ايه ما لا لا.
0: وشنو ماكلتهم اللي ياكلوها برشا برشا؟
2: المرمز. حوت.
0: الحوت صحيت، لأنهم السواحل متاعهم على المحيط.
5: برافو يوسف.
0: برافو يوسف. محمد سامي، إذا ما عرفتش الإجابة وش الماما. عاصمة الكويت.
2: كويت.
0: صحيت. برافو برافو. وين موجودة الكويت محمد سامي؟
4: في مش تمشي انت تحب تقرا الاخراج بحذاها
2: بحذا الامارات
0: بحذا
3: دول الخليج العربي
0: في الخليج.
3: اهلا اهلا
0: بي. نمشيو مباشرة في ساعة في ساعة في ساعة ونقولوا مدينة في تونس عندها مشكلة متاع انفيرونمون متاع بيئة.
2: جابس.
0: شكون يجاوب؟
3: يوسف.
0: جابس. صحيت. فما مدينة أخرى مزينة برشا موجودة على الحدود متاع الجزائر وفيها حاجة مزينة برشا، فيها حصن إسباني وفيها يسميهم ليزيغوي دو
4: اللي هما تبرقة.
2: تبرقة.
0: صحيت. محمد يوسف، انتهت حصة التحدي ونمشي إلى هذا النغم والوصل.

0: باش نحيو يوسف جوزيف ومحمد سامي وألفة وأنيسة محلكم يتهبلوا وهدينا لكم من عنا من شركة مونجينور كتاب مزيان اسمه حسن يونغا يحكي على حسن في المحرس أسطورة جميلة تقراوها وبعد تلخصوا هنا وتقولوا لنا اش عملتوا فيها وبعد ما تنسوش اللي عندكم تيكيات الكارتاج لاند الحمامات باش تمشيو تفردوا غاديكا وتاخذوا جوائز والجوائز تاخذوها احنا نقسموا معاكم راه خاصه المزور
1: اي حاجه تتاكل انا عندي فيها باه
0: اي حاجه تتاكل المزور عنده فيها باه عشية وصلنا الى النهايه مع تحيات تسامي بالطيب ندرة ترابيسي معز الخياطي عفوا معز باش يقتلني اليوم معز الخياطي اللي عنده بنوت عمره عمي وصابرين بالناصر مع تحيات ضيوفنا الكرام انيس عاشور يوسف البنزرتي والفا البرهومي محمد سامي بشتيخ الى اللقاء
1: الى

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. ارتفاع أسباب الوفيات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية. ومصدر عسكري إيراني يؤكد الرد الحاسم والفوري على أي محاولة لعبور مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، توصلت دراسة تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس، إلى أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في سنة 2022 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية والتبديل الغذائي وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم والمفاصل. وكشفت الدراسة التي اعتمدت على معطيات إحصائية من المعهد الوطني للصحة لسنة 2022 وباحتساب مؤشر عوامل الوفيات لدى النساء والرجال، إلى أن أسباب الوفيات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال، خاصة بالنسبة للأمراض المتعلقة بالروماتيزم والمفاصل بمعدلات مطلقة تقدر ب2، ثم الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي ب7.27، تليها أمراض الغدد الصماء والتغذية والتبديل الغذائي ب1.22، ثم الأمراض المرتبطة بالدورة الدموية. وحددت الدراسة بطريقة مفصلة هذه الأمراض، خاصة القلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض الدماغية ومرض الزهايمر والخرف. بالمقابل، ترتبط الأمراض المسببة للوفيات للرجال بالأورام الخبيثة وأسباب خارجية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة على غرار سرطان الرئة. وخلصت إلى أنه بعد دراسة نسب الوفيات لدى جنسين تبينت هذه الفجوة بينهما بالاعتماد على اختلافات بيولوجية، مما يتعين إدماج مقاربات تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي في مجالات التخطيط والوقاية وتنظيم الرعاية من أجل الحد من هذه الفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والإطار الجهوي. في أبرز أخبارنا العالمية، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، وطهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي، ونتعامل مع أي تهديد كعامل لرفع مستوى الجاهزية والقدرات الردعية الإيرانية. أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مطرح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. وأضاف المصدر العسكري أن أي محاولة لعبور هذا الممر، وخاصة من قبل السفن التي تتجاهل التحذيرات الصادرة، ستواجه ردا حاسما وفوريا من القوات المسلحة الإيرانية. في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية هاتفيا مع نظرائه في الكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد، وأكد خلال الاتصالات ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليها في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. تم مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار وقع بمحيط أحد المطاعم في ولاية إداهو الأمريكية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المدينة. كان على المتابعة وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. بعد العرب سات، جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسع.

0: الصناعه المقصاتيه اوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نار وسبعة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم. ما كنتوا تتابعوا فينا لحد 2 أوت 2026 18/0448 للهجرة كالعادة من توا حتى كشي الماضي ساعتين نحكيو على السيارات نتاعكم. نحكيو على شنو اللي فما جديد في السيارات نتاعكم. نعرفوا اللي كونوا سوق السيارات الأيامات هذية طالع شوية برشا ناس تلوج على كراهب اللي يحب يبيع اللي يحب يشري. شو ما الحاجات اللي زلنا نثبتوا فيهم في عملية شراء سيارة نحكيه لهنا أوكازيون. مانيش نحكيه على سيارة جديدة معناها من الدار. ما عندك مثبت في الدار توتفاصون إذن قديمة ثبت في الفاتورة متاعك مع الدار. شنو ما الجراتويتي اللي عطاوك؟ كان عطاوك جراتويتي قبل كانوا يعطيو بريمير فيدانج جراتويت. ساعات كتبدا تعرف الكونسيسيونير يعطيك دو فيدانج جراتويت. توا ما عادش نقصت برشا الحكاية هذية. دونك نحكيو على سوق السيارات ونحكيو على لي فيكول دوكازيون. شو الحاجات اللي نثبت فيهم قبل ما نشري الكهرباء من عند ان بارتيكولي؟ هذه في الجزء الثاني ان شاء الله من حصتنا بالنسبه لليوم اللي تتواصل حتى كشي الماضي ساعتين كما قلنا قبيله شويه. سينو الجمعه اللي فاتت كنت وعدت شكيب قلت له باش نحكي لك على الفراري اللي فيها بوات اوتوماتيك اسمها 12 سيلندر. الفراري هذه البوات اوتوماتيك لكن سي في بوات مانويل فيها الداخل. دونك تنفهموا بالضبط شنية العملية وكل شيء موثق وكل شيء باللي فيديو. طبعا بعد نوريكم لي فيديو هذوما. برشا ناس ما تحبش الكراهب اوتوماتيك سيرتو كي تاخذ فراري. دونك يقول لك انا الجو الكل كي نعدي لي فيتيس وكنحس اللي نسمعه كي نعدي لي فيتيس كي تبدا كرهبه بيان سور بويسونت مش كي تبدا 205 وتحيه المولى 205 بالطبيعه تعود له بيان سور ملالات زرقة زادة ها نزيد نقرب الانديس أكثر. دونك هذا على شو مش نحكيه. بعد شوية بتبيع سي بشير التحق بينا نحكيه على العجلات المطاطية مع سامز بنوماتيك شارع الحرية سهلول. فقرة أمبان بتبيع تستناكم انتوما باش تدخلوا معنا إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات متاعكم. آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية 73-275-833-300,000 لدو باش فيسبوك جوهر FM وجوهر FM لايف البث التلفزي والرقمي من تأمين صديقنا عبد الحميد بالعجوزة. وينك حميد موركانيا؟ قالك فما التنين صغيرون جايك غدو أبار من اليوم بشي يبدأ هو أما مش بشي طاولة ذا بشي روح بك نهار الأربعاء يروح. شو بيك سامي؟ هسه لا لا صغيرون هذا صغيرون هذا باش يطلع درجات الحراره حتى كشي 40 فقط نورمالمون وربي يلطف بينا. وحتى كشي نهار الاربعاء يهز دبشه ويروح. هي ضيفه النبي ثلاثه ايام يعني اثنين ثلاث اربع كاو يزي في البرك يزيونا من التنين برجوني متنا. باهي سامي دويري كالعادة في الإخراج. جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم. ولا سعاد معنا اليوم؟ سعاد يظهر لي. سعاد معنا تحية لسعاد في الستاندار على جوهرة FM. البداية كالعادة مع الموسيقى باش نبداو مع وائل كفوري وهنا راجعين.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: نصنا 22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. حتى كشي الماضي ساعتين، بعد شوية نستقبلكم أنتم في فقرة طنبان 73 275 800 36 300 ألف. لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف موجودين على ذمتكم. إذا كان فما ياسر بالطبيعة مرحبا بالتفاعلات نتاعكم على لي دو باج فيسبوك نتاعنا. خليني نرحب بشكل بن صالح، مرحبا بكم.
2: مرحبا خويا خالد، شحال
1: صافا؟ موركانيا
2: صافا لاباس.
1: أبرك الجماعة هذيا كمان
2: برشا
1: برشا كمان الكراهه بتخدمت وخرجت الاشكاليه في كي يبدا الطقس سخون وتجي الكهرباء مثلا تحب على فيدونج يلزمها تقعد ترتاح بزيد شوي.
2: هي الحقيقه خالد راهو ديما كل ما ترتاح كل ما تبدا بارد الكهرباء كل ما تبدا خير، فهمت؟ خاطر ما تنجم تخدم حتى شيء، نوع الكهرباء ما تمس حتى شيء، كل شيء سخون،
1: فهمت؟

0: اكزامبلير وماهوش سكوب معناها تبعوا الكل. سامي ذويري حب ياخذ كعبه ما
1: خلطش
0: ما خلطش الله غالب ماهيش غاليه برشا سامي 590 الف يورو فقط نمبورت كوا ببلاش معناها بالنسبه لك انت ببلاش. تفضل سي بشير مرحبا بك في المباشر معانا. دونك الكهرباء هذه شكيب عملوها علاش؟ على خاطر فما ناس اللي تحب على البوت مانويل في كهرباء قوية. فراري ما خرجتش دي بوات مانويل من 2015.
1: مش حاجة مستحيلة يخرجوا مش ما يخرجوش، أما ديما السياقة في الأوتوماتيك ديما خير.
0: هي راهي حاجة صعيبة اللي عملتها فراري علاش؟ على خاطر البوات اللي موجودة بوات دوبل امبرياج اوتوماتيك، وعندك هكا الاش هذيك عرفتك البومو دو فيت فيتيس، وعندك بيدال دومبرياج، والبوات بوات اوتوماتيك.
1: عبارة تنجم تقول تنجم حتى ريت في الاوتوماتيك فما سيكونسيال، فما تنجم ترد
0: لا لي باليت منحين،
1: تردهم في اللوطا لي باليت منحين، اما كلهم اللي عندهم لي باليت
0: لا هذه منحين فيها
1: وردوها في ال
0: تو نعطيك التفاصيل بعد شوي. خلينا نرحبوا بسي بشير. مرحبا سي بشير.
2: اهلا سي خالد مرحبا.
0: شنو امورك؟
2: والله الحمد لله. مرحبا بسي شكيب.
1: مرحبا بك سي بشير.
2: سي سامي سي عبد الحميد.
0: سي بشير قبل ما نحكيو على سامس وقبل ما نحكيو على اش عندنا في شارع حريه في سهلول، فما اون فيديو عرضتني في الانترنت حميده ما نعرفش كان نجموا نشوفوا الفيديو هذه. قل لي الراجل فاش قاعد يعمل في الفيديو هذه. دونك نشوفوا في بنو واحد شادد كاينك الوحده يا اما كانت حجامه يا اما كان اللي ززوا بها الصوف نتاع العلالج. دونك وقعد يدمر ما نعرفش اسكو يدمر اسكو يخطط اسكو فاش قاعد يعمل
2: للجروفاج يعني
0: للبنو هذا.
2: اليوم تخان دو ريغروفي البنو ريغروفي سيتادير دوني نوفيل في للي رينور نتاع البنو.
0: اي
2: هذوما يعملوها في الهند.
0: اي اسكو هذا سي ليغال عندنا في تونس ولا سوني با ليغال؟
2: نو سا سي نامبورت كوا.
0: اي جوستومون هذاك علاش حبيت ناخذ رايك في الفيديو هذيا.
2: لا يا باشا نو سي
0: معناها قاعد يعاود في لي ديسان عرفت نتاع البوندور والمون يعاود في الديسان من اول وجديد.
2: اي وبعد يدهنها بكذا تنظر كحله مريقله يبيعها.
0: والبنو هذا حسب رايك ميت ولا ما ولا جديد؟
1: ميت
2: سي با يفو فوار
0: ميت هذا
1: سي ماشير ميت
2: باش ندي تاي ميت بريسك
1: ميت قاعد يعاود يحفر
2: في الكريزي رينور عرفت يعطي فيهم في نوفيل في
0: معناها هذا بنو اوكازيون
2: بيان سور ما شنو
0: يعاود يعمل
2: في الهند يعملوا برشا حاجات انا ريتهم بالحق
0: اي وما يعملوا برشا حاجات لا
2: كل شيء
1: الهند وباكستان
0: معناها هذا خطر صافي
2: خطر بيان سور
0: ماذا بينا ما نعملوش
2: الخطر.
0: باهي.
2: غادي لا في مي با دو فالور واش بيك؟ يموتوا حتى 20 عندهم.
1: ما يظهروش. ما يظهروش.
2: الفقر والهم. ولأني الهند قاعده تقدم راهي توا.
1: قاعده تقدم صحيح.
2: يا خويا مليار ونص راه مش بيك اكثر من الصين.
0: صحيح. دونك هذا الروشاباج دو بنو توتالمون انتردي في تونس. ماهوش روشاباج.
2: ركروزاج.
0: ركروزاج. اللي هو توتالمون انتردي.
2: الروشاباج ينحي البوند ويعاودها.
0: بالكش صار روشاباج للعجله هذه ومن بعد عاود
2: نو سي كليك سي بلون اوكازيون انا روشاباج كان جات روشابي راهي البوند الجديده
0: معناها روشاباج نحيو البوند القديمه ونحطوا النوفيل بوند دو رولمون
2: كاكا
0: والا فوق القديم
2: دون دي كونديسيون بيان ديترميني
0: واللي هو نورمالمون ما عمل
2: لازم الكركاس تكون نظيفه
0: واللي هو نورمالمون ما عمل مش اناتولي
2: ما عمل بيان سور ما عمل افيك دي ماشين حتى مش لا تعمل الروشاباج مش لا بيدها تعمل رشاباج
0: وكيفاش تبيعهم بعد تبيعهم
2: بيان سور خاصه في جيني سيفيل جيني سيفيل
0: اي تبيعهم في سو مارك ولا تبيعهم
2: ماركه ليش تبيعهم بنو رشابي
0: تقول لك من اللون
2: يكتبوا عليه بنو رشابي
0: هاي الشفافيه
2: ما لا شنو
0: لا بالحق معناها
2: مو البنو جيني سيفيل غاليين برشا
0: نحكيو على بنو تراكس نحكيو على
2: بوالور زاده
0: بوالور
2: اما على شرط كل كركاس نظيفه
0: واضح
2: الجناب نتاعها نظاف في حد شيء اما تاكلت من فوقك هاو كي تاكل من فوقك هاو يعاودوا لها البوند وكاو
0: معناها تعاود تتعمل واحدة أخرى
2: يعطيك الصحة وتخرج
0: باللي ديسان نتاعها
2: وتعمل فيلكانيزاسيون دو لي ريغل دولار اتسيتيرا وتخرج تطول معاك مدة معينة مثلا أنت عمر العجلة مش تزيد فيه 6 شهور و7 شهور تي توجور غانيو على خاطر البنوي اللي تخو شيخ
0: بتباع الروشابي ارخص برشا من
2: ليه باش ياخذ عليك الروشاباج انت اذا كان عجلتك هي هزيتها
0: معناها انا نهز عجلتي نقول له روشابي هالي
2: ولا.
0: لا

0: اش في بالي يلمدوا العجائن اللي يزالوا لباس عليهم ويعملوا لهم رشاباج ويحطهم للبيع للناس الكل.
1: زوز زوز تنجم انت تهز عجاليك اذا كان هم بونيتا يقولوا لك هذه تتعمل هذه ما تتعملش.
0: فهمتك.
1: اللي تتعمل تخليها تدفع لها مونتو يعملوا لك رشاباج يعاودوا لك البونت. والا تشري عجله حاضره رشابي هما مختارينها ديجا سي
0: تنوتر. واضح. احنا لهنا في تونس ستيب لا ما تعملش كيك.
1: لا ستيب خاطيها ما تعملش هكا ستيب. اما عندنا ما عملت على شاباج دي بنو بوالور في جرومبيليا. بيان سور.
0: نعم في بالي شبيه.
1: عندنا ما عملت على شاباج دي بنو بوالور.
0: معناها الناس اللي تسمع فينا عنده
2: بوالور. نعم. قداش تكلف؟
1: 200,000 دون لو تون جو سي با تو قداش راهي 300,000. اما بارابور على زوز ملايين 300,000 تهزك 6 شهور باهي.
0: بهينة.
1: فهمتني.
0: أنا تنطع تدخل فلوس تبدل العجالي اللي يزمهم يتبدلوا.
2: تبدل بصورة مية تطلع تصلح.
0: اي. يسر.
1: لا هي وما يهزها كان كي يعرفها رشابابل. ما هيش رشابابل ما يهزهش.
2: نقول بقى تنجم تدخل في الحكاية.
1: نقول بقى. نو. خطر هنا فما دي فورماسيون في الكركاس مستحيل.
2: ما تعنديش.
1: وفما عجالي تقام عجالي جدد مكتوب عليهم ريغروفابل. منيرة هذه قابلة للرشاباج. فهمت؟
0: واضح. خونا المنجي الإلهي يقول لك حجم العجلة شعر ولحي.
1: إي يعملها
0: فكرة. وقال لك رغم الهم والفقر الهند متقدمة في بعض الحاجات أكثر من تونس من تصنيع الكراهب بالتراكتورات والدرونات.
1: صحيح.
0: صحيح مادام هم فوق المليار ونص دونك تلقى فيهم.
1: ما ماشي في الطريق الصحيح.
0: إي تلقى فيهم كل شيء. سي بويسونس مونديال ايكونوميكمون.
1: ماشي في الطريق الصحيح.
0: نجموا نحكيوا عليها. ما اون توكا الحاجه اللي تعلمناها اليوم اللي كانوا فما معمل في غرومبيليا دونك اذا كان عندك ان بوالور واللي تشك اللي كانوا العجالي مش لازم تلوحهم 100%
1: هما يجيو يشوفوا هما عندهم
0: انت تناديهم
1: تناديهم تلمهم وتناديهم يجيك الكوميرسيال نتاعهم يشوف هذه ما يهزش هذه يهز هذه ما يهزش هذه. السلام عليكم.
0: باهي هذه ما كناش نعرفوها شكل.
1: لا موجوده الترانسبورتر تعرفها.
0: واضح. باهي
1: فهمتني.
0: هاي سيدي ايش عندنا جديد في في سامس فماشي
1: شيء معنا
0: فماشي اكسيون دو بروموسيون فماشي دي ريميز
1: اكسيون دو بروموسيون ديما الريميز موجوده هذيك من 20% وانت طالع ديما موجوده.
0: باهي خارق للعاده تباع في لي مارك بريميير
1: والكل حتى لي شينوا عنا بالله نحب نحكي على لي بنو شينوا
0: تفضل.
1: فما شوف عنا فما دو شوز باش نحكيو عليهم. لي تيست اللي يتعملوا وقت تدخل العجله لتونس. تونس هذه راهي قوانينها من اصعب ما فما. في بالك اخوي الغالي وقت تدخل العجله لتونس تتعدى على تيست.
0: لا
1: عندنا سكون ابيل لو سونتر تونيزيان تشيمي اللي هو سي تي سي تابع الدوله تابع وزاره الصناعه. كل عجله تجي سي خالد
0: اي
1: كل مثلا جروسيس دخل الفعجل
0: اي
1: نقولوا اوروبيان
0: اي
1: من اوروب
0: بلوروان
1: بلوروان
0: اي
1: يجيو يهزوا ايشونتيوناج من كل بنو. مثلا الكونتينر فيه 10 ديمونسيونات يعملوا ايشونتيون من كل كعب من كل ديمونسيون هز كعب
0: قبل ما تدخل للبيوع.
1: هي في الديوان
0: ايه؟ قبل ما تدخل للبيوع
1: هي في المجازان كامل مازال يهزوهم خويا للسي تي سي.
0: باهي
1: السي تي سي تبعثهم المعمل ستيب يعني يتستيهم. اش معنى يتستيهم؟ يعني يحطهم في شارج معينه في فيتيس معين ويشوف العجله ذي فالابل كيما ستيب ولا. فهمتني؟ وكل عجله ندفع عليها اونتر مليون ونص زوز ملايين توصل حتى 3 ملايين اذا كان بوالور. كل عجله.
0: بور لي تيست.
1: بور لي تيست.
0: معناها تيست بالفلوس.
1: بيان سير بالفلوس. بعد تقول ايش بها الدنيا غالي
0: معناها تخلص الدرو دوال
1: خليك
0: تخلص التي في
1: ا
0: تخلص تيست. الفورنيسور بالطبيعه هذاك بتجيب بتجيب السلعه
1: ما يقابلش هذاك هو قانون تونس.
2: اي ما يجيش عاد
1: شنو
0: اي انت عندك 10 موديلات مثلا
1: 10 موديلات
0: 30 مليون
1: 30 مليون 30 مليون تعرف هذوك مش تثقلوا على المواطن
0: حق العجل زاد
1: ولا عجله شباب بلاش هي مو شراه
0: هذيك
1: شيت صاي ما يرجعوها لكش
0: ما يرجعوها لكش
2: اي ما لازمش يكون ياخذ ايشانتيون هذيك سي بشير ويحطها على التيست.
0: قداش من كل ما تجيب
2: يجيب عجله
1: هي
2: ايشانتيون باش يجرب بها باش يشوف بها التيست تنجح ولا
0: انا الفورنيسور يعطيها لك
1: جراتويتمون كوم ايتون الفورنيسور دخلوا في قوانينك الفورنيسور دخلوا فيك تو ما بيدهم هابلين
0: تعرف قداش يعطيك
1: مش لا نعملوا لها تيست في تونس تو معقول هذا ولا بريتشستون والا جودير نعملوا لها تيست في تونس حكايه فلوس هي مش حكايه حتى شيء راهو شيء نرفز والله العظيم تو انت تحب تقراتي دلارجون ولا مش تزيدك حاجه اخرى. تعرف قديش يقعد التيست بور تنجم تخرج عجليك الا بالتيست هذاك
0: اي بالطبيعة
1: ستة شهور
0: ستة
1: اي نعم
0: لا يسر
1: ما بين الستة والسبعة شهور
0: يسر
1: كلطف بك ربي خمسة شهور بيان سور خاطرهم يسعون كون بريك كل عجلة مش تيستيها شوف الصف اللي قدامك انت قديش
2: العبيد كل
1: لا بتعرفيش هذيا
2: العبيد كل
0: شكيب وقتاش يعطيك الفورنيسور اشانتيون وقت اللي اول مره باش
1: تعطيك ما يعطيكش ما يعطيكش
0: لا مش نحكي على العجل لا لا لا مانيش نحكي
1: مش لازم تعطيك اشانتيون
0: بالطبيعه ما تعطيكش يقول لك انا معروف ميشلان ولا بريدجستون ولا
1: فيريلي
0: يقول لك انا معروف ما نعطيكش اشانتيون باش نشوف
1: واش تستيوكم في تونس
0: اما مثلا باش تشري
1: كل حاجتي بالفلوس خلص زوج ملايين والسلام عليكم وخنهز عجلتي ما تعطيني 6 شهور
0: اي هي
1: 6 شهور يا سي المعلم يقعد وتخلص عليهم تخلص عليهم المجازيناج
0: اي بالطبيعه
1: وتستنى التيست باش تهزوا لوزاره الصناعه باش يخرجوا لك عجلي واضح ولا وبعد ريت البري
0: واللي هو واللي هو سامحني سي بشير ريالمون تيست قداش يشد لو فري تيست معناها وقت اللي باش يجرب العجله وباش يعملها نهارين ثلاثه
1: جمعه نعرف عليه انا ما عندك صف قدامك انت الاف العجالي قاعده تتست فهمتني الاف وما ترجعش راهي مشيت
0: اي اي
1: اي هذوك حق العجالي زيدهم حق هذه
0: التست وزيد لوماغازيناج سيريستاري
1: وزيدهم سيريستاري وريبارتي مع النمبر دي بنو تغلى الدنيا تغلى على المواطن هذاك وبعد تقول لي العجالي شبهها غاليه ولا شبهها مش جديده تي تضرب 6 شهور في الديوان
0: وهي دوري دفي
1: نتاعها خمسة في كونتينر ستة شهور وزيدهم خوي الغالي وقتاش جيت من غادي وقتاش تعبيت وقتاش كذا معناها العجلة تجي عمرها عام ديجا بعد تقول لي نحب 2020 بلجيك فما حاجات خوي الغالي بون جو كومبرون كو بيتيت ايزون بوزوان دارجون مي سي با سا خذ الفلوس وسايب العباد تخدم
0: وحسب علمك صارت شي
1: وبعد تصير بيكر كي تصير البنو البنو ديجا اللي شار وزيد انت ثقل عليه الحكايات هذيا والبوفار داشام تاع المواطن ومشب
0: وحسب علمك صارت شي فما جالي تروفز مانيش نحكي على مارك بريميوم انا
1: فما كيلك مارك تروفز ومستيب ستيب التروفز راه
0: اي هي اللي فيكتو لو تيست
1: اي فما
0: فما انا انا جو تروف ديجا كو سي با لوجيك ستيب كانت قبل شركه حكوميه معناها كانت ان اتابليسمون بوبليك تو ولات ان اتابليسمون سمي اتاتيك اللي مازالت فيها شويه الدوله نسبه ضئيله اما يظهر لي مازالت الدوله مساهمه فيها علاش ستيب اللي هي لو كونكورون تاعي في تصنيع العجلات علاش هو اللي لا لو دروا باش يقول لي اسكو العجله هذه نجيبها ولا ما نجيبهاش صحيت معناها ستيب كي يبدا عنده ان سور ستوك جو دي معناها دي سوبوزيسيون ماهيش معطيات صحيحه ستيب عنده اون سور برودكسيون في نوعيه معينه من العجالي في ديمونسيون معينه من العجالي جاب سي بشير 1000 عجله جديده من الديمونسيون هذيك يرقد التيست نتاع سي بشير باش ما يخرجش هذيك حتى لين هو يخرج السلعه نتاعو اون فوا خرجت السلعه نتاعو يقول له تفضل لا برا خرج عجاليك نورمالمون تابع وزاره الصناعه نورمالمون يكون اللابوراتوار هذايا تابع وزاره الصناعه يكون اللابوراتوار ايتاتيك حكومي واللي تحكم فيه 100% وزاره الصناعه كما انت تجيب اي حاجه اخرى باش كيما وزاره الصحه مثلا وزاره الصحه تعمل الاختبارات نتاع الدويات باش تعطي لوتوريزاسيون دو ميز الامام
1: كل شيء بالعجل تبعث من ستيب يفكتر لها هي تاخذ
0: وهي تفكتر عليك
1: انت بياسير ويفكتر لها
0: يا من نورمالمون سي با لوجيك ما نعطيش الكونكورون تاعي انا باش باش يقول اسكو هذيك نجيبها نبيعها ولا ما نبيعهاش نورمالمون سي ليتا dans ce rôle régalien هو اللي يقوم بالتيست
1: مي زون با لي مويا بور سا هم اللي يهمهم يدخلوا فلوس
0: ينحي التيست ويدخل الفلوس هي ينحي التيست ودخل الفلوس
1: ويجي يقول لاخويا كل عجله شنو البريتكست
0: جيب سيرتيفيكا دوريجين نتاعك وكا هو
1: سيرتيفيكا دوريجين جايبها هو ديجا شنو البريتكست باش ياخذ الفلوس يقول لك نتيستها ومش كان هي راهي تيستيو صبابتي تيستيو كل شيء تو سكي يدخل على الديوان يتست
0: هي راه كي تجي تشوف في المطلق حاجه باهيه باش ما تجيناش حاجه
1: سيتي بين دونك بالنسبه للدوله سيتي سورج
0: بخلاف حتى انت تو سالت بكل صراحه سي بشير يعطيك الصحه على الحكايه هذه اللي كانوا فما جالي تروفزت مثلا هذه على الاقل بالكونسوماتور تونيزيان تمت حمايته من طرف الدوله نتاعو ما جاتوش سلعه خايبه
1: فما
0: هذه حاجه باهيه اما زاد كيف كيف ما تعطيش للكونكورون تاعي اللي

0: هو باش يقول هذه تتعدى ولا ما تتعداش. دونك لوجيكمون يلزم يكون فما اون انديبوندونس دو لورغانيزم كي ايفيكتو لي تيست اللي هو يكون بعيد على الكونكورنس. انا شكون قال لي التيست هذاك صحيح اللي عملوا ستيب؟ انت ك سي تي سي عندك ثقه فيه؟ انا من نعرف دخلت معاه هنا شفت التيست اللي موجود عنده شنو فهمت. معناها على الاقل يكون فما ان لابوراتوار تابع الدولة التونسية وإلا الدولة الريكيزيسيون لو لابوراتوار ولي تكنيسيان تاع وزارة الصناعة هما اللي يقوموا بالتيست ما يخليوش لي تكنيسيان تاع
1: فلوس ما فلوس خير والبر
0: اكزاكتومون
1: كادك باش تشري 3 4 ماشين دي تيست
0: يا خويا ما يشريهمش يمشي هو يقوم بالتيست هذاك في المعمل شو مشكل مادام الماكينة موجودة عند المعمل يمشي لو تكنيسيان تاع سي تي سي اللي هو ان انجينيور ولا ما انسان كاليفي ماخذ السيرتيفيكا نتاعو ويمشي هو يقوم بالتيست على الاقل تبدا الامور واضحه وشفافه وحتى حد ما ينجم يقول لك لا فاش
1: قام في الكايد شارج نتاع الامبورتاسيون في العجل ما كانتش مفعله الحكايه دي
0: درنيرمون تفعلت
1: فعلت لي سيزون
0: ست سنوات التالي
1: دابور بور بروتيجي البرودوي ناسيونال و بون و دين بار و دوتر بار سي تين سورس دارجون
0: واضح. خلينا نرجعوا للبلاصه
1: لما كان فما ريبريك في الكايد شارج يقول لك كل عجله تدخل تونس تتست ما كانش مطبق
0: واضح
1: فهمتني فعلوها جهد والاخر
0: خلينا نحكيوا على البنو شينوا تو سي باش
1: يونا دي سونتين دو مارك توا الحقيقه ما نتقدموا برشا في الدومين هذا كما في دومين الكراهب واللي يصنعوا في دي بنو تريز افيكاس و... وعندهم لومولوغاسيون سي او ايتترا نحن عندنا برشا ماركات في تونس شنو
0: سمحني سي بشير هذوما يجيونا مباشره من الصين ولا عندهم دي بوان دو ديستريبيوسيون اللي هما اقرب لنا
1: لا يجيو من الصين
0: من الصين مباشره
1: من الصين بيان سور ما عندهمش لو رؤى عندهم هذوما يخلصوا 43% ديوان وترونسبور مال شنو
0: مرحبا
1: وديما يوصلوا موان شير كي لي زوتر
0: اي فهمتني سي لا مان دوفر كي دي فات
1: دابور دوتر بار معناها سي ليكونومي دي شيل خاطر يصنعوا انورميمون
0: Oui.
1: Donc voilà, nous avons fait 4 marques qui sont courants en Tunis ou bien barche la vérité. Pour les gens qui n'ont pas le pouvoir. Maintenant, Tunis, en général, pour la vérité, pouvoir d'achat du Tunisien est معروف. C'est la vérité. Et ما يقدرش على البريميوم la vérité. Le مواطن العادي, le moyen, ما يقدرش. Donc, le pneu chinois هو le plus valable بالنسبة لي. أما في le pneu chinois, vous تعرف شو تختار. فهمتني
0: كان جيت باش
1: تصنع يدخلوا على السيركوي ليغال
0: اي بالطبع كان جيت باش تصنع
1: اللي متعدين على التيست لا متعدين على التيست زاد
0: كم باش تصنف ثلاثة ماركات شنو انا
1: أربعة
0: أربعة باهي
1: عندك جي تي راديال من أحسن ما فهم
0: اي
1: عندك
0: قديمة معروفة هذه
1: لينغ لونغ القديمة لينغ لونغ وعندك
0: هي بيدها ولا تقربلها الكينغ لونغ الماركه نتاع لي بوس هذيك
1: لا لا سنارينا بوك
0: سنارينا بوك
1: كينغ لونغ سي فابريكون دو
0: مي نجم يكون كونسورسيوم نجم
1: يكون اي يخدموا مع بعض
0: نجم يكون حاجه تبع بعض دونك قلنا جي تي راديال الاولانيه
1: جي تي راديال سايلون
0: سايلون
1: اي لينغ لونغ
0: لينغ لونغ
1: ودوبل ستار
0: دوبل ستار
1: هذوما الاربعه اللي يدخلوا دون لو سيركوي ليغال دون ليتا اكتويل باش بعد تو يجيبوا حاجات اخرين جو سي با مي هذوما اللي يدخلوا في السير يقولوا فما ان بنو طيار ياسر اللي هو تريونجل اما ما يدخلش ليغالمون ما يدخل كونتر
0: حبيب التاكسيات هذاك
1: يحبوه التاكسيات ريزيستون على الاخر ويمشي معاه ني با كونفورتابل مي تري ريزيستون
0: التاكسيستي ما حاجتوش بالكونفور
1: تريونجل سي ان تري بون مارك مي تيلمون غليت اللي ما عادش تتباع في تونس معناها كي تخلص عليها 43% ديوانه
0: ما عادش تقابل
1: وهيت وهيت وهيت ما عادش تقابل
0: باهي لا ديفيرونس دو بري ما بين مثلا جي تي راديال وما بين باروم باغ اكزومبل في نفس الديمونسيون بيان سور
1: فما 30 40% موان شير
0: معناها واحده ب 100 الاخرى ب 70 60
1: هكاك
0: كمان بيان
1: سور
2: اي ما فماش ب 100 ساري
0: لا عاد باش تلقاو احسبها ب 200 فما ب 200
2: احكي لهم غادي انت
0: لا باش تفهم الوضعيه معناها 30 40% كيفاش تقيسها
1: فوالا دونك بالنسبه للمواطن اللي ما ينجمش يشري العجيلي نحن قلنا راهي لا سيكيريتي نا با دو بري مي بارفوا تي اوبليجي
2: يا ما في الواحد ينجم يكون السوق
1: هكا

0: كان في الواقع ينجم يكون السهم كما تحكي انت معناتها.
1: اي اذا كنت تنحي 43% تخلق 100,000 تولي. تنحي 43%
2: من 100
1: لا نحكي لك انا جبت شاتي راديال مانيش باش نخلص عليها 43% قداش تهبط للسوق؟
2: اه بيان سور
1: تهبط 100,000
2: انا اللي اشتر
0: ما يبدلش كل عام عجالي
1: يا ودي كل 6 شهور مبدل على 100,000 العام
0: جدا مرتاح
2: ما ينجموش نحيوا على طالبوا بها في الواد فينونس عام ناول واسمحهم حد
1: يظهر لي الحكايه مربوطه باللي كونفونسيون بيلاترال اللي موجود
2: دابور بيلاترال مع الكوميونيتي اوروبيان اي دوتر بار خويا الغالي الدوله مني تجيب لك الفلوس اللي كان ما تاخذش الديوان
1: صحيح
2: تا الوضع نعرفوه زايد الحديث
1: سي بشير نختم معك بزويز اسئله كنا حكينا مع لا با دو تو لطف عليك
2: خليني في البرود شوي حتى من
1: تكلمش انا حتى الكليماتيزور قلت له سكروه سكروه انا سخن
2: ينفخ فيا طول قل لي سي خالد
1: باهي سامي كان بحثنا منذ اسابيع سامي النهاري قال لي كونه فما اناتولي لتصليح ليجونت
2: بيانتو
1: في سامس وين وصل؟
2: والله يوصل هو هو التوا معناها توا قاعدين نتستيو فيك الماكينات ونعملوا في معناها اون تيست نجربوا باش كي نخدموا حاجه على قاعده.
1: باهي لوبجيكتيف نتاع التصليح الجونت بالطبيعه نحكيو على جونت اليو مانيش نحكيو على جونت حديد.
2: جونت اليو جونت اليو.
1: لوبجيكتيف نتاع التصليح هذايا اسكو جونت مقسومه في اثنين باش نرجعوها والا لا؟
2: جونت مقسومة وفي اثنين تنجم ترجع في حالات مش في كل شيء إذا كان جونت معوجة وصاي كلات بعضها ولا تكبة منين مش ترجعها
1: ما ترجعش
2: ما ترجع أما مشقة تتصلح معوجة تتصلح
1: ماكلة ضرب على تروتوار
2: ماكلة ضرب على تروتوار تتصلح فوالا بخلاف هكا الجراتينير اللي على جناب بالتروتوارات وكل شيء هذاك يتعمل بالسي ان سي
1: التخبيش
2: تتنجر وترجع تلمع مرايا بوليساج سابلاج بانتور الكل يتعمل هذا
1: نجم بدل اللون
2: نتاعها اتيلي كامل يتنجم
1: انا نعمل جونت صفرة
2: نجم
1: انت وذوقك جونت
0: حمرا
1: نجم هي الساعة الشارم نتاعها الكل هي في الكولور كرومي نتاعها انا
2: نحبك الجونت
1: هذاك الشارم نتاعها
2: هذوك الاخرين سي دي زوبسيون مرات يعمل جونت كحلة انا ما نحبش الحقيقة جونت كحلة
1: واضح
2: عجلة كحلة وجونت كحلة
1: بريفيزيون
2: وكين كونتراست في الكولور
1: بريفيزيون وقتاش يكون حاضر
2: لاتيليه يودي سايي سايي ان شاء الله
1: اي وقتاش نجم نجي نركح الجونت ويت نتاعي
2: فاوت يبدا حاضر ان شاء الله
1: فاوت نجم نجيب سامي عبد الجليل معايا ولا
2: لا ليفريزون راهو تعرف سيتي بريفي من نوفمبر عام نيول اللي نحكيو عليه الشيء اللي نحكيو عليه
1: باهي نجم نجيب سامي عبد الجليل معايا ولا ما نجمش
2: مرحبا بيه في كل وقت وينو سي سامي
1: ها وراك
2: اه جاي برشا ما رينيش
1: كان ديبلاسمونات مرحبا سامي عبد الجليل سافا خويا فرادة
2: مرحبا بك سي سامي
3: بشير
2: مرحبا بخويا
1: تحياتنا سيد سامي وينك
3: ما سخلش بشير لهنا ولا راني جيت من بكري
2: ايوا
3: سمعت حالة الراديو
1: لا نسخل باش تقول ولا راني ما جيت الجمله
3: لا لا
2: كان قاعد في القهوه قال لا يا برا نعل الشيطان وجه
3: لا حالي اللايف لما قاعد بشير في اللايف
2: مرحبا بك
1: شو رايك في تصليح الجونتوات ينجح ولا ما ينجحش
3: نستناو فيه احنا عندنا قداش نستناو في بشير
2: والله ستاناتيليي كامل ومزيان على الاخر تشوفوهم تنصوروها كل شيء
3: جونت سورتو جونت الور جونت
1: غالين
3: اي بيان سور
1: غالين ما نحكيوش على كم تاع 300,000 ونتاع
2: هذوك من
1: هذوك اللي
2: نحكيو على دي جونت تاع
3: دونجي
1: اي خطر
3: دونجي
2: شوف تو مثلا خذ لي كرون سيلندري كيما لي رانج روفر اتسيتيرا بار 20 بار 21 راهي جونت نتاعهم تاع مليون ونص ملايين فوار ميم بلوس
0: اكثر يا بشير
3: اكثر برشا
2: بشير معلوماتي
3: هو البلو يعمل
2: معلوماتي
1: قداش كيف تعمل؟
0: لا اكثر يحكي على
1: قداش؟
0: يحكي على جونت بارسيز هذاك السوم هذاك فهمت يوصل حتى زوز 21 تحكي على
1: اربعة
2: ما فماش
0: فوق لا
1: فوق فوق ما خمسة ملايين
2: يا سامي وما فماش سير كوموند
3: لا عندي جونت 22 راهو قداش هما
1: العجل
3: بنو
2: العجل تعمل مليون و700
3: لا ما
1: خلي الجونت كما قال لك شكيب تنجم
2: وما فماش كان جاو ديسبونيبل مش مشكل يقول لك باش نعمل لهم لامبورتاسيون وتستناهم
1: اي باش يجيب لك بالذمه معناها
2: فوالا تو
1: واضح
2: ويخلص عليك يقول لك استنى عاد كي يلقى خويا التصليح معناها بحكايه فارغه بارابور للبري دو لا جونت وترجع الجونت نتاعو تعمل هكا.
1: اي حتى كان التصليح باش يكلف مليون مليون ونص على على جونت بخمسه باقي رابح.
2: 1000 ولا 400000
1: باقي رابح معناها الاربعه جونتات
2: نتاعو. اما نقول لك بعد
1: واضح
2: ان شاء الله ربي يسهل.
1: امين. سي بشير تيك صحة خويا، تحياتنا لسامي، تحياتنا للأولاد الكل اللي في الكراج. نذكروا اللي كونوا سامس بنوماتيك محلول حتى نهار الأحد ابتداء من 9 تاع الصباح تاع التوقيت الصيفي.
2: صحيح.
1: سينو سي تو لي جور ابتداء من 8 ونص نتاع الصباح. دونك اخر كراج على يدك اليسار اذا كانك جاي من جهه رونبوان سوق السبت نتاع حمام سوسه. اول كراج على يدك اليمين اذا كانك جاي من جهه رونبوان شو سونت. تعرف البقعه؟
2: نعرفها بالكتاب. ايوه تو حلت حذر الدي اف اس كا.
1: صحيح. بارازيلهم ببليسيتيج بعد دي اف اس كا جراتوي هذه خلاص.
2: مش مشكله.
1: يعطيكم الصحه.
2: كبر قلبك يا خالد.
1: امين. نعملوا ترتاح مع الموسيقى وانا راجعين. يلا
2: بارك الله فيكم.
1: مرحبا.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو بور بيان ديماري.

0: 50 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. نمشيو مباشرة لفقرة أمبان. نبدأ مع مريم اللي تسأل: لقينا كهرباء قديمة نوع غولف 2 مازوت 6 خيالي، تنصحونا بها وإلا لا؟ سام، غولف 2 مازوت
1: هذه بولي تاع الطولة نتاعها
0: دبابة.
1: إيه دبابة
0: غولف 2 دبابة.
1: إيه دبابة تنجم ترى
0: دبابة، ولو أن غولف 3 خير من
1: لا حتى غولف 2 ما عندك فيها مدخول تنظيفه، ما عندك فيها مدخول.
0: الموتور نتاع الجولف 3 احسن
1: كيف نفس الموتور
0: فرد موتور
1: كيف هو بيه
0: اي مازوت
1: باهي، اما يفو فوار لي تام تاع الكهرباء. شنو
0: شو مثلا
1: طول؟
0: انسى الطول، اعطيني ميكانيك.
1: ميكانيك
0: يتصلح الكل ويتريفز، تنجح الريفيزيون نتاعو
1: اللي تحب تعملوا فيها عملوا.
0: باهي الجولف 2 نجمو نحسبوها فواتور دو كوليكسيون،
1: فاتت خمس لافي سنات ولي فواتور دو كوليكسيون.
0: هي ذولي في الثمانينات، ثمانينات إذا كان من عام 80 فاتت.
1: إيه كان فاتت راهي فما تو دي غولف 2 مزيانين مستحبين عليهم اليوم وكل شيء في الليسونس ولا في المازوت.
0: واضح. باهي شو خونا زهير موجود معنا في المباشر. زهير تحياتي.
2: عسلامة، تحية للإخوان الكل.
0: عايشك.
2: عندي شبرلي أفيو.
0: أفيو.
2: من نهارات 1.2 سودان موديل 2013. يظهر لي تي 300 تسمى.
0: إي.
2: نهار من نهارات عندي ان بروبليم في العرش كالكبار في الاكسيليراسيون وحاجه كيما هكا. المهم الميكانيسيان نظف لي كور بابيون.
0: اي
2: وقت اللي نظف لي كور بابيون ولا الرالونتي انستابل. ليغوي تاع الرالونتي تلعب بين 900 و 1200، ساعات كي ناقف باش ندخل الكراج تتكونسا في 2000، تبقى في 2000 حكايه 6-7-8 سكوند وبعد تهبط هكا دوسمون.
0: باهي
2: التيراج مريقل، فيتيس لبس عليها، كل شيء لبس عليه، ما عدا لو رالونتي. انا قبل ما كي كنت مريقله كي تبدا الكهرباء تخدم ساعات نبدا بجنبها ما فيقش بها تخدم، ما فماش حس بكل كومبليتمون. تركع يظهر لي في ال 300 حاجه كيما هكا ولا
0: باهي شكي
2: توا الحس نتاع معناها في الرالونتي حس كبير ياسر وانستابل.
0: واضح زهير، ترى خلينا نشوفوا الشبيبه لهنا.
3: هو بعد ما يتم العملية التنظيف نتاعو لازم يحط الزيجنوستيك، يعمل له ادابتاسيون. فهمت؟ الادابتاسيون هذه تخليه يولي ستاب في الريجيم نتاعو. فهمت؟ الصباح يطلع شويه يبدا طالع وبعد يهبط شويه
0: لفي نتاع الستارت اب.
3: فوالا وبعد يقعد ستابل مريقل ما فما حتى مشكل.
0: باهي كي تقول لي هذه الريجلاج يتعمل بالماكينه شو معناها؟ معناها يزيد في الكربيرون عن طريق الكالكولاتور، ينقص في الهواء ولا يزيد في الهواء ينقص في الكربيرون، شو معناها الريجلاج؟
3: ما يزيد لا يعمل حتى شيء، هذه دياغنوستيك باش يدخل ديريكتومون على الكالكولاتور. فهمت؟ ومن غادي يعمل يخدم الخدمه. فهمت؟
0: أي.
1: صب له الكود نتاعه هو
3: عارف ليك صب الكود جوست ادابتاسيون
1: معناتها الادابتاسيون هي فوالا
0: تنزل على
1: كيما ريزيت كيما ريزيت
0: كيما ريزيت
1: باش يرجع للبوزيسيون دوريجين نتاعها.
0: عملها العمليه هذه زهير ولا لا؟
2: لا لا ما عندوش ابريد ديغنوستيك. كمان شريت ريجولاتور دو رالونتي يا اخي طلع ماهوش كيما الاوريجينال، يعني ولات تكسيليري واحده وعاد رجعت للقديم.
0: باهي
2: البروبليم تو عنده بلوس كي ناني معناها خاطر فما ناس يقولوا تبى تمشي بها تو ترجع معناها وحدها. اما ما عملتش ريزيت بالباباري ولا حاجه. ما
0: جرب اعمل الريزيت بباباري وشوف
2: عند اللي يعمل دياغنوستيك.
0: اي عند اللي يعمل الدياغنوستيك.
2: باهي
0: شنو حكايه ريجولاتور دو رالونتي هذه سين؟ ما عندكش فكره شكي؟
3: ريجولاتور تنجم تكون واحده في
0: الكونسابيون بيدو. شو هو الاباري اول مره نسمع فيه ريجولاتور دو رالونتي؟
3: ريجولاتور هو اللي باش يعدل لك
1: الهواء بيدو.
3: فهمت؟
0: بابيون ما فيه الهواء ولا
1: الاير كاربيون سيركل دو معناتها تكسيليري تحل باش تعطي الهواء ويجبي معناتها فيها موتور
0: كيما فيها موتور على جنب كيما اللي في الكراهب القدم هذاك
1: فيها موتور على جنب هو اللي يمشي بعد الموتور هذاك ما عندوش ما عندوش اي ما عندوش لي بارامتر نتاعها يقعد يخدم هكا يفيب معناتها تحل تسكر تحل تسكر وكا
0: ما تشدش الريجلاج الصحيح نتاعها. باهي دونك العملية تكلف برشا شكيب هذه ولا
3: لا؟ ما تكلفش، اما في الحالة كي ما يتعداش الادابتاسيون يولي لازم يبدل الكور بابيون باش نجم تتعدى خاطر نجم يكون مضروب، فهمت الكارت نتاعو مضروبه ولا هو فيه مشكل.
0: واضح.
3: دونك الحاله هذه ولي نجم
0: معناها بالدياغنوستيك نجم نقولوا ما بين 50 و 100 الف.
3: الدياغنوستيك في الليبش كيك في الزون تاع 50 الف ممكن.
0: واضح جدا. سينو يلزم يشري لا كور بابيون جديد.
3: صحيح.
0: واضح. احنا نمشيو للاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوبوتو. يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. المنظمة التونسية للأطباء شبان تعبر في بيان لها عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. منظمة الأطباء الشبان في بيانها أن هذا القرار يأتي رغم ما شهدته المنصات الرقمية السابقة التابعة لوزارة الصحة من أعطاب تقنية وإخلالات أثرت على حسن سير الإجراءات الإدارية، ورغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمتمثل في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واضطرابات شبكة الإنترنت، لافتة إلى أنها عوامل من شأنها أن تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وأن تؤثر مباشرة على سلامة وشفافية عملية الاختيار حسب تقديرها. وأكدت المنظمة أن الاختصاص يمثل أهم محطة في المسار المهني للطبيب الشاب، فهو تتويج لخمس سنوات من الدراسة المتواصلة والتضحيات والاجتهاد، ويحدد مستقبله المهني بأكمله. وذلك لا يمكن القبول بأن يكون هذا الاستحقاق المصيري محل تجارب أو مغامرات تقنية غير مضمونة وفق نص البيان. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة من جنوده بجروح طفيفة أثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بن تجبيل جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه سيارة مدنية عند مفترق في قضاء بن تجبيل كانت تواكبها آلية للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين وتضرر آلية تابعة للجيش. من ارتفاع حصيلة القتلى والغرق في حادث الاقتحام الجماعي لسبتة الخميس الماضي إلى 87 ضحية رسميا، بعدما أفادت الصحافة المغربية بانتشال 20 جثة في الجانب المغربي، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع إذ يجري الحديث عن وصول عدد الضحايا إلى 120.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: موتو موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتو موتو pour bien démarrer.
2: مدي ساعة 17 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في ساعتنا الثانية من أوتوموتو. نواصل نستقبلوا التليفونات. قبل ما نمشيو لخونا يونس، مريم تقول لك سامي الطولة نتاع الجولف 2 مازوت 6 شوفو راهي أمورها هانية، حاجة بركة البوات فيتاس فيها مشكلة.
3: ما عندها مش مشكلة، عندي البوات فيتاس مش مشكلة، موجودين تلقاها وتلقى حتى هي كان 4 ولي 5 زادة.
2: فكرة
3: موجودة موجودة حاجة موجودة
2: باهي غالية رخيصة؟
3: لا مش غالية برشا،
2: مش غالية برشا. باهي واضح جدا. نمشيو لخونا يونس. مرحبا سي يونس.
4: مرحبا سي خالد.
2: لاباس سيدي؟
4: الله يبارك فيك يرحم والديك.
2: ها سيدي شبيه لودي؟
4: والله لودي سي خالد عملت لها ريفيزيون، بدلت لها القطايع على الكل جد، ريفيزيون موتور كامل.
2: اي
4: جان ديمار وما حبش ديماري.
2: اي
4: كنا نحلها الفيشه عندي نضرب ديمارور شويه
2: اي
4: ونحلها الفيشه تاع الانجكتور ديما لها ديماري وتقص.
2: باهي جربش تبدل الفيشه هذه نتاع الانجكتور؟
4: لا ما لباس باهي، جربت وتسكيتهم ولباس وهزيتها حتى للديغنوستيك كم صبر في الديغنوستيك اربع سوايع بحذاها.
2: اي
4: قال لي ماتريالك لباس بالنسبه للكتريك ولا حتى بكارتة جربها قال لي لباس.
2: دونك ما لقاه حتى ديفو فيه. وين الديمارور يخطف ولا ما يخطفش؟ يدور الديمارور ولا ما يدورش؟
4: يدور يدور
2: يدور اما ما تمكروشيش.
4: المشكلة وين سي خالد؟ كي تحط نحي الفيلتر نتاع الهواء
2: اي
4: وتحط يدك على الجهاز ما تشفتش الهواء، ما تجبدش نورمال تجبد الهواء
2: اي
4: معناها الميلونج ماهوش قاعد يقع،
2: ميلونج بوفر يتسمى،
4: معناها الهواء ما يوصلش باش يتخلط مع ليسونس
2: تيح الويه ديريكت. باي شاكيب ولا سين
5: مازوت ليسونس كلام
2: ليسونس
4: ليسونس ليسونس
5: عام قديه؟
4: 96
5: باي. هو حسب تو الكلام نتاعو اللي المشكل ظاهر في الخدمه نتاع الموتور الداخل. واكثر حاجه نجم يكون الروداج نتاع السوباب ماهوش مريكل، خاطر انت وانت تسكر في الموتور وقت اللي تخدمه تحطه على الطاوله ومش عارف شنو بدل بالضبط شنو مالقطاع معناتها
4: بدلنا عملنا الكلاس وشرينا سوبابات جد وبراويلات جد وعملنا شوميزاج وعملنا سيغموناج وكيستونات جد كل شيء جديد.
5: اي نورمالمون وقتها وقت اللي هو قاعد يسكر يعرف اللي هو فما كومبريسيون في الموتور ولا فهمت؟ انت اللي هنا تحكي لي اللي هو مش قاعد يسبيري مش قاعد يجبد الموتور.
2: اي مش قاعد يجبد
4: سي شاكيب
5: قول لي
4: ثم حاجه كي تنحي البوجي وتحط حطيت الساشي على الواحد ودورت ترشقت الساشي فيها معناها كومبريسيون فيها.
5: باهي
4: المشكله كان الهواء ماهوش قاعد يعمل الميلونج، هو ما هو الجرام ليسونس يزم 16 جرام هواء.
5: شوف
4: هي قاعده تطيح لي نويه ما تدمرش.
5: التيست كومبريسيون ما وراها ما تتقاس باليد ولا بالكاذغ ولا بالشكارة. عندك ماكينه تيست كومبريسيون تحطها باش تعرف انت الكومبريسيون تاعك توصل لل اللي حاجتك بيه ولا باش تخطف الكهرباء فهمت؟
4: فما
5: ماكينه مانوميتر تحطه بلاص البوجي تضرب دي مرور وتشوف
4: الكومبريسيون. لا حاجه فيك شكي بربي دلني وين نمشي وين نجي وين وين تقول لي نمشي.
5: دلك
4: انا والله تعبت انا وخاسر 5 ملايين انا والله ما عملت حتى شيء.
2: لا حول ولا قوه.
5: وين انت وين؟
2: وين موجود؟
4: انا في قفصه في قفصه.
5: في قفصه. باهي ندلوه نشوفوا نجمو نعملوا معاه.
2: باهي تو نشوفوا لك. سامي عندك شي بيست اخرى بالنسبه للمشكله؟
3: ما قالش كيب معناتها يلزم قدامه يلزم كهرباء قدامك وتستيها بالكدا معناتها تستي تست دو بريسيون تتعمل بال كيما قال شكيب بالمانومتر وتشوف الكهرباء فما زاد ديفو نتاع اسبيراسيون فما ماشي حاجات غالطه راكبه بالغلط
5: نجم ميزو بوان زاد غالط
3: ميزو بوان غالطه تضيع معناتها الكهرباء تضيع معناتها هي راهي ميزو بوان غالطه تخطف لك وما تعطيكش روندمون صحيح نتاع الكهرباء تدخل بعضها الكهرباء.
2: باهي واضح جدا. اذا كان فما تليفونات اخرين بالطبيعه مرحبا بكم 73 275 800 36 300 1000. خليني تو نحكي على الفراري هذه 12 سلندر مانويل اللي ما حبش يصدقني شكيب فيها قال لك سيدي فما دي بوريست، فما ناس اللي يحبوا على البوات مانويل، لكن عندهم الامكانيات، عندهم برشا فلوس، 590 الف اورو بالتحديد بالنسبه للكهرباء هذه السعر نتاعها. قال لك اخويا احنا ما نحبش بوات اوتو، نحب بوات مانويل. الفراري قالت لك انا اخويا ما نخدم كان في البوات اوتو، عندي من 2015 يدور لي ولا من 2012 ما خرجتش حتى كهرباء بوات مانويل، شو نعمل؟ نخسرهم هذوما ال 1499 شخص اللي عندهم 590 الف اورو ولا ما نخسرهمش؟ ما تخسرهمش. دونك وش تعمل؟ تعاود تعمل كهرباء بوات مانويل؟ لا ما نعملش كهرباء بوات مانويل، لا انا نغلب لهما يغلبوا. شو الحل اللي لقاوه؟ لقاوه في السيارة هذية. نعرف سامي كان حاضر الفيديو، نشوفوه ونسمعوه من بعد نحكي بأكثر تفاصيل، مش طويل برشا في 30 ثانية حاجة كما كتفضل.

هذه الفراري دو سيلندر مانويل، كنت سمعتوا الحس هذاك حس حقيقي معناها حسب البرومو اللي هبطتها الفراري. دونك رينا اللوفي هذاك اون اش اللي موجود، لكن تحت اللوفي هذاك كي نحكيو على بوات مانويل

0: فيتيس. دونك باش نفكوا هاللغز هذا. دونك كما قلنا لوفي والبيدال دومبرياج ماهمش مربوطين فيزيكمون بالبوات دو فيتيس. اش تتسمى الحكايه هذه؟ تتسمى اون بوات مانوال باي واير. اش معناها؟ معناها اللي كونه الباز اللي تخدم معناها البواطه اللي تخدم هي سي اون بوات دوبل امبرياج دي سي تي ا 8 رابور. في المود مانوال كما قلنا عندك 6 رابور اكهو 7 وال 8 فيتيس تعديهم الكهرباء اوتوماتيكمون. وراء معناها البواتيه هذاك فما ان بوتون صغيرون اللي هو تنجم تحول به الكهرباء من المود مانوال للمود اوتوماتيك. كيفاش تخدم البواطه هذه؟ تخدم باللي كابتور. اش معناها؟ معناها فما ان كابتور نلقاوه موجود وراء لومبرياج. دونك كي تنزل انت على لومبرياج يقرا النزله نتاعك وراء الفورش هذيك اللي في بقعه الفورش اللي هي موجوده تحت اللوفي فما ان دوزيام كابتور. دونك تلقى انت كي تحط بريمير وتهز ساقك على لومبرياج باش تعمل هاك السنكرونيزاسيون كهرباء تنجم تكالي الوغ كو سي اون بوات اوتوماتيك. عملوا فيها اون موديفيكاسيون باش الكهرباء تنجم تكالي. عملوا فيها اون بروتيكسيون اللي كونوا انت مثلا في السيزيام فيتيس تجري في 150 ولا 160 تنزل على لومبرياج وباش تحب تعدي دوزيام ما تعديكش سينو يتكسر الموتور في ريجيم عالي برشا. دونك ما تنجمش تطيح الريجيم هذايا معناها للدوزيام. دونك هذه عملوها سبيسيالمون ل 1499 شخص اللي هما شراو السيارات هذه. هنشوفوا اكثر تفاصيل في الفيديو هذه للفيراري. الموتور هو سي موتور في 12 اتموسفيريك 6.5 لتر. البيسونس هي 830 خيالي. ريجيم ماكسيمال يوصل ل 9500 تور بار مينوت. الفيتاس ماكسيموم هي 340 كيلومتر في الساعه. بالطبيعه ما تنجم توصل لها كان اون مود بوات اوتوماتيك. ومن 0 ل 100 كيلومتر في الساعه 2.9 سكوند تقعدهم الكهرباء هذه. بالنسبه للناس اللي يحبوا على البوات اوتوماتيك دونك فما ان بوتون تنزل عليه تولي لك الكهرباء بوات اوتوماتيك. دونك انا قاعدين نشوفوا تو في الفيديو هذا يفسر اكثر كيفاش تتعدى لي فيتيس من البريمير للدوزيام للتروزيام للكاتريام وقت اللي يكونوا لي سينيو قاعدين يتبعثوا للبوات دو فيتيس. دونك تنزل على لومبرياج قلنا فما ان كابتور وراها ورا البيدال دومبرياج اللي هو ينجم يعطيك اللي كونه لو كوندكتور نزل على لومبرياج. دونك البوات اوتوماتيك تحضر روحها باش تبدل لي رابور. من شوف القمه نتاع الديتاي اللي خدموا عليه كي نجيو نعديو الفيتيس فما واحده فما كي الريزيستانس نتاع لوفي دو فيتيس باش تعدي دوزيام تروزيام كاتريام حتى السنساسيون هذيك حطوها في وسط لوفي دو فيتيس اللي هو موجود. انا قاعدين نشوفوا تو كيفاش لي كابتور وكيفاش حتى الفيتيس تحس اللي كونوا فما ان افور كي الشوفور نتاع الكهرباء ولا لو بيلوت اللي قاعد يعمل في التيست نتاع الكهرباء قاعد يجرب فيها شكيك.
1: كل شيء ظاهر انا الكتريك قاعد خاطر ما فما حد شاكي ما كنت تقول جوز محطوطه حتى انا ما فماش لا بون بون برياج لا فما ميتور اسريت ما فما حد شيء. دونك كل شيء الكتريك لي كابتور هما اللي يحكم في كل شيء
0: اكزاكتومون
1: فهمت. كاب سونسيسيون بريس كيما الكهرباء العاديه بالضبط ما يتبدل حتى شيء.
0: اما اول اول كهرباء بون فما كوليكسيك خدمه كيفها معناها ابوبري نفس العمليه. اول كهرباء بوات اوتوماتيك تكالي
1: بون لازم تكون سونسيسيون كيما بالضبط كيما البوات مانيوال الحقيقه سينو ما عملنا حتى شيء فهمت. والسيكوريتي كيما كنت تقول معناتها من السيزيام باش تبدل دوزيام اللي هي ما يتعادلكش الفيتيس نجم يتكسر الموتور صحيح
0: صحيح
1: فهمت. شوف توا العباد كل

0: ماشي للفوت اوتوماتيك الحقيقه كلها ماشيه للفوت
1: الا 1499 هذوما اللي شراوها هذي
0: هذوما
1: على خاطر صحيح شراوها هي سومها في الاصل 390 الف يورو العاديه معناها اللي هي ستاندار باليت كي باش تحب تاخذ الفيرسيون هذه تزيد 200 الف يورو معناها حسب تقريب 700 الف دينار تونسي
0: شنو هي
1: باش تمشي لهذه اللي كنا نشوفوا فيها اللي هي بوات مانويل
0: بون حكايه فيها 700
1: تزيد هي ب 590 الف يورو الكرهبة العادية ب 390 اللي هي باللي باليت ماهيش ماهيش كيما اللي كنا نشوفوا فيها ماهيش باللوفي دو فيتيس اللوطا باش تتعدل الفيرسيون باللوفي دو فيتيس تزيد 200 الف يورو تشريها ب 590 الف يورو
0: هو معناتها عبارة على زادك سيليكتور فهمت مع لي كابتور ممكن
2: يضم روبوتيزي لي روبوتيزي بوات روبوتيزي
0: بوات دوبل امبرياج حسب ما قال
1: هكا هكا دوبل امبرياج ماشي روبوتيزي سي اون بوات دوبل دوبل امبرياج
0: معناتها خدمة كل باش تخدم
2: في زدت على الامبرياج اسكو ريالمون زدت على الامبرياج
1: لا
2: لا
1: هي ما انت كي تبدل من البريمير للدوزيام الكهرباء تبدل فريمون من البريمير للدوزيام البواطة تمشي معاك
2: اما نظنش كي مثلا نحط دوزيام فيتيس يقعد اكسيليري فوق اسكو بدل التروزيام ولا يقعد تسنى فيه حتى لين هو يبدل
1: والله اللي باش يحط 590
0: الف يورو ما تصورش باش تكسر الموتور
1: باش يحط 590 الف يورو في كهربته مش باش يدقدقها كيما هكا
2: لا مش يدقدقها اسكو هي تبدا بوات مانويل سي فيتيس تبدل الوقت اللي انت تحس
1: انت تقول
2: فوالا اما اسكو هي تكمل انت تعطي شيء انت نزلت على لومبراج في اون رياليتي ما نزلتش على لومبراج معناتها نزلت جوست للاك عملت ساقك في على لومبراج اما هي ريالمون ما فماش ترومبا دزت البيوتي
1: اي ما فماش سيباراسيون ما بين البلوك والبوات
2: فوالا معناتها انت لازم تقرا زادك في الدوزيام تجري تزل على لومبراج مره
0: عندك البوتون اللي باش يبدل لك من سيكونسيال الاوتوماتيك هذاك اللي وري فيك بالاحمر موجود هذاك هو اما انت تسوق في بوات اوتوماتيك تعرف سامي ساعات يجي يدك على اللوفيي ويتحط سيكونسيال ويقعد متكونس الفيتيس في الدو ولا تقعد تسمع فيك لا ما يبدلش يقعد يتبدل يمشي للدوزيام ولا الترزيام حسب الفيتيس انت تجري فيه اما يقعد الريجيم تاع الموتور يعيط والكهرباء ما عادش تجري
2: سلام يتبدل انت ترجع الاوتوماتيك
0: يعطيك الصحة وبرشا عباد ما تعرفهاش هذيك يحرقوا لك البواد فيتيس في الاكت هذاك
1: الزيت اللي في وسطه يولي
0: تسخن تسخن اي دونك لا بار سيكوريتي عاملين لك بوتون باش تبدل به من
2: بارلي دو فيراري ما نجمش نحكيو على كهرباء
1: لا حتى كونيكس كيف كيف كونيكس سي لو او لو تري او دغام بالنسبه للكهرباء البيرسوناليزابل اللي هي بدات معناها فيراري ان في كو كوبيي الوحده بتباع زادت لي بتي توش نتاع الفيراري اما ان في كو كوبيي شنو اللي عملت كونيكسيغ على خاطر فما عباد اللي طلبوا الحكايه هذه معناها شوف القوه وين هي القوه في الادابتاسيون حسب لو مارشي شنو اللي طلب معناها 1499 شخص طلبوا الشيء هذا دفعوا فلوسهم دونك فيراري الا اكزيكوتي وخلصوا على الاوبسيون هذه اذا كان نجم نقولوا احنا قبل سامي زيد لا زيد مليون وتولي كهرباء كليماتيزي اوبسيون هذه اوبسيون 200 الف يورو اوبسيون معناها برسك 700 الف دينار والناس دفعت وشريت الكهرباء الكل تباعت راهو 1499 كهرباء تباعوا الكل
0: بون هو سو مش برشا الحقيقه ما في حقه فهمت باش تجي تشوف ولا تتكلف اكثر يا خالد راه كان تجي تشوفها ولا تتكلف اكثر خاطر السيليكتور مستحيل باش يوصل للسوم هذاك يفوت برشا فهمت
1: شنو السيليكتور
0: الليفي هذاك الفيتيس اللي عاملينه فهمت
1: باللي كابتور اللي فيه
0: باللي كابتور بكل شيء معناتها يفوت خدمته وكل شيء اما الخدمه الكبيره كل صايره في الدوبل امبرياج فهمت الكبير كل معناتها معناتها اللي فيه الخدمه الكل هو الدوبل امبرياج اللي صاير فيه الحكايه كل مشيق المشيره الشيق ما كي تجوف انت قلت الكليماتيزور الكليماتيزور ساعات شنو تزيد مليون حتى مليون ما يقابلش هو حق الكومبريسور مليون ولا حق
1: قبل
0: نحكي لك
1: قبل برشا كان كيك كان كيك تاخذ كهرباء كليماتيزي تزيد مليون
2: كهرباء ب 8 9 ملايين راهو شعبيه كانت 7 ملايين
1: قبل شعبيه كانت ب 7 ملايين وب 8 ملايين وتحبها كليماتيزي تزيد مليون فيتر الكتريك كيف كيف يظهر لي كانت تزيد 400000 ولا 500000 فيتر الكتريك هذاك اش كنت من وقتها 400 500000 سيتي ان سالير
0: اي صحيح
1: فهمت كانت شهريه شخص وقت السميك كان في 300,000
0: حتى تو شهري
1: 280,000 مش كيف كيف تو السميك في 500 واش معناها مش كانت اكثر من السميك 500,000 سيتي ان بون سالير وقتها على ليبوك نحكي لك في اخر الثمانينات ولا التسعينات دونك كانوا يقضيو فهمت
0: صحيح
1: En tout cas, le plus important في الشيء هذا سي l'adaptation ما بين المارشي شنو طالب وانا كشركه مصنعه شنو اللي نجم نعمل جوست بور ريبوندر لسامي اش يقول لك سيكوريتي الكترونيك لهنا لو سيستيم امبيش لي سور ريجيم اكسيدونتيل انا ريت اللي تحكي عليه انت اللي كونه ينزل il bloque physiquement le levier si le rapport engagé est trop bas pour la vitesse du véhicule
2: لازم لو حاجه
1: يحول اوتوماتيكمون يبدل لك الفيتاس ما يخليكش تهلك الموتور
2: صار روبو معناتها روبو قاعد انت تتخيل روحك تسوق في كهرباء مانويل اما هي راهي فما روبو يسوق فيها اوتوماتيك
1: هي ما راهو تو بيرمي باش تمشي 8000 تور بار مينوت
2: اي تو بيرمي اي تو بيرمي وتو غاردي بالسيكوريتي
1: صحيح ومحمي
2: اي ومحمي في ميم طون
1: باهي بدلنا ختمنا بحكايه الحمايه جوست نمشيو غنايه ونرجعوا نحكيو على كيفاش الشخص يحمي نفسه من الاشكاليات وقت اللي يجي باش يشري كهرباء اوكازيون ترتيب نظام شنو هما الحاجات اللي نبدا نثبت بهم في الكهرباء قبل اذا كان لقيت ان كريتير اليميناتوار من الاول بالكل زايد الكهرباء هذيك ما نتلفت لهاش وما نشريهاش حتى لو كانت تكون ببلاش بعد شويه نعطيكم التفاصيل يلا سيد سامي اعطينا شويه موسيقى يلا

0: 39 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. بعد شوية باش نحكيو على لي تشيك اللي نجمو نعملوهم في السيارة قبل ما نشريوها. بالطبيعة نحكيو لهنا على سيارة أوكازيون، سيارة مستعملة، ما نحكيو على السيارات الجدد. لكن خلينا قبل نمشيو مع أخونا باسم. هكا باسم، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله.
0: هاي سيدي، شبيه الكيا؟
1: والله في الكيا عندي تطبيقة فهمتني، ضربني واحد وطبقت من التالي فوق العجلة التلانية على اليمين.
0: اي على القردبو معناه.
1: على القردبو.
0: اي
1: نحب في شاكيب، ثم مرة في في حصة من حصص قال ثم واحد في حمام سوسة يرجعها بالبارد، حاجة كيما هكا يرجعها أوريجين فهمتها، من غير لا طول أو دهن ولا حد شيء. حبيت ناخذ نمر السيد هذاك تعمل مدير
0: شاكيب. بالحق انت قلت الشيء هذا،
2: والله يقول لي نفكر حاجه كذا صحيح مازال محلول ولا ما نعرفش.
0: انت تتفكر وباسم يتفكر وانا اللي نقدم في البرنامج ما نتفكرش.
2: ممكن نثبت لك، نثبت لك فيها، نثبت لك فيه موجود ولا
1: مازال بالقياس معناها ثم دي فالور ياخذهم ويرجعها التطبيقه كانها ما صارت حتى شيء بابني اوريجين.
3: وسادي بون ضربة اسك الدهن تنحى ولا
1: لا؟ لا ما تنحاش
3: الدهن. انت والضربة وانت وعمر الكهرباء، لازم الكهرباء مش مضروبة قبل ولا حاجة فهمت.
0: قداش عمرها كهربتك بس؟
1: من 2020
0: ست سنين
3: معناها. هذا المهم مش مضروبة، المهم مش مضروبة
1: مضروبة مضروبة
3: يعني على البالي في القلعة الصغيرة في الواحد.
0: باهي
2: ثبت لك.
0: تو الاولاد يعملوا ريشيرش ونتصلوا بيك بعد بعد البرنامج باسم. ان توكا مرحبا وشكرا على الاتصال. اي سيدي، قبل ما تشري كهرباء مستعملة أول بوان نمشي ونشوفوه هو الكهرباء من البر. نشوف الكهرباء اسكو حولة ولا ما يشحولة، شو معناها كنقولوا كهرباء حولة ولا ما يشحولة؟ معناها اسكو العجالي شدين بلايسهم تراهم على فرد السطر وإلا لا. هذا أول نقطة، من بعيد من قبل ما نوصل نحكي مع مولاها، من قبل ما نشوف هاش فيها وش ما فيهاش نشوف الكهرباء من بعيد. نشوف زادا كيف كيف اسكو فماشي تعويجة في الكهرباء، اسكو التران فون قابل التران ريير وإلا لا. نشوف فماشي تخبيشة في الطولة، فماشي حاجات اللي تستدعي الانتباه. إذا كان الدهن مختلف ما بين أجزاء السيارة نعرف اللي كونه راهو السيارة ماكلة ضربة. تبقى اسكو مقلوبة ماهيش مقلوبة، اسكو ملحومة ماهيش ملحومة، هذاك الكل في مرحلة ثانية. ما نمشيو بالكريتير إليميناتوار. إذا كان لقيت الكهرباء حولة ماذا بيا نبعد عليها ونشوف غيرها، إذا كان ما لقيتش غيرها في البيدجي نتاعي وقتها نعاود نرجع لها ونزيد نشوف واش فما واش ما فماش. ديما نقولوا وقت اللي باش نشريو الكهرباء راهو سي ان اشا ريفليشي، ماهوش ان اشا امبولسيف، مانيش باش نمشي ناخذ زوز باكيت، راهو باش نمشي ناخذ كهرباء. راهي الكهرباء نورمالمون كي باش ناخذها أقل شيء أقل شيء باش نخليها عندي 5 سنوات، من بعد نجم نخمم في البيوع نتاعها. أما إذا كان أنا باش نشري كهرباء على 6 شهور ولا على 8 شهور وقتها مش لازم نشوف لي بوان هذوما الكل. باهي، هذا الجزء المظهر الخارجي نتاع الكهرباء. راهو اذا كان لقيت مثلا لي فار نتاع الكهرباء مسخين راهو سوني با كريتير اليميناتوار، على خاطر لي فار ينجموا يتخدموا ينجموا يتخسلوا، ينجموا فما دي برودوي اللي ينجموا يعاودوا يرجعوا لهم ال
3: ينجموا يتبدلوا زاد
0: صحيح وينجموا يتبدلوا سا ديبون. الكهرباء ماهوش يكونوا غاليين برشا، ماهوش ان كريتير اليميناتوار، لا الفار نتاعها ماهوش مريقل ما نشريهاش الكهرباء. هذا المظهر الخارجي، هذه النقطة الأولانية. الأولاد عندكم شي ما تضيفوا على حكاية المظهر الخارجي للكهرباء قبل ما مسينا الكهرباء؟ راه مازلنا نغزروا له.
2: لا المظهر الخارجي خالد ما عادش نجموا نحكيوا فيه على خاطر العباد الكل مركزة فيه. ومش هذا هو ديما السبب المشكلة.
0: نحكي أنا بشوية بعد مازلنا باش نمشيو للميكانيك ومن بعد باش نمشيو للإلكتريك والإلكترونيك. دونك من الأول بالكل أن كريتير إليميناتوار، إذا كان الكهرباء حولة، إذا كان لاحظت لحمة في الشاسية نتاع الكهرباء ابعد وسيب عليك منها، ما بعد راه باش تنجم ترسيلك في مشاكل، تنجم حتى الفيزيتا ما تاخذهاش. إذا كانت تطلع لك الكهرباء معناها مقصوصة ومخدومة ومعاودة من أول وجديد، وشكون قال لك اسكو اللحمان مخدوم بطريقة سليمة وإلا لا؟ تنجم كهرباء في ركزة كبيرة تنجم تتقسم لك في اثنين وتلقى روحك بلاش كهرباء توتال. باهي، نمشيو من بعد توا للميكانيك. نشوف بالطبيعة الكهرباء إذا كانت ظهرت لنا ماهيش حولة ومريقلة وأمورها واضحة، حلوا البيبان نثبتوا تحت لي شارنيير نتاع البيبان نشوفوا شنية الأمور نتاعها، نحلوا المال نثبتوا فماشي سوس فماشي حاجة في الطولة، نثبتوا بلاست الروت سكور إذا كان فيها بلاست الروت سكور نهبطوا الصندوق اللي بلوتو نحيوا الروت سكور من الصندوق اللي هي موجودة فيه ونشوفوا تحت منه اسكو فماشي خز فماشي صديد، نشوف الجوانات نتاع الشباب نتاع البيبان نتاع الكهرباء نشوفوا ما اسكو هذوكم مريقلين ولا ماهمش مريقلين، وراهو الجوانات ماهوش كريتير اليميناتوار على خاطر الجوانات ينجموا يتبدلوا الا في بعض الحالات المستعصيه اللي عند سامي نلقاوهم اللي ما يلقاش الجوانات. شنو الكهرباء ما قلت لهم جوانات وقتها سامي شنو هي الكهرباء وقتها؟ 203 و 403
3: نلقاو لهم حاجات معناتها تقرب ولا من برا نجيبوهم
0: واضح.
3: مين جوان برا بريز هذوك معناتها فما حاجة في منظر الكهرباء اللي هو الجوان كي توصل الكهرباء ما تنجمش تركب جوان برا بريز باغ اكزومبل بالميترو. فهمت دو بريفيرونس تبدا الجوان نتاعها حتى منظر الكهرباء خدمتك على بلوس دو فاليو.
0: واضح. باهي هذا توصي عملنا طلع على الكهرباء من البر، تو نمشيو نشوفوا الموتور. أول حاجة نعملوها هي نحلوا الكابوت ونثبتوا في الموتور، فماشي تراس نتاع زيت، فماشي تراس نتاع ماء، فماشي تراس نتاع صديد نتاع خز سورتو لي كاس.
3: حسيت خالد باش يبان لك 404
0: لا عليه
3: 404 قديمه
0: حتى في الجدد
3: واللحام وكل شيء
0: حتى في الجدد راهو سامي فما حالات اللي فريمون الناس
3: تو خالد ولا دياغنوستيك يتعمل بهذاك ليزاباري معناتها باري دياغنوستيك معناتها طوله في كل شيء راه
0: الدياغنوستيك نتاع الطوله شنو اللي باش يشوف لك؟ باش يشوف لك قداش
3: ليبيسور دو ماستيك
0: ليبيسور نتاع الماستيك فقط.
3: ايه هذيك جات شويه
0: وباش يشوف لك لا ما يشوفلكش بلايص الكل ماهوش باش يعدي الكهرباء على سكانير باش يشوف
3: يعدي هو يعدي
0: تعرف وين يمشي يمشي للقردبو يشوف لال هذاك
3: بيبان الاربع بيبان
0: ما بينه وما بين الباب يعمل كومباريزون واحده يلقاها 58 والاخرى يلقاها 64 دونك يقول لك لا مريقله إذا كان لقى واحدة فيها 80 والأخرى فيها 30 يقول آه لا ماهيش مريقلة ألوغ هي عادي البانو نتاع الباب نجموا نبدلوه ونرجعوا والكهرباء ماهيش مقلوبة وماهيش أكسيدونتي وماهيش حد شيء. تخبيش صار في الباب السيد اللي عنده الكهرباء يحب يستحفظ على كهربته بدل البانو كامل.
3: ما يبدلش بانو هو كان تخبيشة تحكي أنت باش يعمل دينا معناتها يدهن الباب نتاعو الباب نتاعو يدهن كانت حط فيه برشا ماستيك.
0: إي
3: الباب هذاك معناتها
0: ينجم يكون مخبش برشا مرات.
3: ايه ما اللي هو شو لاباري تعطيك اش فيه ماستيك.
0: ايه اش فيه ماستيك؟
3: اللي بيصير نتاع الماستيك كانوا مخدوم على قاعده صار الماستيك ما يقعدش راهو. احنا نحطوا برشا ماستيك بنحكوا قداش بليزيوغ فوا باش ترجع الفورمه نتاع الباب. نحكي لك افيك اكسبيرونس تاع كهرباء قديمه راهو. ما نحكيلكش على الجديد، الجديد بعد ساعات راهو جوست سلتة ماستيك صغيره راهو تتعمل وتتحك وتتنحى كومبليتمون راهو. فهمت هذا حدك تعدي لاباري تعطيك لنور نتاعها اما تخاف مني سانتي ماستيك فما كراب راه جدا شكي بك ماستيك سانتي ماستيك
2: يعني فهمتش علاش ما بدلش بيه ساعات نقعد بيت والله العظيم ساعات فما حاجات شنو
0: ارخص ارخص هنا والواحد ارخص من
3: إيه
0: اللي باش تشري باب
3: اما يقعد لك راهو ديما الباب هذاك راهو اذا تضرب باب وتعوج برشا وتعبى بالماستيك راه يولي رزين يولي فيه ديما مشاكل ديما
0: البيت حتى الايروديناميزم تاع الكهرباء يتبدل
3: كل
2: يقل مسا يترشق الماستيك ماشي باش تخرج نظيف على الخدمه اما مش هذا المشكل نتاع الكهرباء اليوم الكهرباء جدد بون خلينا نحكيو ممكن نحكيو حتى عشتر نتاعهم راهو السوس ظاهر فيه
3: صحيح
2: في المال في البيبان في الشمر والشاسي معناتها ترى في حاجات مش عاديه حتى تعرف
0: سامي كان في 404
3: ايه اللي جبتوا الكل ما تشوف حوله وحوله وكذا نتاع كهرباء
2: يحكي لك على الكهرباء ممكن
0: اي هو ما فماش كهرباء جدد مقلوبين
3: نشوف هرتو
0: ما فماش كهرباء جدد مقلوبين
2: فهم
0: وما رجعتش مريقله
3: ليه لكن نحكي لك على الكهرباء اي مره زوني نشوف في كهرباء
2: كهرباء جديده راهو تمشي
3: شوف في كهرباء مرت 3 سنين
0: اي
3: معناتها الراجل اللي جاب الكهرباء
0: اي
3: قلت له معناتها انت متاكد ان الكهرباء اللي تحب تبيعها أو المونطون تاع البرابريز عامل هكا معناتها مثني وكهرباء دهنينها جديده قلت له ما انت تنجم وتنجم تبيعها كهرباء كيما هكا معناتها حد اللي ما يفهمش الميكانيك
0: يراه
3: كهرباء ما لا باب يتسكر صحيح لا حتى شيء لا مسوي معناتها عرفتك اللي نتاع البيبيستي نتاع عندك 205
0: اي زرقاء
3: 205 وقتها يدخل في الحيط وجاب فيه وجاب فيه قعد 206 فهمتني وقعد فيه عليه زعما زعما هو كرم هندوي رد تشبه لل 206 وقتها ما عندك كيك الكرم وعمي بيعها لا لا خلي شو استعمل لها فوالو برا سامحنا فوالو برا هكا
0: شوفوا الموتور هذيك اول حاجه بعد نبدلوا لي فيتيس ونشوفوا اسكو لي فيتيس يتبدلوا بسهوله ولا ما يتبدلوش بسهوله نشدوا الفران ونسمعوا اسكو فما شي حس على الفران معناها فما شي حس نتاع الباتانات فما شي حس نتاع رولمون نتاع روتول نتاع غيره شوفوا لي سسبنسيون اذا كان الكهربه تنزل على الجنب نتاعها وترجع تبامبي تعاود تطلع راه هذاك الامورتيسور بدا يتعب سو ني با ان كريتير اليميناتوار ديما نحكي على شنو اللي نثبتوا فيه على خاطر من بعد راهو كي باش تبدل لي زامورتيسور لي كاتر امورتيسور يتكلفولك ما بين 600 الف فما فوق كيكا ولا شكي في الزون هذيك
2: حتى اكثر
0: من 600 الف فما فوق
2: يا ما انت لهنا ما تنجمش تاخذ انت تحكي على كهرباء جديده خاطر
0: لا نحكي على
2: ماني انا ماذا بيا ديما نفيتيو لي ديتاي الكبار اللي هو الطول نتاع الكهرباء والابيتاكل تاع الكهرباء داخلين هو ديما تلقاه مفقود معناتها الاكسسوار تاعو فهمت
0: هذاك ديجا حكينا فيه من
2: الاول اي اما البيس ميكانيك اي اما البيس ميكانيك امورتيسور وبلاكيت وكل ما هو معناتها فونتران ولا تعارير معناتها عادي باش تلقاها مهلوك ولا ميت بالوقت
0: باش نقول لك علاش
2: يتبدل
0: باش نقول لك علاش نثبت فيه على خاطر السيد اللي باش يبيع لي الكهرباء باش يقول لي مثلا ب 45 مليون ولا ب 50 مليون اذا كان انا هذوما باش نبدلهم على هذا باش نقول له راه عندي باش نبدل كذا راه باش نبدل كذا راه باش نبدل كذا ما عادش ب 50 مليون راه نعطيك 47 نعطيك 45
3: هذاك راه بيربح
0: باش اذا كان قبل مرحبا ما قبلش مرحبا هذا كيف نشوف غيره
3: اي من
0: علاش انا قلت من الاول بالكره وسيت انا شا ريفليشي سي ني با انا شا امبلسيف
3: باش ياخذ كهرباء اول حاجه ما عمره ما ياخذ كهرباء فيها لانكساك اول حاجه فنجي نقول له كهرباء ونجيب لك الانكساك الانكساك اللي باش يشري الكهرباء يهزها هو الانكساك المعاينه إيه. تعمل قدامه هو فهمت النيميرو تشاسي يثبتوا له في المعاينه راهي المعاينه في صالح
0: الشاري
3: راه الكهرباء قدامه يشوف له النيميرو تشاسي نتاعها يشوف له كل شيء ويشوف له البلاك اللي حكينا عليها قبل المره تتلصق بعد ما تجي الكهرباء تلقى روحك انت تمشي تطلع فيها من 250 و350 حتى ل 700000 سا ديبون الكهرباء شنو فهمتني حاجات كيما هذوما خليو الكهرباء تقول لي 50 مليون راك تشري الكهرباء بريسك جديده عمرها 5-6 سنين بريسك جديده معناتها 5-6 سنين الكهرباء مازال تشد روحها تنجم ما تحلك شومبان كهرباء 5-6 سنين سا ديبون اللي كسبها والسوقان نتاعها وكل شيء اما الكهرباء تبدا نظيفه ومولاي مستعد عليها راك باش تجي الكهرباء نظيفه. شويه فونتران كيما قال شكيب راهو يتصلح مهما كان. ليسونسيال شنو هو؟ كل الاكسيدون اللي الكهرباء صار لها مثلا دخلت في حاجه. فما شاسي يتعوج، فما فونتران، فما عباد ما يهونش معناتها هو كل شيء يتباع راهو ينجم ترجع الكهرباء كيما دوريجين زيرو ديفو. اما فما عباد تولي يقولوا نصلحها لك. اي. تنجبدوها شويه تنسخنوها البلاصه هذيا ونجبد ونعمل ونرجعها لك مستويه. وتراها مستويه اما كي تمشي في الكاس راه ماهيش مستويه. تحس. تهزها الكاروساج ماهيش معناتها الباراليزم ما يتعملش فيها.
0: صحيح.
3: فهمت هذاك اللي تاخذ كهرباء سان بو غاف معناتها اللي شراها حصل فيها كما نقولوا. هذاك من الحاجات اللي نثبت فيهم اكثر من علاش قلت لك انا اردوز ولا 404. اللي تحكي عليه انت باش نثبت في كهرباء فريمون عمرها 50 سنه ولا 30 سنه خادمه بالكياس كيما 205 نتاع روسي فهمتني وينه ولا لا
0: هرب
3: تغش اخويا ما عادش يقول على 205 نتاعو
0: خلينا ناخذ مجدي عنده برشا يستنى معنا مجدي
4: مرحبا
0: مرحبا يا خويا لاباس
4: مرحبا نست
0: هاي سيدي شبيه الباسات هاي
4: باسات عندنا باسات ب 7 210 ليسونس 1.6
0: اي
4: نو ما شاء الله عليها يعني كل حق
0: اي
4: تبقى ديريرمون ولا هي تسوق فيها المدام مشان يعني كل حال عندي برشا ما سوقتهاش تبقى تطلع لها الارم اللي هو البولون تو دان كو تمشي تكون تمشي من ريغلا فولون اورانجي والكهرباء فيها وراها كزيكزاك هذيك فهمتني والفولون يباس يباس وتقف الكهرباء جنة وقفها هي بيتسو الفولون ما عادش يتحرك يباس جنة فهمتني بون درجين ثلاثة أربعة ساعة تقعد تكيك تكي بون بعدك تعاود من الأول جديد تخطف ولا باس ما فما حد شيء تو دنيا مو قالت الجمعتين هذوما عملتها لها تقيك كاتر فوا
0: باهي شكيب
2: الديريكسيون تاعها بالزيت ولا الكتريك؟
4: ديريكسيون
0: بالزيت ولا الكتريك؟
4: ديريكسيون برانسيب الزيت وكونسيسونس برانسيب الزيت
2: ثبتنا ثبتنا من عام هي؟
4: 2010
2: تلقى اللي فيها موديل كيميور تاعها الكتريك ولا البومب معناتها الكتريك والكيميور عادي وكل واحد كيفاش معناتها اما اللي نعرفه تو اللي هو مربوط بالديريكسيون معناتها المشكل في يا كيميور يا البومب ديال الديريكسيون ثبت لنا شنو بالضبط باش نجمو نقولوا له فهمت
0: معناها انت تشك في هذا
3: فماش حاجه اخرى هي ديريكسيون فيها مشكلة نتاع ديريكسيون.
4: ميكانسيان قال ما فاهم لاباس عليها وما فاهم حتى شيء. بون عاودت لها الجمعة اللي فاتت ميكانسيان قال لها هيكا دونك ما فهمناش.
2: أنت ثبت معها شوف شنو هي الديريكسيون اللي عندك في الكهرباء بالضبط.
3: أي هي توصل تيباس الديريكسيون ما عادش تتحرك معناتها ما تنجمش حتى تدورها.
4: ما تنجمش حركة. ما تنجمش حركة.
2: يابس يابس. يقولون يابس. حجر يا ولد ما عادش تنجم تدوره.
3: لازم تكون
2: مشكله
3: الكهرباء
2: ساكته مشكله
0: الكهرباء
2: حتى
0: هز الميكانيسيان يثبت لك يشوف لك الديريكسيون اسيستي اسكو الكتريك والا هيدروليك اذا كان الكتريك بالطبيعه فما وحيد اللي تصلح وفما وحيد اللي لا يتبدل كومبليتمون واذا كان هيدروليك تتصلح كيك ولا شكيب
2: تصلح في الحالتين معناتها حتى نتاع الكيميائي نجم يصلح له سواء هذا ولا لا
0: في بالي فما في الالكتريك اللي سي اذا كان الموتور
2: كان وصل لي تاع سي ما عادش تخلو الماء ولا حاجه سي ما عادش ما عادش
0: وهذا خويا
4: داكور
0: سيدي يعطيك الصحة شكرا على الاتصال نختم بخونا حما اللي يقول لك عندي سي 3 من عام 2009 فيها هواء في السيركوي كل ميكانيسيان وشنو يقول لي عامل لها غلفة السيركوي خذا هواء
2: تاع شنو هذا
0: وين نعرف علي
2: لا السيركوي تاع شنو تاع الماء
0: ولا وين نعرف علي
2: مو شوف انا السيركوي تاع شنو الماء ولا مازوت ولا شنو
0: عامل لها غلفة من غير ما نسميه باش باش تغلف
3: لا باش تقول فيكس
0: انت تقول تتعدى ما تخلص
2: هو قال سيركوي خذا هواء من بعد ما عادش تخطف
0: وكل لا كل ميكانيسيان وشو يقول
2: فهمتك يزيد واحد
3: هو في السيركوي نتاع الماء هو في المازوت في الليسونس هو هي معناتها
0: خذت هواء استبردت
3: استبردت
0: باهي المنجي يقول لك انصحوني بكهرباء نجيبها من الخليج مستعمله اقل من 5 سنين موظف وعندي اف سي ار والله انا ننصحك تجيب من الخليج انا ننصحك تجيب من اوروبا جيبك تغزروا لي كيك
2: علاش حتى هما ساعه عندهم موديل تبين عليه
3: عندهم مزيانه برشا
2: عنده
0: المشكله فكراها بالخليجيه اللي كونه باش تلقى لي سيلندرين تاعها كبار باش تلقى 3 لتر باش تلقى 2 لتر 5 2 لتر 8 ياسر تاكل
3: باكزومبل تجيب كهرباء هونداي مثلا موجوده لهنا تلقاها وتتربى في نار نفسه ترى فيه اما لي سيبور مش هما بيدو فهمت معناتها في نار
0: خونا حما قال لك في الماء
2: ايواش طلع في الماء سيدي قاعد تصول له الكهرباء ملك
3: قاعد تصول له والكهرباء فوق
0: بسرعه مازلت عندنا
3: الكهرباء فوق ما عنده مشكله نتاع البلوك يتنقب
0: اي
3: سي 3
0: 2009
3: فهمتني فوالا هذيك هي فما نقبه في البلوك تضيع له في الماء
2: كل اسم هري نجم
3: كل اسم هري يحل
0: يثبت دونك يزمو يحل الموتور لا شك ولا اختلاف
2: بون ما انا لا ما نازوش ديريكت الغادي اما يثبت الاكسسوار البراني قبل كل شيء معناتها يثبت الراديتور والترموستات والكومبو
0: باهي
2: فهمت يثبت فماش حاجه مبوشه في السيركوي بعد اخر حاجه هي ديما الموتور نخليها فهمت
0: سينا باش يخدم يعاود يخدم
3: لا تنقب الموتور ما عندهم يخدم
2: الحام كله حل وقتي معناتها فهمت كان شارج كان الحام كان اي حكايه معناتها باش تصير في يحل ويثبت خالد من
0: نجم. اذا كان الحكايه
2: هكاك كان فما حاجه كيك من ناحيه هذوك يقول لي بدل الموتور خير له.
0: وشكون قال لك الموتور اللي باش ياخذه جديد؟
3: هذاك ظاهر باش يبدا ظاهر فما بلا فما بلاصتين
0: لا ما تسيرلوش من بعد
3: ورا الموتور بالضبط
2: فما تسير له من الماء يا خالد
3: من الماء
0: الماء خايب اللي
2: قاعد من الماء الماء سبب المشاكل الكل.
0: باهي خونا المنشي ما جاوبناهش
2: مش عنده
0: شو يجيب
2: الكهرباء ولا يعني ننصحوا يبعد على البريد
0: باهي
2: كان باش ياخذ ياخذ بريد ليجي
0: ام اش في معناها
2: ولا ياخذ حاجه معناتها مش عارف مازوت ايسونس هو وشو يحب معناتها شو
3: هو البيجي نتاعو
2: يقرب لنا شو
3: تويوتا هيليوكس هذيك دي ماكس من هادي
0: مرعب الكياس
2: يلقى يلقى شو الحقيقه البر
0: حميده شنو تنصحوا يجيب لو كان جيت انت تنجم تجيب كهرباء من الخليج شنو تجيب؟ فراري دو سيلندر هذيك
3: نجحت نتاع فيها 1400 وقاش من الكهرباء
0: 1499 سياره
3: اي معناتها يكمل 1500
0: يكمل 1500 باهي ساعتين بالضبط على راديو جوهرة يعطيكم الصحة الناس كل اللي تابعتونا نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهرة على جوهرة تي في باباي
5: تسمعوا على حد من الصناعة الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في
6: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.

0: Ne tokot tande.
1: Mikrozsóhara.
0: Na mikrozsóhara fesztesítő. Koábbera alarájék. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما معك
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
2: جوهر سبور.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشرتنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي وين أعلن الفريق منذ قليل على أولى مواجهته الودية ضد الترجي الجرجيسي اليوم انطلاقا من الساعة 5 بملعب محمد معروف بدون حضور الجمهور. من جهة أخرى الفريق كان أعلن البارح عن 5 صفقات في الميركاتو. عثمان بيريد ياكيتي بعقد لمدة 3 سنوات سنغالي الجنسية. الفريق اللي كان انتدب عزمي غوما سانغاري أشرف بن ذياف وعبدالله العامري. في الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب ريكي كامف. من المنتظر أنه يوصل اليوم متوسط الميدان الدولي البيروفي كاستيو للإمضاء على عقد مع الفريق. من جهة أخرى شكري الواعر في جلسة مع فريق الاتحاد الليبي لوضع اللمسات الأخيرة من أجل التعاقد مع الريبيرو. الترجي يلعب نهار 3 مواجهة ودية ضد الحزم السعودي في بارك بي ويلعب نهار الخميس أيضا 3 مواجهات الودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري في نفس الملعب. في الأولمبي البيجي الفريق أعلن عن 6 صفقات. الحارس حمدي شعيرات 27 سنة بعقد لمدة 2 مواسم. الظهير الأيسر 23 سنة يوسف عزيب. المهاجم وسام الصياري 21 سنة. أمين بن عمار متوسط الميدان 26 سنة. يحيى العشوري وأيضا مهدي الخيري. الفريق كان صرف النظر عن انتداب المدافع سليمان وترى. النجم الرياضي بالمتلوي أعلن اليوم السباع عن 9 صفقات. المدافع المحوري منتصر التومي قادم من نادي النجوم السعودي. منتصر التومي مدافع مخضرم عمره 32 عام سبق له نتقمص أزياء عدة أندية على غرار قواف القفصة الرلوي سكاك الحديد الصفاقسي مستقبل المرسى بالإضافة إلى تجارب في دوري الدرجة الثانية السعودية. الأمل الرياضي بحمام السوسة انتدب المهاجم الرحالة فخر الدين العوجي 28 سنة قادما من شبيبة القيروان سبق له نتقمص أزياء. النجم الرياضي الساحلي الملعب التونسي اتحاد بنغردان وأيضا الأولمبي البيجي. والفريق كان انتدب أيوب شعبان ويلعب يوم 4 أوت مواجهة ودية ضد اتحاد العاصمة الجزائرية. أبرز نتائج المقابلات الودية: نادي الأفريقي فاز اليوم الأسبوع على نادي البنزرتي 2-0 في مركز التربوصات بعين دراهم. أهداف كل من صدق قديدة الدقيقة 6 وغيث الزعلوني في الدقيقة 62 من علامة الجزاء. ثاني انتصارات النادي الأفريقي الودية بعد ما فاز يوم البارحة على النجم الرياضي الخميري بنتيجة 10-0. الاتحاد الرياضي المنستيري فاز وديا بخماسية على الأمل الرياضي ببيعون. أهداف أحمد بوعسيدة ثنائية، سامي أبو علي سجل هدف، بنغا سجل هدف، ومحمود غربال سجل هدف. أخبار لاعبين بالخارج، حنبع للمجبري يلعب اليوم ثلاث مواجهات الودية التحضيرية لعودة الشامبيونشيب مع فريق بيرلي، مواجهة ودية تنطلق على الساعة الثالثة ضد نادي تورينو. الياس سعد لعب البارح أولى مواجهته مع نادي نشافيل، لعب 28 دقيقة في أول ظهور ليه مع نادي نشافيل، فريقه اللي تعادل هدفين مقابل هدفين وبعيد بنقطتين في سلم الترتيب في المركز الثاني على فريق ليونيل ميسي المتصدر إنتر ميامي. عياض الرياحي يلعب اليوم أيضا ثاني مواجهته بقميص فايبورغ الدنماركي، اليوم مواجهة تنطلق على الساعة الثالثة مساء. في كرة السلة، من المنتظر أن يتعاقد النجم الرياضي الساحلي مع لاعب أمريكي يشغل خطة مركز واحد ومركز اثنين، وكان أعلن الفريق عن تعاقد مع المدرب راسم المرزوقية. هذا كل معنا في ثاني نشرتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
2: C'était Jean Respond avec l'équipe.

0: ساعتها وهرع
1: Summer Station
0: موج مع الموجة
2: بين مسوق تفار برك يحل نار انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

يلا يا شباب.

يا شباب حبيبي يا شباب حياتي يا شباب.

جوهرة. The Summer Station. موج مع الموجة.

0: شعل مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيابك بدلو عالكسي لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه لا ما بشير.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشواطئ التونسية تسجل خلال موسم السباحة لسنة 25 و2000 الممتد من جوان إلى أكتوبر 31 حالة وفاة غرقا مقابل 34 حالة خلال موسم 24 و2000 بحسب معطيات رسمية، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية 1000 تدخلات لإنقاذ المصطفين، وبلغ معدل تدخلاتها خلال ذروة شهر أوت نحو 24 تدخلا في الساعة، شملت حالات غرق وحوادث بحرية مختلفة، كما تشير الإحصائيات الوطنية التي يتم أعدادها منذ سنة 2020 بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة مختلف المتدخلين إلى أن تونس تسجل في المعدل حوالي 220 وفاة بسبب الغرق سنويا، تشمل البحر والسدود والأبار والمسابح وقنوات المياه ومختلف المسطحات المائية. الشواطئ في تونس حاليا 70 شاطئا محروسا موزعا على 13 ولاية ساحلية، إضافة إلى نحو 300 نقطة حراسة يشرف عليها 162 إطار إشراف وأكثر من 2160 سباحا منقذا، مع العمل على تعزيز التغطية بالمناطق التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار وفق معطيات الحماية المدنية. دوليا، محتجون ليبيون يعلنون اليوم إعادة فتح مؤسسات ومقر حكومية في العاصمة طرابلس بعد نحو أسبوع من إغلاقها احتجاجا على تدني الخدمات العامة. ومنذ أسبوع شهدت مناطق في طرابلس احتجاجات على القطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وضعف المنظومة الصحية وارتفاع الأسعار والتضخم وانعدام السيولة، وحمل المحتجون الحكومة المسؤولية كاملة. استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة وإصابة عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التراجع عن مهاجمة إيران تندرج في حرب نفسية، وأن طهران لن تنخدع بل ستستغل ذلك لرفع مستوى جاهزيتها. ختاما، تحالف أوبيك بلس يعتزم الموافقة اليوم على زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر المقبل، ثم تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج بقية العام، وبذلك تلغي المجموعة شريحة تخفيضات طوعية كليا.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: ويكاند سبور كل أحد مع جمال وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة.
1: تحية إلى كل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم. انتوا حتى للسبعة أربع ساعات كاملة مع قسم الرياضة في أبرز وأهم الأخبار الرياضية في تونس والعالم، كذلك مع الاستضافات ومع المراسلات باش نتابعوا طبعا سوق الميركاتو في كل الرياضات الجماعية، باش نحكيوا كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، وباش نحكيوا كذلك على أبرز الأخبار والتربصات الخاصة بالنوادي مع شبكة المراسلين متاعنا. تعرفوا كل اللي يفصلنا تقريبا أقل من 20 يوم على انطلاق الموسم الرياضي الجديد والبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. دكتور نعملوا جولة على التحذيرات الخاصة بكل النوادي وخاصة الميركاتو المتواصل في طبعا في كل النوادي وخاصة في الرابطة الأولى. إضافة إلى ذلك ونحكي شوية زاد على الرياضة العالمية وأبرز كذلك المقابلات الودية والتحذيرات، هذا الكل طبعا مع الفريق مع الموسيقى. دوك شنعديو مع بعضنا أربع ساعات كاملة، بعد شوية نبدأ في شبكة المراسلين ونبدأ مع آخر أخبار الفرق، إضافة إلى أنه زاد رامي بعد شوية تعطينا أخبار كما قلت بقية الرياضات، وأيضا عندنا استضافات خاصة على مستوى الميني فوت وغيرها. تو نحكيو هذا الكل في الجزء الثاني من البرنامج.

بشتر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر. سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر. ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر. حتى وين افغش للشوشة ما نرضى.

0: 3:16 دقيقة من جديد، مرحبا بكم في ويكاند سبور وقيد. خلينا نعملوا طلة على آخر أخبار النوادي، والبداية بالنادي الصفاقسي وفوزي الخماسي معنا في الديركت. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بكافة المستمعين ومستمعات جوهرة فان. كما قلت لك نحن ديما نأكدوا صفقة زوز أندية في صفاقس في الرابطة المختلفة الأولى، النادي الرابطة صفاقس وتقدم سقية الدية.
0: صحيح زوز نوادي صحيح.
1: يعني بالنسبة للفريق التقدم كان بادر هو بتربص في تحضيرات الموسم الحالي، يعني منذ يوم 4 جمادات يتحول عين دراهم، تخلوا زوز مباريات يعني في عين دراهم من عيار الثقيل ضد شباب الوزاد والترجي الصيادي. كانت عودة صفاقس يعني بعد تربص لمدة 10 أيام اللي أول مرة يعني يتدرب في ملعب طيب الدين صفاقس في ملعب الفريق، قام بعد دين الحصص يتحول يوم 6 قوت إلى تونس العاصمة. زوز مباريات يعني بشي يكون أمام نادي إفريقي يوم 6 ويوم 9 يوم 9 أمام المنتخب الوطني أقل من 23 سنة، اللي بشي يكون متحول يعني بعد المباراة هذا المنتخب الوطني الأولمبي يعني أقل من 23 سنة بتحول لإيطاليا للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المدرب أنيس مشلبات. بالنسبة للزيادة تخدم ساكي الدهان يقول مرامش عبر الاشتراكات يعني على ذمة الأحباء بتاع ساكي الدهان للدخول ملعب طيبين الصفاقس. علموا أن تخدم ساكي الدهان سيجي جميع المباريات بتاعه في ملعب طيبين الصفاقس، يعني تولي كل يوم كل نهاية أسبوع سبت الواحد ثم مباراة في الصفاقس يعني الصفاقس تقدم ساكي الدهان، ويوم يعني الجولة الخامسة مش يكون ديربي الصفاقس بين تقدم النادي الصفاقسي يعني بعد
0: يعني يا النادي الصفاقسي يلعب نهار السبت يا يعني نادي
1: سبت ولا الحد يا سبت يا حد يعني الاسبوع
0: هذا في صورة في صورة ما انه مزوز يلعبوا في ميدانهم يعني
1: يجب التقسيم هكا يعني حتى مش تشوف انت حتى الكالندري وقت خرجت اسبوع باسبوع اسبوع النادي الصفاقسي موجود واسبوع تقدم سقيم دايق في تلعب في ملعب بريمير الصفاقسي. يعني يقول لك جمال بعد هذي منذ 96 هذي بعد 30 سنة يعود الدربي، لكن ماهوش فريق نادي محمد قرقلي ولا سيكات لحد الصفاقسي ولا فريق ملعب الصفاقسي، هذه المرة النادي الصفاقسي وتقدم سقيم دايق يعني بعد 30 سنة مباراة رسمية. بالنسبة للنادي الرابطة الصفاقسي كان في تربص في سوسة، يعني انتهى التربص الأمس يوم راح اليوم، يعني غدا يعود النادي الصفاقسي بقيادة نبيل كوكي للتدريبات في ملعب طيبين الصفاقسي، ولزادة حتى الحصة التدريبية مش تولي بالتناوب يعني كل بالتوقيت بالتناوب يعني مرة سخية الدير مرة هذا كله في ملعب طيبين الصفاقسي. نادي الصفاقسي جرى مباراة برك بديا من فريق اتحاد التجني في سوسة، وعنده مباراة في أسبوع يعني يوم 9 في صفاقس أمام فريق البيترو في ملعب طيبين الصفاقس، ثم يتحول يوم 15 يعني أوت إلى عين درهم لقضاء لمدة 6 أيام، ثم العودة يوم 21 لملاقاة ملعب التونسي يوم 22 ويوم 23 ملعب برضو أول مباراة في البطولة. النادي الصفاقسي بعد تمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالرفع المنع يعني خطوة تحسب إلى ذلك المدير الحالية يعني جميع المستحقات الدور المتقلدة وقع تسديدها، وبإمام قرابة 5 لاعبين في النادي الصفاقسي غيث الصغير وحكيم موتيبي ومؤمن رحماني وجمال موتيبا يعني عاود تاني وكان شغلوا في تفريط فيها، لكن في الاخر القرار يعني اطار فني ولا المدير تمسك باللاعب موتيبا اللي جاء يوم الاربعاء الفارض الى سوسة للالتحاق بالمجموعه. كما قلت لك نادي الصفاقس يعني في مواجهه كبيره خاصه يعني على 3 ألقاب يعني على 3 ألقاب يعني خاصة كأس الكاف، أنه يترك متأكيد بملعب تأميري عنده الحق يعني الشخص ولا تأهيل من طرف الاتحاد الافريقي مع بين سفيقس للنادي سفيقس لاجراء جميع مباريات الكاف.
0: دونك النادي سفيقس الى حد الان ما عندوش القرار النهائي نتاع الكاف حول يعني اجراء المقابلات في ملعب الطيب المهيري بسفيقس. هكا ولا
1: في بعض الجزئيات الصغيره وجمال خاصه يعني جزئيات يعني مش ملاحظات بعض الجزئيات اللي زعما تمشي على خاصه هي تقول جمال يعني وقت جاء وقت الاتحاد الافريقي يعني حجه ملابس خاصه بدي ناس خاطر تو التحكيم ولا ذكور وإناث يعني في المباراة الرسمية يعني يجب توفير حجة ملابس أخرى للحكام في ملعب طيب الشاكس. بعض المدرجات منصة صحفيين بعض يعني الجزئيات صغيرة يعني كما اللي فيه كما الطاقة كيفاش راح نقولوا بتاع الشمس يعني الوقاء الشمس في الصحفيين يعني يجب يتجاوزوا شيء هذا يجب كل شيء هيك البوابة بتاع الدخول يعني لابد من هيك البوابة الخاصة بالدخول يعني كما قلنا بالتعدي بها الكود كود أباك للاشتراكات ولا التذكرة إن شاء الله الحواج يلهم في بحر الأسبوع هذه كل شيء يتم لأني رأس فيه كما تعرف يعني هو شكل انتدامات كبيرة انتدامات سبلي وما زال البحث على مهاجم ما قش تجمع تبع المواضيع متاع الانتدابات في النادي الشيخ ولا في الأندية حقيقة يخرج ياسر عديد الأخبار لكن بعد يجي اللاعب ويعود يرجع فهمت جمال يعني عديد اللاعبين في الأندية وأخبار يعني ثم تقعن يعني ما جاء ولا ما جاء ولا ما اتفقوش في المبالغ
0: يعني فمش حاجة رسمية
1: إيه هذا هو الحق تو عديد المرات يمكن تسمع أخبار لكن بعد التأكيد تلقى الخبر يعني موش يقول موصيح هي اتصالات ساعات موش مسؤول يتصل ساعات للوسطاء الوسطات ساعات يجيبوا اللاعبين ويكلموا الصحفيين ولا يساووا المواقع للتواصل الاجتماعي أما أقول لك علاش يعني يمكن بجاورا نتفداو الأخبار اللي يمكن ما تجيبش حتى شيء ناخذوا الأخبار المصادرة ولا وقت تبدأ أمور رسمية.
0: واضح فوز يعطيك
1: وبالنسبة لبعض الأخبار علي العابدي كان متواجد في سفيقس اليوم بعد ما أجرى يعني بعد ما كان يوم أخذها يوم راحة بالنيس عائلته موجودة هوني لكن هو التحق يعني بعائلته اليوم واحدة يومين غدا يعود إلى النيس تحضيرات بدأت في نيس التلاقي البطولة الفرنسية يوم 22 أود علمه أن العابدي يعمل أجرى عملية على أسفل البطن في البلاجين عملها يعني يوم تسعة عنده 19
0: حتى في كأس العالم
1: والله كان دلتها خاصة قال لك راهو من جويلة موسم من جويلة الموسم 2025 هو حب كان يعملها قبل البطولة العربية
0: في سفيقس يا فوزي
1: هي كنت في لقاء معاه في سفيقس يا
0: أخي واضح
1: كان ممكن جويلة الموسم الفارط جويلة يعني موسم الفارط 2025 كان باش يجرى العملية لكن فريق نيس متمسك بعدم إجراء العملية المنتخب التونسي لكن هو تو يحس في روحه يعني في أحلى حالة في أحلى حالة يعني صحية يعني إن شاء الله بالتوفيق للاعب من الدول يعني العابدي اللي بتخلق ياسر بعد ما تو أتم إجراء العملية على أسفل البطن يعني يعاد التدريبات مع فريق نيس.
0: واضح شكرا لك يا فوزي يعطيك الصحة. دونك أخبار النادي سفيقسي وتقدم سقيط

0: هذه 3:35 دقيقة، خلينا نواصل وناخذ آخر الأخبار نتاع النوادي. والمرة هذه نمشيو إلى المنسير وليد الجزيري. وليد أهلا وسهلا بك، مساء الخير. وين وليد؟ وليد نرجع له بعد شويه دونك نحكي.
1: نسمع فيك جمال.
0: تسمع فيه، تفضل وليد. اهلا وسهلا.
1: نسمع فيك جمال، اهلا وسهلا بك. الاتحاد الرياضي المنسيري يواصل تربصه في عند رغم عكس ما يقال انه الاتحاد الرياضي المنسيري باش يرجع للمنسير وباش يقطع التربص نتاعو، لا، الاتحاد الرياضي المنسيري باش يواصل تربصه باش ينهيه بمباراه وديه يوم 7 اود ضد اتحاد العاصمه الجزائري. الاتحاد كان فاز في مباراة أولى 7-0، فاز البارح على فريق سيد علي بن عون 5-0، وزوز مقابلات هذية عرف التألق اللاعب أحمد بعصيد المنتدب بالترجي التونسي اللي سجل 5 في زوز مقابلات. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يبدا جمال البطولة أولى مقابلات البطولة ضد أمال حمصوص يوم 22 أو 23 أوت، منقوص من عدة لاعبين لأنه مثلا يوسف الحرش وريان
0: والحارث وليد بسبات. وليد مقابلة في المنسير
1: وأمل حمام سوسة في البطولة.
0: إيه في المنسير، في حبيت
1: تحط. لا في حمام سوسة، في حمام سوسة.
0: إيه حبينا نذكره اللي هي في الحمام سوسة.
1: في حمام سوسة باش تقريبا منقوص من 6 أو 7 لاعبين، لأنه مثلا ظهير الأيسر يوسف الحرش اللي كان أساسي في الموسم الفارط أو الحارس الثاني ريان بسباس باش يكونوا مع المنتخب الأولمبي اللي باش يشارك في الألعاب المتوسطية في إيطاليا باش يكون منقوص من لاعب أيمن بن محمد اللي كان أساسي، يوسف العبدلي اللي كان أساسي الموسم الفارط لأنهم يشكوا من إصابة ما همش مع الاتحاد المنسيري في تربص عين دراهم، قاعدين يواصلوا التدرب بمفردهم في ملعب مصر بن جنات بالمنسير. كذلك منقوص من يوسف من لاعب ياسين العمري اللي قطع التمارين بسبب مستحقاته المالية. كذلك عدم عودة اللاعب دياني اللي كان تقريبا 30 مباراة أساسي لاعب ذايا الموسم الفارط، اللاعب دياني اللي رفض أنه يعود للاتحاد المنسيري بسبب زادة أمور مالية، إضافة إلى قراءة الشيخاوي اللي تحول للترجي الرياضي التونسي، عبد السلام الحلاوي اللي تحول للنادي الرياضي الصفاقسي، ملك الميلادي تجربة في العراق، فابريز زيكي زاد تجربة في العراق، معناتها الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا جمال بنسبة 90% باش تشكيلة جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري في بداية الموسم القادم. هذا في انتظار انه الاتحاد الرياضي المنسيري يعلن عن انتدابات جديدة. تعرف جمال فما الاتحاد عنده اشكاليه لانه الرفع من المنع الانتداب الى حد الان ما زال يتبع الاتحاد مش امور ماليه، امور اداريه فقط، لانه الاتحاد خلص جميع الدائنين فقط، خلص في انتظار ورقه من البنك المركزي باش يحولها. فما كل بيناليتي نتاع الفيفا، الاتحاد الرياضي المنسيري 15,000 تقريبا 15 مليون حولها للبنك المركزي، البنك المركزي حولها للفيفا في انتظار ورقه من الفيفا. الاتحاد الرياضي المنسيري يصبح رسميا انه يعلن على بقيه الانتدابات بتاعه، ولو انه في انتظار زوز لاعبين افارقه الاتحاد الرياضي المنسيري اللي حتى الان عنده تقريبا بنجا لاعب بنجا فقط، لاعب اجنبي بخلاف اللاعب سامي ابو علي جزائري او محمد بوسعديه جزائري. مع ذلك الاتحاد الرياضي المنسيري مازال عنده الحق في لاعبين اجانب، لكن ما تمش الاعلان عليهم في انتظار الورقه هذه من الفيفا. الاتحاد قام بخلاص جميع الدائنين، قام بخلاص حتى التاخير، معناتها الورقه نتاع الخطيه نتاع التاخير فقط، في انتظار انه ورقه الفيفا تبعثها للجامعه التونسيه لكره القدم والجامعه تبعثها للاتحاد الرياضي المنسيري ويصبح رسميا يرفع المنع من انتداب. فيما نحكيه عن الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المنسيري، رصيد بشري نجم نقوله إلى حد الآن محدود في انتظار الإعلان على بقية الانتدابات. الهيئة التسييرية جديدة، نعرف جمال يوم الاثنين الفارط جديد للاتحاد الرياضي المنسيري على المستوى الإداري، هيئة تسييرية جديدة برئاسة سيد جمال سقا فيها سيد منير وشام، فيها سيد ناجي سخيري، أنيس المدلم، عديد الوجوه اللي خدمت قبل في الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الأربعاء الفارض أول اجتماع كانت لهيئة التسيرية هذه مع الإطار الفني للاتحاد الرياضي المونستيري مع لاعبي الاتحاد الرياضي المونستيري، تحدثوا برشا على الاتحاد الرياضي المونستيري، على شنو ناقص الاتحاد الرياضي المونستيري خاصة على المستوى الرصيد البشري، وكما قلت الاتحاد في سباق مع الساعة لتعزيز الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المونستيري. رسميا محمود غربال هو اللي باش يصبح قائد فريق الاتحاد الرياضي المونستيري، شفناه في المباراة الأولى والثانية هو قائد فريق. ريان بسباس أو لاعب أحمد سليمان هو اللي باش يكون الحارس الأساسي للاتحاد الرياضي المونستيري كما قلت، في انتظار تعزيز الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المونستيري في قادم الساعات في قادم الأيام.
0: واضح. باهي في الباسكيت زاد وليد، هذه هي الأخبار.
1: وفي الباسكيت جمال تعرف الباسكيت القانون نتاعها خاص جدا، معناتها انك الملاعب ينجم في اي وقت يغادر اي فريق، ينجم معناتها هيك علاش الانتدابات متواصله في الشبيبه القيروانيه في الاتحاد الرياضي المونستيري. في النادي الافريقي الاتحاد جدد البشير بن يحيى، جدد تقريبا الركائز نتاعه، انتداب مدرب كرواتي جديد بلا هذه البلاد الجزيري حسب الى حد الان مش أمور رسمية، لكن سمعنا أنه تحول النادي الأفريقي الاتحاد النادي الأفريقي مازال ما أعلنش على صفقة. الاتحاد الرياضي المونستيري زاد يحاول تطعيم الرصيد البشري لأنه لحد الآن ما نعرفوش وقتاش تنطلق بطولة كرة السلة، تقريبا في آخر سبتمبر أو بداية أكتوبر نجم نقوله مازال بكري، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري قاعد يعول على الرصيد البشري. جمال زاد تقريبا الناس الكل في انتظار وقتاش تبدا الاشغال نتاع ملعب نصر بن جنات بالمنسير، لانه قرينا انه رسميا ولايه المنسير هبطت البلاغ رسمي انه شركه اكس معناتها هي اللي فازت بالاشغال في مبلغ 5 مليارات. الشركه هذه الى حد الان مازالت ما طلقتش في الاشغال نتاعها، اشغال باش تتواصل 62 يوم تقريبا موسم كامل. الاحباء متخوفين انه الاشغال تنطلق وسط الموسم. على كل الفلوس موجوده، الفلوس مرصوده من جانب الولايه موجوده معناتها الفلوس، فقط امور اداريه تنطلق الاشغال. كذلك جمال الملعب الفرعي اللي من المفروض انه الاشغال نتاعه تنتهي في جانفي الفرد، في جانفي الفرد، لكن الى حد الان الاشغال متواصله بنسق بطيء وبطيء جدا حسب ما مشينا شفنا غادي وكل تقريبا في شهر ديسمبر، يقولون في شهر ديسمبر القادم تنطلق او تنتهي الاشغال، ان شاء الله في شهر ديسمبر القادم، لانه الاشغال هذه جمال لو انها تنتهي في شهر ديسمبر القادم باش نجم نقولوا الشبان فريق الشبان باش يلقى ملعب اخر زاده باش الملعبيه معناتها تلقى وين تدرب، لانه جمال راهو كي تمشي توا تشوف تقريبا اربعه خمسه كاتيجوريات قاعدين يدربوا على نفس الملعب، وهذا امر صعيب وصعيب برشا. شوفوا مثلا مينين ا ولا مينين بي ولا كادي ا ولا كادي بي تقريبا كلهم في نفس الملعب، كل واحد واخد 30 متر ويدرب فيه، وهذا ماهوش قاعد يساعد في شبان الاتحاد الرياضي المونستيري. ان شاء الله الملعب هذا باش يحل اشكاليه ومشكله كبيره من جانب شبان الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. طبعا هذه أخبار الاتحاد المونستيري، مازلنا طبعا معكم حتى للسبعة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
2: كمل هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن أزمة قطع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وأعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. موضحة الوزارة في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المرتبة. وزارة الفلاحة أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلاً عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين، بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. وأكدت الوزارة أنها بادرت إلى التعاطي مع هذه التحديات عبر عقد 6 مجالس وزارية بين سنتي 2020 و2024، خصصت لتقييم وضع منظومة الألبان ودراسة الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة. وأشارت إلى أن هذه المجالس أفضت إلى جملة من القرارات، من بينها مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في 3 مناسبات. إدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور أخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغواصة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. جمعية ورواد الخير بمجرين من ولاية بن عروس تنطلق بداية من يوم 10 من أوت الحالي في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني، ستتواصل لأكثر من شهر لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أفاد به اليوم رئيس الجمعية بن حسن الزوادية. ختاماً، دولياً مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية على مناطق روسية عدى اليوم وفق ما أعلن مسؤولون روس، كما أصابت بعض الضربات أهدافاً تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة وفق السلطات الروسية.
1: للمزيد من الأخبار
0: www.jawharafm.net

0: الأربعة و18 دقيقة مازلنا معكم في ويكاند سبور حتى للسبعة. نحكيه على آخر أخبار النوادي والبداية بالنجم الرياضي الساحلي اللي عبر الصفحة الرسمية منذ لحظات رسمين أمبروز أوغبيشو ولا أوشجيبو يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي. لاعب هذا مولود في 23 نوفمبر 2005، طول 1.80 متر، المركز وسط الميدان، ومازال كيف أمضى هبط في الصفحة الرسمية. عندك عليه إضافات رامي؟
1: كان تقمص زيادة رجلات الجرجيس سبق لنا تقمص
0: جريات فكرة الاسم الكامل
1: أوشيكبو.
0: أوشيكبو
1: بالفعل أوشيكبو متوسط ميدان معناه دفاعي، سبق له نلعب في الرابطة المحترفة الأولى، وتقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي، والتوجه متاع براكوني واضح أنه ينتدب في لاعبين معناه شبان مشكل فوق 24-25،
0: يعني لاعب يلعب في وسط ميدان دفاعي،
1: يلعب في وسط الميدان معناه مركز بيفو سنتينيل نقولوها.
0: وعم ناول عدى موسم كبير مع ترجي جريس هكا
1: لعب يعني مع بالفعل في الترجي الرياضي الجرجيسي، كان متواجد لاعب كيما نقولوا معناه ستايل شويه سيدريك بو، معناه يقرب في اللاعب سيدريك بو.
0: باهي رسمي اللاعب هذا يمضي لثلاثه مواسم. طبعا شو نرجع لك الاخبار اخرى ما قبل، خلينا نمشيو لرضا الخليفي معنا. رضا مرحبا بك رضا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك جمال، تحيه لك وتحيه لكل المستمعين والمستمعات. بالفعل كما كنت أشرت أنت في قبل تقريبا 3 أسابيع ولا أقل تفصلنا عن انطلاق الموسم الكروي الجديد، لذلك الحركية مش في النوادي برك، بل الحركية زادة كبيرة في المكتب الجامعي والرابط الوطني لكرة القدم، والسبب هو الاستعداد لانطلاقة جيدة في الموسم الجديد. الأسبوع نهاية الأسبوع المقبل كنت ثم اجتماع رئيس الجامعة معاذ الناصري يوسف على اجتماع الحكام بحضور الإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة جمال الحمودي، والغاية من الاجتماع هذا هو تقييم التحذيرات بتاع الحكام اللي تواصل تقريبا أكثر من شهر، وكذلك تحسيسهم بأهمية انطلاقة الموسم الجديد. وبشهد هذا الاجتماع مع الممثلين عن غرفة البار المسؤول على شركة غرفة البار مع الملاحظ جمال، وأنه الموسم الجديد الفار باش يكون حاضر من أول جولة في الموسم الجديد معناها. الأخبار الثاني خص أنديتنا اللي بتشارك في المسابقات الأفريقية، ونعني بها الترجي الرياضي النادي الأفريقي والنادي الصفاقسي والترجي جرجيس، اللي تم بعثة من الاتحاد الأفريقي في النصف الثاني من الشهر هذا يأود باش تجي تتفقد الملاعب المعنية استعدادا لدور المجموعات. معنا كما نعرف الطور الأولى والثانية معناها يلعبوا في ملعبهم، ومن بعد باش تتفقد اللجنة دي إذا ترشحوا للدور المجموعات ممكن يلعبوا في ملعبهم إذا كانت تتوفر فيها الظروف المناسبة والكريتير اللي عملهم الكاف.
0: دونك الزيارة هذه بشكل مهمة رضا لتحديد الملاعب، نتمنى انه اكثر من ملعب يقع تاهيله، ولو صعب جدا الحقيقه.
2: ان شاء الله هذا اللي نتمناه، لانه في الحقيقه السنوات الاخيره يعني تقريبا ملعب رادس الوحيد هو اللي يستقطب تقريبا نشاط كل الانديه معناها. بالنسبة لأخبار الأندية نبدأ بالنادي الأفريقي اللي اختتم اليوم التربص نتاع عين دراهم بإجراء مباراة ودية ضد نادي بنزرت، انتهت بفوز الأفريقي 2-2 زوز بونوات مركهم صدق قديد وغيط الزعلون. والمباراة الودية نتاع اليوم هي الثانية بعد المواجهة الأولى ضد النجم الخميري نهار الجمعة اللي فاتت. الفريق طاو في طريقه للعاصمة غدوة راحة، ثم نهار ثلاثة يستأنف التحضيرات بحديقة رياضة باء ويجري بعض المقابلات ودية منها مباراة ضد تقدم ساقيت الدير نهار الجمعة 7 جويلية. التحضيرات الحقيقة بتاع كلوب أفريكان تتواصل في ظروف طيبة بمشاركة 32 لاعب، والرصيد البشري تعزز هذا الأسبوع بانتداب الكامروني تادون غانغ، والمفاوضات ما زالت متواصلة مع عدة ملاعبي يمكن ربما تتوضح في خلال الأسبوع القادم. بالنسبة للترجي الرياضي التحضيرات نجم نقولوا دخلت منعرج حاسم، الفريق يتربص الآن في جامعة مرت طربس الثاني، وباش يخصص الأسبوع المقبل في الحقيقة هو كل يوم يعمل زوز حصص تدريبية، واحدة صباحية تخصص عادة للياقة البدنية والثانية فنية وتكتيكية تجري العشية في بارك بي. الترجي أجرى لحد الآن 3 مقابلات ودية ضد النجم الخميري وضد تقدم ساقية الدير واتحاد كارتاج، والأسبوع المقبل باش يجري كذلك 3 مباريات ودية ضد الحسن السعودي نهار 4 أوت نهار 3-4 أوت، ثم باش يواجه فريق سان بيدرو الابواري نهار 6 اوت والمباراه هذه باش تدور في ملعب شادلي زويتن، ثم نهار 8 اوت باش يواجه مستقبل المرسى. بالنسبه للانتدابات في الحقيقه رغم انه المدرب ريجي كومب طلب من الاداره حسم الملف الانتدابات لانه حتى يستطيع معناه بناء البرنامج نتاعو الفني والتكتيكي لانه الموسم قريب ينتهي، ولكن المفاوضات ما زالت متواصله. نجم نقولوا تقريبا المفاوضات مع بعض اللاعبين محسومه، خاصه مع يوسف البلالي نجم نقولوا الاتفاق حاصل 100% غدوه هو العشيه والا نهار 3 الصباح يمضي يوسف البلالي عقد مع الترجي بعام قبل للتجديد. كذلك اللاعب اخر عزيز الظروف الترجي هو يوسف اليوم في الليل من بيرو خيسوس كاسيو، لان نقولوا حتى هذا صفقه زاد تقريب محسومه غدوه باش يحصل معناه الحاسم في امضاء العقد هو غدوه نهار يجي حتى نهار الاثنين باش يعمل اختبار طبي. اذا الاختبار الطبي لاباس تقريبا يمضي الاتفاق على عقد بثلاث سنين. بالنسبه للاعب لوكاس ريبيرو في الحقيقه المفاوضات ما زالت متواصله ما انقطعتش، تقريبا تم تقدم كبير، ولكن الحاسم انه الفريق اللي يريد في الحقيقة عنده شروط ماهيش مادية وإنما شروط يحب يستنفع بزوز ملاعبية من الترجي الرياضي حدد الأسماء. الترجي قدمت مقترح أخير البارح يخص إعارة اللاعب موكوانا اللاعب جنوب أفريقي موكوانا في انتظار، لكن الملف مازال مغلقش مازال مفتوح، معناه تم إمكانية كبيرة كبيرة بأنه ريبيرو باش يكون بأروان الترجي في الموسم الجديد. بالنسبة للملعب التونسي، الملعب التونسي الحقيقة وصل تحضيراته على نسق حثيث ويتحول في بداية الأسبوع المقبل إلى عند رام إجراء تربص مغلق، يدخلوا إجراء 3 مباريات ودية. الأجواء في الفريق الطيب، الهيئة تمكنت من رفع عقوبة المنع من الانتداب، قابت بانتداب عدة لاعبين ممتازين آخرهم فخر الدين بن يوسف، والمساعي كذلك ما زالت متواصلة لتعزيز صفوف الفريق ببعض الانتدابات. بالنسبة لضيف بطولة الرابطة الأولى العام المقبل لنادي حمام نمف تحول اليوم الصباح الى عند رام لاجراء تربص مغلق باسبوع يجري خلال زوز مباريات وديه ضد الاتحاد المنستيري ونادي ابو الجزائري. الطرابلس باش يشارك فيه كل اللاعبين بما في ذلك المنتدي بن جدد محمد علي المجدي وبهاء الدين السلامي وهيثم المحمدي. الاجواء طيبه لكن الفريق يعاني من مشكل وحيد ربما هو اثر على الفريق وهي مشكله الصعوبات الماليه اللي خلت الفريق لحد الان ما نجمش يسجل في بطوله الموسم الجديد. ان شاء الله تتضافر الجهود ويتمكن من تجاوز هذه الاشكال يعني. هذا تقريبا باختصار نشاط انديه العاصمه لهذا الاسبوع جماس.
0: واضح رضا كالعادة، يعطيك الصحة للمعلومة لدقة المعلومة، شكرا ليك رضا الخليفي. بعد شوية نحكيه ونغيره شوية الاختصاص نحكيه على

0: 30 دقيقة مازلنا معكم في ويكاند سبور حتى للسبعة. خلينا نستقبلوا رامي سليمان وناخذوا معاه آخر أخبار رياضات الجماعية. نعرف اللي ماهوش كان كرة القدم في الاستعداد والتحضير، زاد بقية الرياضات فما حركية، فما يعني زاد انتدابات، فما بعض التغييرات والتحولات الكبيرة في بعض النوادي. خلينا ناخذوا فكرة ذولي. رامي عملت لنا حوص لهكا ولا؟
1: أكيد. مرحبا بك ساعة كابتن جمال. نحكي ونبدأ بكرة اليد. آخر الأخبار، الترجي الذي التونسي كان أعلن على المدرب الجديد اللي باش يخلف باسم السبكي السربي، غوران جوكونيتش، مدرب جديد عنده سجل حافل في الملاعب الأسيوية، درب العديد من الأندية أبرزها نادي الدحيل، ودرب أيضا المنتخب القطري. الترجي رجع للتمارين بصفة عادية، كانت عاقد مع مطيع الإمام، حارس مرمى قادم الافريقي، بلال العابد، حسن الجماعي، عزيز الويد، وجدد عقد مكرم سلامه، وسام البوغانمي، وايضا محمد علي بحر. الترجي في منهجيه المحافظه على الرصيد البشري. تغير الاطار الفني، باسم السبكي اللي كان تقريبا في اربع مواسم مع فريق الترجي رفع 15 لقب مدرب مصري، المره هذه التجربه مع مدرب اسباني سربي. الترجي يحاول يحافظ اكيد على السلسله نتاع الالقاب المتتاليه. الترجي نذكر اللي كان عنده أربعة ثنائيات متتالية. النادي الأفريقي يواصل التمارين، الأفريقي كان تعاقد مع 11 لاعب، فمش استقرار فني بالنسبة للنادي الأفريقي، فمش استقرار لأنه قاعد يبدل في العناصر على عكس الترجي، فسخ الموهبة القليل اللي انتدبوا الموسم الماضي، مالجري يعاون برشا موهبة خاصة في المواجهات معناها الكبرى في الدربيات والمواجهات اللي كانت حاسمة. انتدب ملعبية صغار السن كمارسيل الكوتل، لاعب سابق في النجم الرياضي الساحلي، ابن الاتحاد الرياضي بصيادة 29 سنة، أحمد بعبيد أيضا لاعب سابق لسبورتينغ المكنين، وجيه أبو سبيع لاعب الخبرة المخضرم، عصام الرزيق ابن الملعب النابلي 14 عام في النجم الرياضي الساحلي وتوج بثمانية ألقاب مع الإتوال. نادي سقية الزيت أيضا يواصل التمارين بصفة عادية، كان فسخ عقد اللاعب ذي الدين السياح رامي حمام، كان غادر بشي الفريق شارتر في فرنسا. المواجهات الودية بالنسبة للأندية مازالت مبداتش، غدوة فريق نصرة بولبا يرجع للتمارين. نحكيه على المنتخب التونسي الصغريات اللي كان شارك في بطولة العالم، غدوة يستهل المنتخب التونسي للصغريات المواجهات الترتيبية بالمركز 27 و32 ضد المنتخب الأوروغوياني يلعب غدوة، ونهار الثلاثاء يلعب ضد المنتخب الكازاخستاني. ذكر أنه المنتخب التونسي الصغريات كان يلعب دور المجموعات، انتصر في مواجهة على المنتخب الكندي، وخسر زوز مواجهات أمام المنتخب السويدي 33-19 وأمام المنتخب المجري 40-29، وكان فاز على المنتخب الكندي 32-16. كما قلت غدوة يبدأ المرحلة متاع المواجهات الترتيبية. نحكيه باسكيت كرة السلة، القائمة متاع المنتخب التونسي للتربص التحذيري للنفضة الرابعة اللي باش تصير في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. النفضة الرابعة طبعا المؤهلة لمونديال قطر 2027 بين 27 أوت و30 أوت باش تصير. القائمة الاسمية ضمت يعني عناصر معروفة، عناصر الخبرة كما فراس الحياني التوب سكورر متاع المنتخب، وسام المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، مختار غيازة، ياسين التومي، وصف المثنيني لاعب صغير يلعب في الجي اس كا، أحمد العدامي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، فارس البوغانمي، مالك القصراوي، بالحسن الشيحي أيضا لاعب صغير السن كان تألق سنام على الجي اس كا، محمد السنديد. طبعا هذه كما قلت القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي. نحكيه على أبرز التعاقدات في البطولة، الإفريقي من المنتظر أنه يعلن على تعاقده مع بلال الجزيري قادما من الاتحاد المونستيري، لعب مركز 2، لعب ممتاز، كان تألق مع الاتحاد. أيضا الإفريقي كان أعلن على المدرب الجديد هو أندرياس فانجر، أنه سبق له أنه خاض تجربة مع الإفريقي سابقة وتوج بلقب الكاس والبطولة مع السيا، والموسم الفارط نادي الإفريقي كان توج بلقب الكاس، ونذكر أن البطولة كانت للاتحاد المونستيري. النجم الرياضي الساحلي راسم المرزوقي هو المدرب الجديد للفريق، وكريستيان هارفي لاعب جديد لاعب مركز 2، من المنتظر ايضا انه يتم الاعلان عليه، تعاقد معاه فريق النجم الرياضي الساحلي. والصاعد حديثا العائد للبطولة قسم الاضواء النادي الصفاقسي، تعاقد مع جملة من الملعبية مادي السايح، بالإضافة لتجديد عقد رامي للترابلسي وتعاقد أيضا مع محمد العباسي وجدد العقد زيادة للمدرب اللي كان يعني صعد مع الفريق المدرب عزيز خلف، يعني مدرب عنده ما شاء الله خبرة على مستوى التدريب في كرة السلة التونسية. هذا تقريبا معنا بالنسبة للرياضات الجماعية على مستوى كرة اليد وكرة السلة.
0: شكرا لك رامي. بعد شوي نعمل طلع للقيروان ناخذ معنا طارق الفول.

0: Because I gotta have faith.
1: و45 دقيقة خلينا نواصلوا في آخر الأخبار النوادي والمرة هذه نعم نطلع على القيروان طارق الفويل. مرحبا بك يا طارق.
2: مرحبا بك جمال، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. بالنسبة للجيسكات تتواصل التحضيرات تحت إشراف الإطار الفني بقيادة المدرب حامد العبيدي في ملعب حامد العواني، وده قريبا وسط هذا الأسبوع الجيسكات عقدت مع عدد من اللاعبين عددهم 4 اللي هما وائل التليلي يشغل خطة موسط ميدان، عقد بموسم واحد قادم من اتحاد تطاوين، معتز أبو قاسم كيف متوسط ميدان عقد مدة موسمين قادم من مستقبل القصرين، الحبيب اللزاز مهاجم في عقد موسم واحد قادم من سكاك الحديد السفيقتي، وأنس خضر موسمين قادم من الترسانة الليبي. هذوما دفعة أولية جمال، مع العلم أنه الفريق عنده الحق في 10 انتدابات، قاموا بأربعة وما زالوا 6، وبش يتم تحديدهم 6 هذوما حسب الوضعية المستقبلية للفريق، لأنه بكل صراحة إداريا جمال فإنه ما زالت فرضية عودة جيسكار الرابطة الأولى بعد مقام الفريق بطلب التحييث من لجنة الاستئناف اللي رفضت مطلب الشبيبة أصلا، وافقت عليه شكلا ورفضته أصلا. مش معنى التحييث يعني طلبوا حيثيات الرفض هذا، ومن خلال الحيثيات اللي باش تحصلوا عليها باش يتم التوجه رسميا إلى التاس من طرف الجيسكا، وأكيد قرار التاس هذا عنده تداعيات على وضعية الشبيبة القيروانية، هل ترى باش ترجع للرابطة الثانية وإلا في الرابطة الأولى؟ يعني مازال الموضوع والملف لم يغلق.
1: لازم نعرف اللي في التاس باش نكونوا واضحين، راهو فما الطول نتاع التقاضي ياخذ برشا وقت، دونك هذه المشكلة نتاع التاس اللي يلزم استعجال النظر وغيرها. طبعا هذه من حق الشبيبة انها باش تدافع على كامل حقوقها، ولكن المشكلة في التقاضي والأجال والتوقيت، هذا هو المشكلة.
2: بالفعل هذا هو ديجا اللي صار قبل، ربما التاس عطات قرارها فيما يخص ملف الملعب التونسي والأولمبي البيجي، لكن الجيسكا هي رسميا توا باش تتواجه للتاس من جديد فيما يخص ملفها هي، يعني ملف الترتيب الخاص بالبطولة والنقاط مع بعض الفرق بالنسبة لبداية الموسم الفارط. دونك جيسكا تحضيرات هي توا قاعدة تمشى، وظروف الرابطة الأولى جمال بما أنه الأسبوع ذي باش يستكمل حضور كل اللاعبين، وباش يتم الترفيع في نسق التمارين إلى 2 حصص يوميا بعد ما كانت حصة واحدة وربما أكثر، بانتظار دخول في تربص مغلق في الأيام القادمة كما قلت بانتظار قرار التاس، واللي تحسم من جهة أخرى أيضا عودة الأجانب واللي هم مازالوا على ذمة الشبيبة القيروانية ومستقبلهم مع الفريق. هذا الكل جمال بانتظار الأهم واللي هو من سيكون على رأس الهيئة القادمة، واللي بيشتخوا مشعل عن الهيئة تصريف الأعمال الحالية واللي بيشتنتهي مهامها تقريبا أواسط شهر سبتمبر، يعني من هنا لشهر 15 سبتمبر 20 سبتمبر لازم يكون فما هيئة تسييرية جديدة في الشبيبة القيروانية. هذا فيما يخص كرة القدم. بالنسبة لكرة اليد وكرة السلة في الجيسكا فإنه التمارين تنطلق وترجع أواخر شهر رؤوس، حتى التوا فما راحة لكن فما ملاعبية قاعدين يترنيو بصفة فردية. هذا إجمالا في آخر أخبار فيما يخص الشبيبة القيروانية جمال.
1: واضح، شكرا لك يا طارق، يعطيك الصحة. طبعا مزرع معكم حتى للسبعة بعد الخمسة، بعد الخمسة نحكي من يفوت وتون ويكبو طبعا الحفلة الاختتام اللي صار البارح في المنستير لبطولة الميني فوت أكابر، ثم زادة تنحكيه زادة على نستقبل زميلة رضا كرويدة زادة تنحكيه على ملتقى زادة صار في بنغازي. هذا كل بعد الأخبار إضافة إلى الرياضة في العالم.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. موضحا المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.947 مليار دينار خلال الفترة 16/2020 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 21/2025. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، ردا على سؤال كتابيين لنائبين بمجلس نواب الشعب بشأن تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. وضحت الوزارة أن المقاييس المعتمدة لإسناد هذه التراخيص حددها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد وحدات الصيد البحرية. والفلاحة أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصدق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. اللبناني ريان يؤدي زيارة اليوم إلى المعهد الوطني صالح عزيز لعلاج الأمراض السرطانية في مبادرة إنسانية سبقت حفله المبرمج مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي والذي تخصص مداخله لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية. ومهرجان قرطاج الدولي يفيد في بلاغ بأن الفنان اللبناني التقى خلال الزيارة بعدد من المرضى وأفراد الإطارين الطبي وشبه الطبي. ويحيي ريان مساء اليوم حفلا تضامنيا على روح مسرح قرطاج تخصص مداخله لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية، ويشار إلى أن الفنان اللبناني ريان كان قد مر بتجربة صحية صعبة بعد إصابته بمرض السرطان والتي تكللت بانتصاره عليه وتعافيه التام. ثمان إصابة شاب فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع شروع القوات الإسرائيلية في أعمال شق طريق استيطاني في المنطقة.
0: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرقلة دولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجعوا لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة دولي على ربحه ليلة لحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة. موعدكم في سهرة 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. عرض 3 أوت مع نوردو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن.
1: مش كان برشا بجاية من الأيام خلت في عامة.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
2: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة فقرة توندونس تجيكم لقيت هذا آخر موعد الأسبوع هذا وبالطبيعة كل نهار حد أكيد استانستوا بها. نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.11 مليار دولار. الرقم هذا ذكرته شبكة يو اس نيوز الأمريكية وهو صافي أرباح شركة التسلا اللي يوصل ل 1.11 مليار دولار. بالنسبة للإيرادات يعني الشيفر دافير نلقاوه ارتفع ل 28.24 مليار دولار بزيادة تقدر ب 26% وهكا تتجاوز توقعات المحللين. في المقابل نلقاو ارتفاع في الانفاق على الريسيرش ديفلوبمون بنسبة 49% ويوصل ل 2.37 مليار دولار مع تركيز الشركة على تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة وليروبو. نلقاو تحسن في مبيعات السيارات بشكل ملحوظ. نلقاو شركة باعت 480216 سيارة في الربع الثاني من 2026 والزيادة هي 25% على أساس سنوي. واللي زاد في المبيعات هذه هما الموديل واي والموديل تسلا 3 إلى جانب زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في أوروبا. ارتفاع زاد كيف كيف في إيرادات قطاع توليد الطاقة وتخزين الباتري بنسبة 13% ويوصل ل 3.14 مليار دولار. وعدد المشتركين عالميا في نظام القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف يوصل نحو 1.5 مليون مشترك. نعود نذكركم برقم اليوم. صافي أرباح شركة تسلا وصل ل 1.11 مليار دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تريمون ديمونش أتوس في لمن
0: جوهرة اف ام. توندونس على جوهرة اف ام تي في

0: 5:14 تحية لكل السادة المستمعين، وأيضا نرحبوا بكل السادة المشاهدين عبر الجوهرة تي في. طبعا في ويكاند سبور متواصل حتى للسبعة، كنا نحكيه بكري على مختلف الأخبار متاع النوادي، سواء في الرياضات الجماعية وحتى بعض الرياضات الفردية. طبعا بعد شوية زادة نحكيه على اختصاص آخر، من يفوت كابر في المنسير، البارح كان حفل اختتام تو نحكيه عليه، كنا حاضرين. وزاد زميلنا رضا كرويدة كالعادة، الله خلينا نقوله المسافر والمتنقل. مرحبا بك رضا، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام وفريق التقنية، ذي تحية كبيرة.
0: طبعا جيتنا من بنغازي، لكن طبعا في تار انت ولد الرياضة، اما المواكبة المرة هذه كان في تار مؤتمر مهمة صار في بنغازي. لو كانت حطنا في الإطار، خاصة لو شفنا الصور والفيديوهات، وعنا بعض الصور باش نعديهم، شخصيات كبيرة حضرت وتنظيم راقي وكبير برشا.
1: أكيد جمال، هي جاتنا دعوة خاصة من بنغازي، تحديدا من المجموعة، أو خلينا نقوله المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بطرابلس. مشينا وفد أنا وكرئيس جمعية دولية للدفاع عن قسان العلام، والأستاذ طيب السادق رئيس لجنة الشؤون القانونية. أنا حبيت جمال نحكي على الاستقبال الرائع، استقبال تعرف اللي هو المؤتمر،
0: قاعدين نشاهدوا في بعض الصور اللي تجسم لذلك.
1: تفضل. هو المؤتمر الدولي الأول العدالة والإصلاح اللي انتظم بمدينة بنغازي، وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لكل الوفود، تقريبا 30 دولة اللي متواجدين، معنا شخصيات مهمة جدا جاءوا حضروا، حتى وزراء من الحكومة الليبية، تقريبا 6 وزراء اللي كانوا حضروا، كل واحد عمل المداخلة. لكن الاستقبال الطيب اللي خلى صورة ناصعة ليبيا وتحديدا بنغازي. أنا بالمناسبة وفي جوهرة فهم، ويعطيك الصحة أنت جمال، حتى موضوعنا يهم خاطر الحقوق والحريات، واليوم نحب نوجه تحية كبيرة لسي إبراهيم بوشناف اللي هو رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، كذلك الدكتورة نعيمة العريبي نائب رئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات، وكذلك العميد غازي الشتيبي اللي خلينا نقوله كان له دور فعال وكبير في نجاح المؤتمر، خاصة في إقامة الضيوف ليبيا وضيوف بنغازي، تنظيم محكم جدا، معناه ما ثماش حتى حاجة أو خطأ وقع، معناه ممكن نقول مؤتمر متميز، مؤتمر كبير ياسر، معناها صار في ليبيا. هذا أنا واحد من الناس روحنا، والناس هذو ما يحبوا تونس برشا، معناها علاقة كبيرة كبيرة كبيرة بين تونس وليبيا، معناها أهالي بنغازي والمسؤولين واللي جاوا الكل يحكيوا على تونس، يحبوا تونس، وعطينا الحمد لله كنا شرفنا البلاد، وعطينا معناها صورة على الأجواء معناها اللي نخدموا فيها في تونس، والحمد لله. أنا مرة أخرى نقول اللي يحب يعمل مؤتمر يعمله كما تعمل في مدينة بنغازي، وربما سنعود هناك مؤتمر قادم باش يصير زادة في مدينة بنغازي حول المرأة السجينة والعديد من المواضيع.
0: العديد من المواضيع. الحضور كان كبير إذا؟
1: تقريبا في حدود 350-400 شخص موجودين من داخل ليبيا و خارج ليبيا، وخاصة أنا تحية لحمزة الأخذر اللي هو وكيل نيابة اللي هو صديقنا واللي يحب تونس، وسي حمزة الأخذر هذا هو وكيل نيابة في ليبيا، وكان العديد من المشاكل متاع التوانسة كان حلها، وكان ربما معنا خرجوا من السجون اللي موجودة في ليبيا، خاطر عندهم تقاها عامل معنا خطأ ما هوش جسيم، معنا كان معنا والحق يتواصل معنا، وهذاك اللي كان معنا الدور التنسيقي متاعه معنا مع كجمعية دولية.
0: وكبة عالمية كبيرة كانت، خلينا نختمه
1: تقريبا جميع وسائل الإعلام الليبية وبعض الأجنبية ما كانت موجودة في مدينة بنغازي.
0: أي قبل ما تغادرنا رضا قد ما نكمل التابع في الميركاتو وفي الأخبار وفي في الـ في الـ في الـ في الـ يعني خاصة التعزيزات الموجودة على مستوى النوادي بالتحديد النجم الساحلي.
1: أكيد أنا ديما كي نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي أنا نتصور يمكن أحسن هيئة تسيرية قاعدة تعادة تو بالنجم الساحلي خاطر الهدف متاعهم هو خدمة النجم الساحلي اللي غرق في برشا مشاكل لكن الحمد لله اليوم حسب حتى الفنيين حكيت نحكيه على انتدابات النجم الساحلي انت انتدابات قيمة انتدابات ماهيش
0: موجهة
1: ماهيش موجهة معناها ماهيش
0: موجهة بالعكس
1: معناها يعني بالضبط انتدابات
0: حسب النقائص
1: حسب النقائص انتدابات موجهة والوليدات معناها صغار. أنا نقول النجم الساحلي باش يكون مفاجأة الموسم السنة إن شاء الله خاطر النجم الساحلي تو ما عندوش كما يحكيوا الجماهير ما تعرف قالك لا عمل لي فريق باش نكمل به لكن النجم الرياضي الساحلي انتداباته قيمة وإن شاء الله يكون معناها في مستوى الملاعبية تكون في مستوى أكل الهدة متاع الجمهور اللي ساهم بمعنى ميزانية كبيرة باش يحل العديد من الملفات اللي كانت عالقة في الهيئة التسريع
0: السابقة. واضح شكرا لك رضا كرويدة يعطيك الصحة كده تحب تخلي عندك تحية خيرة في الأخر
1: تحية لديما الجوهرة فاهم خاطر ديما نقول أنا والجوهرة صحيح من أحباء النجم الرياضي الساحلي هذه حتى واحد أنا أصيل من مدينة منزل الحرب تحية لمنزل الحرب صحيح مولود في
0: أصدقائنا في منزل الحرب نجلو تحية
1: هذوما كلهم يحبوا الإتوال وإن شاء الله يتعدى موسم رياضي كبير ولو أنا ديما عندي أكل المسؤول على التحكيم ديما تقعد نقطة استفهام كبيرة
0: بالنسبة
1: كيفاش قعد جمال حمودي
0: تنرجوله في حسخ هاي وقفة مع الموسيقى وبعد نحكي ومين يفوت أكابر البارح كان حفل اختتام البطولة في المنسير

0: الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة عودة في ويكاند سبور. نحكيه على اختتام بطولة البارح كانت في المنسير, اختتام بطولة الأكاديميات, ولا خلينا نحكيه على بطولة الميني فوت أكابر اللي صارت في المنسير البارح, وكانت أجواء كبيرة على حقيقة. وبعد شوية تشوفوا الفيديوهات والصور, سعادة باش يكونوا بحذانا ممثلين على الأكاديمية الأكابر ميني فوت أكابر. سي حمدي العويتي حاضر بحذانا, مرحبا بك سي حمدي وهو رئيس. مرحبا سي حمدي.
1: عايشك, مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: باش نجيك في عقلك سي حمدي. سي محمد حسين نائب الرئيس, اهلا وسهلا بك, مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين ان شاء الله.
0: لا صوتكم تكلم قوي صوتك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين ان شاء الله.
0: باهي, إذا نحكيه على اختتام البارحة. أنتم عندكم بطولة تمتد على امتداد موسم كامل, ولكن البارح كان الاختتام وكنا حاضرين في الاختتام هذا. خلينا نبدأ معك سي حمدي, دونك أعطينا فكرة ساعة على البطولة ككل. شنية البطولة هذه؟ ربما اللي ما يعرفوش أكاديمية ميني فوت, وعندنا فيديو باش نعديوه بعد شوية تقريبا يحوصل النشاط متاعكم على امتداد الموسم. دقيقتين ويوصل لك حسين, تفضل.
1: بالنسبة للميني فوت سينيور اللي هي الأصل الفكرة واللي أسسها السيد حلمي قيسة, أصل الفكرة هي قبل البطولة اللي هي زوز حصص تدريبية في الأسبوع للعباد المغرومة بالكوة, واللي ما تلقاش جروبات, ما تلقاش كل شكون هو كل ما هو جا وحيد ناقصين, هو ما حصلناش جروب باش نكون. جات الفكرة من إن باش نكونوا أكاديمية نتكفلوا احنا باش تكون ديما الجروبات حاضرين كاملين في النومبر, ديما زوز حصص تدريبيه في الاسبوع. ومن بعد كي كبرت المجموعه ولات عندنا عديد الفرق, ولينا دخلناها سيستم بطوله, ولات عندنا بطوله نوليو حصتين في الجمعه تدريب وحصه اللي هي تكون معناها يا سبت يا احد ماتشات بطوله.
0: يعني هي الفكره بديت على اساس انه يعني وكانه يعني بطوله بتاع ماتشات اللي يحبوا يكوروا هم ومجموعات وغيره. دونك بديت من بالشكل هذاك, هي نكوروا ونكريوا تيران باش نكوروا, لكن من بعد تطورت ولات في اطار تنظيمي. هات سيدي المقابله هذه تولي في اطار بطوله, فما اكاديميه لهي بهم. دونك هذا هو تقريبا, واعتقد انه على امتداد تونس كامله. يعني مانيش عارف كيفاش يعني كيفاش كبرت بدات بتونس هذول.
1: هي الانطلاق نتاعها كما قلت لك عن طريق السيد حلمي قيسه, بدات من تونس ومن تونس الكبرى. بعد بدات تنتشر شوي شوي, سوسه, مستية, القيروان, وكملنا توا نابل. ما انا حصلنا الى حد الان 9 ولايات.
0: تسعة ولايات فيهم قداش من فريق تقريبا؟ الكل في الكل
1: تقريبا الكل في الكل تقريبا 54 فريق.
0: 54 ايه, عدد محترم جدا.
1: اللي هي معناها الأكاديمية بدأت من سنة 2024 معناها في ضعف عامين. أنا تو هذا ثاني موسم رياضي كامل. الموسم الفات كان فما 23 فريق. عندك تونس الكبرى عندها بطولتها وحدها, وبقيت الولايات بطولتهم وحدهم.
0: سي محمد حسين نائب رئيس, يعني هذا يعني بطولة قائمة الذات على حسب

0: ما نشوف هكا، لانه البارح تو نجيو للاختتام البارحه مع بطوله قائمة الذات فما جولات يعني.
1: هو هو هو في الحقيقه ما عندناش بطوله برك، عندنا زوز بطولات يمشيوا مع بعضهم على كامل الموسم. معناها عندنا بطولة الجولدن كاب وبطولة السيلفر كاب. كيفاش نقسموا معناها المجموعات والا الفرق هذه حسب الولايات؟ من الاول تصير حسب الولايات، كل ولاية نتاعها تصير تصفيات على اربع مجموعات، وتصفيات تصير فيها بعد تالي نقاط حوافز، ممكن نقاط حوافز في كل مجموعة يتعداو الفوقاني معنا 1 2 3 4 يتعداو الجولدن، والكات 5 6 7 اللوطا يتعداو سيلفر كاب، ومن وقتها تقسم تولي جولدن كاب سيلفر كاب. السنة تعدينا 10 جولات تصفيات وعشرة جولات الثانيين تعدات تقسمت زوز بطولات يمشيون باراليل سبت وحد، وفي الأخير نلعبوا أدوار ربع نهائية أربعة فرق من ولاية الكوليكاية نابل، ولاية نابل، ولاية سوسة، ولاية قروان، ولاية المنستير، قابلوا الكوليكاية ضد بعضهم في ربع نهائي، ثم نصف نهائي ونهائي. بطبيعة نحكي على الزوز جولدن وسيلفر كاب. ديجا لاحظتوا البارحة عنا زوز تتويجات دو تروفي بين منستير واحد سيلفر كاب، وقيروان واحد حافظت على اللقب نتاعها بالنسبه لعمناول. الحاجه الفرقت بين عمناول والسني هو الحقيقه التنافس الاقوى شويه. معناها ذكرته البارح مع الاولاد وحكينا، قلنا عمناول كانت بلوس مو الوزير تقريبا، وهو هذاك الاساس. نحن في الاخر راهو يسم فما جمع بين المتعه والرياضه والصحه، هذوما قضايا الهدف الاساسي من يفوت سينيور فيه احنا. دونك الهدف الثاني اللي نحبوا نسعى له انه نكملوا من نوسعوا القاعده نتاع مين فوت سينيور كان باقي الجمهوريه. عندنا ان شاء الله في عن قريب ان شاء الله بحول الله نزيدوا نكبروا
0: فينا. نشوفوا في بعض الفيديوهات من طبعا نتاع حفله البارح حفله الاختتام. وصلنا لحفله الاختتام سي حمدي هذا البارحه اللي كان ممتاز الحقيقه، لو كانت حطنا في الاطار.
2: بالنسبه لحفله الاختتام اللي هو في الموسم الثاني اللي نعملوا فيه اختتام موسم رياضي كامل، يشمل حفل الاختتام ديما لقاء احتفالي ما بين صاحب لقب الجولدن كاب وصاحب لقب السيلفر كاب، لقاء جيست معناها كنا نقولوا
0: احتفالي
2: معناها احتفالي متاع جو. ومن بعد عندنا ضيوف شرف نجيبوهم نستقبلوهم نكاموهم، ومن بعد نعطيو التتويجات نتاعنا للحكام المدربين اللي هما تابعين منظومتنا. ومن بعد في الاخير نعملوا التتويج.
0: شو حسام كان فما فيديو نتاع التتويج البارحه نعديوه اذا فما هذا هو هذا
1: منستير واحد فريق منستير واحد هذاك فريق منستير واحد فريق الفريق الفائز بالسيلفر كاب. ومعنا بعتالي نشوفوا قروان واحد اللي هي هز حافظت على اللقب نتاعها جولدن كاب. بلا ملاحظة شي جمال برك، حبيت نشكر المدربين نتاعنا ملكا بون حتى كشنوصل القروان سي محمد الباهي ملكا بون سي توفيق دوغاز عصام فادي سالم جلاسي سي أحمد الحامي بطبيعة في سوسة لنا عنا حسام الدين بوعزة وليد الخذيري محمود دابو لاعب سابق النجم الرياض الساحلي عنا الأستاذ محمد أمين علوان مسير عنا محمد حسين عنا الأستاذ فارس الجبالي ومحمد سالم قاسم وقيروان بطبيعة عنا سي عمر البراق وهذوما الكل اللي يجمع بيناتهم كلهم إن شاء الله ما شاء الله عليهم من أكفأ وأحسن المدربين الموجودين وكلهم تقريبا كلهم أساتذة تربية بدنية. هذه مش شروط الأساسية عنا في مين فوت سينيور. التعامل مع الناس لازم نعرف شنو نقولوا معهم شنو نتكلموا معهم، وفي الأخر نحن الناس كل كان مفيد تخرج ستريس خدمة. ما هوش التنافس والشلان صحيح يكون موجود ويزم يكون موجود، أما ديما يقعد في إطاره في في كنف الاحترام والروح الرياضية بطبيعة الحال.
0: فراضين البارح على الحفل الاختتام سي حمدي احتينا حطنا في الإطار
2: في الحفل الاختتام
0: راضين قلت لك
2: قلت راضين الكلمه الاولى سامحني ما سمعتهاش. احنا ديما احنا مش المهم نكونوا احنا فرحانين، المهم الحضور انهم يكونوا فرحانين، خاطر احنا عاملين هذا الكل انه نفرحوا بالضيافه نتاعنا، انه باش نوعيوا صوره جيده وصوره باهيه للاكاديميه، وفوق ذاك اللي احنا باش نحاولوا نلموا الشمل، نحاولوا نقابلوا العباد لبعضها قبل الكوره قبل كل شيء. فما عندك الاخلاق معناها تعرف باش انك تعرف عباد جدد، هذا الكل بحول الله معناها موجود، فهمت؟ وهذيك معناها تسمى اكبر ربح بالنسبه لنا احنا.
0: سي محمد، شفنا عدد كبير من الضيوف زاد حاضرين البارح في في في في الحفل هذا.
1: لا صحيح، كما
0: نجموا تنجموا نعديوا ذول من الصفحه نتاعنا توا، حاجات تعديت البارح حسام، ها وصل لك توا الفيديو نتاع الافتتاح نتاع الحفل الاختتام ذول. تفضل محمد.
1: اي هو كالعاده ان شاء الله ديما نحاولوا نحسنوا، عملناول كان عندنا ثله كبيره من الضيوف، وجوه رياضيه، وجوه معروفه، عايد الحمروني، اسكندر الحجام، عندنا برشا ضيوف ما نحبش نذكر الكل كاين حاله. السنه حبينا ننوعوا، زدنا شويه ضيوف عربيه من الشقيقه فلسطين، من الجزائر، من وهو الحقيقة سنة، وحاولنا سنة نغيره شوية ونحاولوا باش نعملوا إن شاء الله مشروع جديد. أنا في وسط الميني فوت سينيور باش نحاولوا نعملوا فريق نخبة باش نسهلوا العمليات التنقل. جربناها سنة مع مشينا من الجزائر، أخوة الجزائريين وجونا هما لنا، وجا حتى البارح جاوا كضيف ضيوف معنا. نحاولوا نوسعوا ونعموا الفكره هذه في وسط
0: الاجواء البارح اللي كانت ممتازه، اجواء الاحتفاليه بعد الاختتام.
1: نحاول بعد ان نبلوروا الفكره هذه ونحاولوا نعملوا فريق نخبه مهم متشكل من مختلف الفرق نتاعنا على كام جمهوريه ان شاء الله، ونخرجوا نعملوا فريق ان نجم تنقلوا به البلدان الشقيقه وصديقه والا لما لا حتى اوروبيه.
0: يعني يكون سي حمدي بعد نهايه البطوله ولا كيفاش بالضبط؟
2: تو بالنسبه للموضوع هذا والمشروع هذا ويتسمى انطلق من بعد من اللحظه هذه نقولوا احنا. ديجا عندنا برنامج وأعلننا عليه أمس، اللي هو الفريق الفائز البارح في المقابلة الاحتفالية عنده لقاء، عنده دواء، شيشاك في دواء في الجزائر في قالمة، هدية من عندنا احنا للفريق هذاك.
0: هدية
2: هدية
0: تشجيع لهذا،
2: تشجيع وكمبادرة أن باش ننطلقوا بها في المشروع الجديد نتاعنا إن شاء الله.
0: باهي، يقول قائل تو بعد نهاية البطولة شنو القدام سي محمد؟
1: إن شاء الله بطبيعة الحال نحن ديما عندنا فرق ما شاء الله ديما حاضرة، أعطيني نكور، أعطيني نلعب، أعطيني نشيخ، أعطيني نتفرهد، أعطي الشالنج ومش مشكل. أنا الحق الحبل على الجرارة كما نقولوا بلغتنا. عندنا السمر كاب إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله بحول الله ننطلقوا فيها السمر كاب، وهي البطولة الصيفية في نص العام.
0: فيش قدامنا زي
1: هذيك بطولة السمر كاب إن شاء الله نطلقوا فيها الفرق متاعنا في العام. نحن عنا كما على طول العام جولدن سيلفر كاب، هذيك تمشي على طول العام. جي رمضان عنا رمضان كاب، نعملوا بوز رمضان كاب تكون ما فيهاش برشا تنقلات بين الولايات، وبعدين نجيو للسمر كاب اللي هي بطولة صيفية تكون ماهيش ثقيلة برشا، ما فيهاش برشا زاد تنقلات وكل شيء، وبتبيع الراعي
0: وخطا يصير في ولاية ولا في ملعب
1: واحد بشكون. لا ما هي تصفية تكون بحول الله ان شاء الله باش تكون من الاول ما فيهاش تنقلات الا في الادوار الاقصائية، معناها كي نوصلوا للادوار الاقصائية دمي فينال. ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله ننطلقوا في الاسبوع القادم ننطلقوا في قبل بتبيع ما يوفى قبل ما يوفى الصيف. هي اسمها سمر كام ان شاء الله بحول الله نخلطوا في الاجال المعاي
2: خاطر تقريبا شهر ونص.
1: اي تقريبا
2: شهر ونص
1: خاطر بطوله السنه بالكومباراب عمناول السنه اطول شويه من عمناول. عمناول كملنا قبل بالوقت هذا، فهمت؟ قبل الوقت هذا السنه كانت اطول شويه، فيها برشا تنافس الاخر جولات الحقيقه نحب نقول حاجه برك والاولاد يعرفونا والساده الممرنين والزاديرون تاعنا في كام جمهوريه رانا في الاخر في الاخر كلنا نهزوا في مشروع رياضي ترفيهي موجه للشباب من 18 60 عام. في انسان يعمل فيها الهوايه نتاعو. فما شكون يحبش يمشي للساله سهله؟ ما يحبش نمشي للساله باش ندخل في نفس الريتم على كل ديما. هو يحب مغروم بالكره ونحن نوفروا له مدرب كوف خاص بتبيعه باش يخدم معاه يعمل لي شوفمون يخدم معاه شويه ترافي سبيسيفيك يخدم معاه كل شيء باش يمارس الرياضه ويعمل شوفمون باهي. واللي يحب يشارك في هي ديما نقولوا اختياريه في وسط الفرق. اللي يحب يشارك في الشالنج هذاك اللي هي في نهايه الاسبوع يشارك فيه ما عندناش حتى مشكله. والناس وما ديما في
0: إطار ترفيهي
1: خلي
0: كلمة ختام سي حمدي هاي لش كنت وزع الكلمة هذه للنوادي للمدربين للاعبين
2: نوجه
0: نوجه
2: الساعة تحية كبيرة الجوهة FM.
0: شكرا
2: بالحلقة دي معناها لفتة طيبة واللي هي تزيد تشجعنا إن باش نزيدوا نقدموا وش نزيدوا نحسنوا إن شاء الله في اللي نقدموه. نزيد نقدم دعوة للعباد الكل المغرومة بالكرة، العباد اللي تحب تمارس هوايتها وماش لاقية معناها ماش لاقية جوفة
0: ماش لاقية فضاء
2: ماش لاقية شكون شي قطاها. احنا نوفر كل شيء ديما جوفاتنا تكون كاملة، عنا مدربين عنا الماتيريال متاعنا عنا كل شيء متوفر ان شاء الله. وبخلاف الشالنج اللي هي البطولة هذه اي واحد مغروم من 18 ل 60 عام ينجم يكون لاعب معنا ويلقى ديما المنافسه ويلقى روح رياضيه ويلقى الاجواء الممتازه الكل. ونشكر بالطبيعه العباد الكل اللي وقفت معنا اللي ساهمت خدمات الافق الاعلاميه هوريزون سيرفيس هوريزون ديجيتال هذوما من اكبر المساهمين من اول ما بدينا واللي تبعوا فينا ويعاونونا ماديا ومعنويا. ونشكر السادة المدربين اللي بالحق تعبوا معنا ياسر معنا كلمة حق انهم تعبوا انهم باش ينجموا ينسقوا ما بين اللاعبين ما بين اللي ده باش ينسقوا التنقلات. ونشكر زادة الحكام اللي عندهم دور كبير باش انهم باش نشحوا لقاءات متاعنا.
0: شكرا لك سي محمد حسين. شكرا لك سي حمدي العويتي رئيس الأكاديمية الأكابر للميني فوت وكذلك محمد حسين نائب رئيس. إن شاء الله نواصلوا في التعاون هذا. شكرا لكم يعطيكم الصحة. راجعين بعد الموسيقى
3: على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة

0: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. دائما تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي يتفرجوا فينا زاد عبر جوهرة التي في، وكذلك اللي يتبعوا فينا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا جوهرة فيم، وكذلك سبور جوهرة فيم. أهلا وسهلا بكم، أزل معكم حتى للسبعة في ويكاند سبور، نحكيه على آخر الأخبار اللي تهم النوادي في العالم وحتى في تونس. طبعا جولة باش تكون مع الانتدابات، مع المقابلات، مع آخر الأخبار. خلينا نرحب برامي، رامي بحذانا. أهلا وسهلا رامي نصر بحذانا، باش نعرفوا معه آخر الأخبار. أهلا وسهلا بك رامي.
1: مرحبا بك جمال وبكافة مشاهدينا ومستمعين.
0: إذا منين نبدأ؟
1: نبدأ بأخبار لاعبين بالخارج. نحكيه على رقي العويني اللي حاليا فريقه قاعد يلعب ريغا لاتفي وهو مقدم أسيست. رقي كان سجل في دوري المؤتمر الأوروبي، كنا هبطنا الهدف يعني على الصفحة متاعنا على الفيسبوك. بصراحة قاعد يقدم في عروض قوية في موسم 2026. تقريبا رقي العويني زوز تمريرات حاسمة لحد الآن وخمسة أهداف في مختلف المسابقات، مالجرينو قاعد يهبط يعني في الشوط الثاني، مش ديما أساسي لكن قاعد يقدم في مستويات كبيرة مع نادي ريغا لاتفي حتى في دوري المؤتمر الأوروبي. من المنتظر أنه يلعب ماتش الروتور بتاع دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء. نحكيه زاد على أكيد نحكيه على حنبال المجبري، كان لعب منذ قليل مواجهة ودية ضد نادي تورينو الإيطالي، هي الثالثة فريق وخسر. حنبال المجبري مستواه متأرجح وكأني بي يعني مازال متأثر ممكن بعد
0: الكوب دو موند في كأس العالم.
1: في كأس العالم نحكيه على الياس سعد البارح مع نادي نشافيل في البطولة الأمريكية، يلعب مع الانتر ميامي معنا في البول متاع ميسي. النشافيل في المركز الثاني والانتر ميامي في المركز الأول، فرق بيناتهم زوج نقاط، والمواجهة ضد الانتر ميامي يوم 16 أوت باش يلعب ضد ميسي.
0: كازيميرو تسبب في زوج أهداف البارح،
1: كازيميرو طبعا تسبب في زوج أهداف
0: اللي انضم حديثا
1: الظهور الأول.
0: ميامي وكان ظهور سلبي البارح لأنه جاب مرة تمريرة تسببت هدف وذول عم ارتكب خطأ سبب في هدف، دونك كان البارح هو متسبب في قبول نادي ميامي لزوز أهداف.
1: صحيح اليوم يعني كما قلت 28 دقيقة البارح لعب الياس سعد في الظهور لي الأول ليه يعني مع فريق نشافيل الأمريكي. سانتياغو اللي ضم الياس العاشوري، الياس العاشوري مازال ماهوش في التشكيلة الأساسية، مازال ماهوش يعني جاهز باش يكون حاضر في تشكيلة نادي سانتياغو طبعا الأمريكي. نحكيه وزاد خبير باهي ماتش أميكال، اللاعب الياس اللاعب مرتضى بن والناس اللاعب السابق النجم الرياضي الساحلي مع نادي قاسم باشا التركي كان سجل هدف أمام نادي هال سيتي في مواجهة ودية. بصراحة مرتضى بن والناس توا في البطولة التركية يعني منذ انضمامه النادي يعني قاسم باشا 146 مقابلة تقريبا في زوز ثلاثة مواسم، 20 هدف 26 تمريرة حاسمة، يلعب في مركز جناح أيمن، نعرفوه بوليفالون، يلعب وسط ميدان ظهير أيسر جناح أيمن. بصراحة قاعد يقدم في عروض كبيرة. أيضا معتز النفاتي في دوري الدرجة الثانية مع نادي نوركو بينك ظهير الأيمن كان قدم تمريرة حاسمة للياس الجمال لاعب تونسي سويدي، لياس الجمال مع نادي نوركو بينك فريق اللي يلعب على الصعود الدوري الدرجة الأولى السويدية. ظهير الأيمن معتز النفاتي، ثم لاعبين قاعدين يتألقوا كما اسماعيل الغربي بصراحة إشادة كبيرة من نادي ليغانيس وكأنهم يعني انتدبوا رينا ترحيب
0: برغم الفريق في الدرجة الثانية،
1: فريق في الدرجة الثانية الأسبانية وكان لعب 15 دقيقة تقريبا وفما كيك سيكونس يعني هبطت على الصفحة الرسمية للباج بتاع الفيسبوك بتاع نادي ليغانيس. اسماعيل الغربي يعني وكأني بيه حاول انه يلانسي كاريره من جديد مع فريق نادي ليغانيس الإسباني. الأخبار العالمية نادي يوفنتوس ضم كوليما مواني يعني المهاجم الفرنسي صاحب اللقطة الشهيرة بتاع كأس العالم،
0: وهذا مقدمة خروج ومقدمة للتفكير في انتداب فران توريس لاعب البرشلونة لباريس سان جيرمان، يرغب في انتدابه. الفريق برشلونة حدد الرقم المالي لهذه الصفقة 55 مليون أورو، مانيش عارف هل أنه الصفقة باش تتم ولا لا، طبعا فما مفاوضات باش تصير مع اللاعب، لكن باريس سان جيرمان يرغب في في في انتداب صاحب هدف كأس العالم فران توريس مع المنتخب.
1: وهانس فليك حذر، شوف يعني قوة المدرب، حذر الخروج فران توريس، قاعد ثم ثلاثة لاعبين يحب يغير لهم المركز متاعهم، هما كريم آدمي منهم اللاعب الجديد يحب يغير له مركزه يصبح كمهاجم باش يحضر يعني البديل نتاع فيران توريس. شوف الاستباق من مدرب نادي برشلونة. ايضا اليوم فريق نادي طرابزن سبور احتفل بعيد ميلاده ومطلب شعبي بانتداب محمد صلاح. محمد صلاح اللي عنده عدة عروض من تركيا مش كان من طرابزن سبور حتى من نادي بيشكتاش وفما نوادي اخرى طبعا دخلت على الخط يعني موضوع للمتابعة. محمد صلاح يعني من هو الفريق الجديد اللي باش يتقمص ازياءه محمد صلاح؟
0: واضح هذه ايش عندنا
1: طبعا هذا كل ما عندنا بالنسبه للاعبين في الخارج. وطبعا
0: شويه نعطيكم ابرز المقابلات الوديه سواء اللي تلعبت ولا اللي باش تلعب على المستوى الدولي. دونك مازلنا معكم في الساعه الاخيره من كاند سبور
2: على جوهر اف ام تي في. موجة.

0: 6:11 دقيقة إذا نعود في ويكاند سبور. خلينا نحكي ونكملوا مراسلتنا ونحكيوا على زاد في رق الجنوب وبالتحديد نحكيوا على نجم المتلوي ومعنا حسين حدودي. حسين أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا في الحقيقة. باقة من الأخبار حول أندية جهة قفصة، كان حبيب جمال نبدو بالنجم المتلوي.
0: تفضل حسين، تفضل كلمة لك.
1: نعم شكرا ليك. قلت النجم المتلوي دخل في تربص مغلق منذ أول أمس بين دراهم تحضيرا للموسم الجديد تحت أمر مدربه الجديد نجم المتلوي باش يواصل تحضيراته حتى 7 من الشهر الجاري. الأمور المادية في نجم المتلوي على شكل تقريبا نقوله بقية فرق الجهة يشكو من نقص الموارد المالية تقريبا على حد تعبير يعني تأكيد رئيس النادي وكذلك الناطق الرسمي يقولوا لأكثر من 10 أشهر ما دخلتش خزينة النادي يعني ولا ملي من العائدات المالية. مع ذلك تسعى الهيئة جهدة لتوفير بعض وتأمين انطلاقة جيدة وتليق باسم النجم المتلوي يعني لأجل ذلك قامت كل قلت بالتربص الأول هذا في البرنامج تربص الثاني بالزهرة في صورة دخول بعض الأموال. التربص الثاني اللي باش يتخص أساسا للقاءات الودية قلت قامت ببعض الانتدابات الموجهة خاطر برشا فرق خاطر برشا مراكز الفريق غادروا نجم المتلوي. قامت ببعض الانتدابات على غير المدافع منتصر التومي وزوز مواسم، محمد علي الوريمي عقد لمدة كذلك زوز مواسم، أيضا ظهير الأيسر أسامة هيشري موسمان وقادم من سليمان، أيوب الكليلي اللي كانت له تجربة في اليمن كان صحها بزوز مواسم، عزيز غريس إعارة من النادي الإفريقي، كذلك المهاجم أحمد البيجي عقد بموسم قادم من الأنصار السعودي، نجد دبابي إعارة من الملعب التونسي، كذلك عبيد شابي أيضا إعارة من الملعب التونسي، ومحمد عامر الجويني إعارة من السياسة لأبرز يعني انتدابات النجم المتلوي. قلت النجم المتلوي إذا كان وقع حالة الأزمة المالية باش يدخل في تربص ثاني في الزهرة في صورة ما تواصل تمور على ما هي عليه باش يرجع يواصل تحضيراته للموسم الجديد في مدينة المتلوي. نفس الشيء تقريبا كما بقية الفرق ربما باش ينهج على منهاج بقية الفرق إذا كان ما تدخلش الأموال مش باش ينجم إجابة الموسم الجديد. نذكر اللي قوى في القفصة مثلا كان أعلن في بلاغ رسمي
0: مقطع. وهذاك علاش حسين حبك تحكي لي على قوى في القفصة اللي حتى سمعنا رئيس النادي اللي يعني أعلن أنه الفريق يعني انسحب نوعا ما الفريق في بطالة والفريق غير قادر على
1: هو بلا هو بلا فريق اصلا سي جمال خلينا نقول يعني بلا فريق اصلا. علاش انا اعطيك يعني تقريبا الحيثيات بالضبط. نبدو بمقال النادي يعني علمهم عن طريق عادل يعني منفذ يعني بالاخلاء المحل يعني ما خلصوش. نفس الشيء المطاعم اللي يعني اللي ياكل فيها من الجوارات كيف ما فماش يعني في الموسم الجديد قالوا لهم ما نشوفوا حل راكم لانه ما عندهمش يعني ما خلصوهمش. نفس الشيء بالنسبه للمنازل العمل اللي موجودين الاداريين والعمل الموجودين في مقال النادي كيف قاطعوا العمل لان مش خالصين لفتره طويله. نفس الشيء بالنسبه للفنيين سواء في الاصناف الشابه ولا في الاصناف الكبر كلهم ما مش خالصين. الملاعبيه في حد ذاتهم اكثر من 7 شهور ما خذوش فلوسهم يعني فيهم حتى في عيد الكبير يعني ما عيدش ما وصلش لانه للملاعب شنو يعني هو يلعب بشيء عنده عائلة وعنده التزامات وعنده كراء وعنده يعني التزاماته العائلية. الملاعبين اللي هما ما همش انت عقودهم انتهت ما همش باش يجدوا كلهم ما نجدوش ما دخلوش في حوار معهم اصلا. الملاعبين اللي هما في حد ذاتهم ما زالت تربطهم عقود بالفريق قال لك ما نرجع اشتراط ما نرجع كي تتسوى وضعيتي الماليه اذا معناها هم بلا فريق. خلينا نقول يعني الهيئه بلا فريق علاش البيت راحوا وقفت الزنقه بالهرب كيما يقولوا هما يقولوا راحوا في المطب الاخير ما عندهمش حل. حاولوا طالبوا بمقابلة المكتب الجامعي أكثر مرة وكانوا تحاولوا حتى لتونس على أساس باش قابلوا رئيس الجامعة لحلحلة بعض الأمور لأنه عندهم ما خبوش نصيبهم باعتبار أنه عندهم ديون متخلدة من مواسم قديمة. لكن ما تحاولوا كما قلت للعاصمة وما قبلوش رئيس الجامعة حسب آخر يعني تصريح لرئيس النادي يقول اللي باش تحول وفد قانوني ومع هذا التنفيذ للضبط عدم مقابلة رئيس المكتب الجامعي وجهوا رسالة للسلطة الجهوية وكذلك لسلطة الإشراف ولرئيس الدولة علموا بكل حيثيات أكثر من 300 مجهز باش يجدوا أرواحهم في بطالة كروية باعتبار الهيئة قدمت استقالتها الجامعية عدا تقريبا حسب علمي عدا عضو وحيد يعني عارض الأمر أو القرار هذا وكذلك مقاطعة نشاط البطولة لأن مش قادرين ما عندهمش فريق باش يبدو من ناحية وما همش قادرين باش يبدو التحضيرات باعتبار أن ما وفوش بوعودهم تجاه سواء المزودين ولا كما قلت أصحاب المطاعم ولا أصحاب المنازل وكذلك اللاعبين والفلاحين اللي توافدوا على قوف القفصة. هذا بالإضافة إلى الملفات الملاعبية الأجانب هم وصلوا تقريبا أكثر من 360 ألف دينار سدها يعني للملاعبية الأجانب مش يحاولوا على الأقل يوقفوا المنع من الانتداب لكن الخطايا على التأخير وكذلك بعض الملفات المزالة عالقة زاد الطين بلة وعجز الهيئة المديرة تماما عن مجابهة كل هذه المشاكل المادية خلاهم يلوحوا خلينا نقولوا يرموا المنديل قبل بداية الموسم.
0: إذا مشاكل عالقة الحقيقة يبدأ من يعني حل المشاكل هذه لأنه غير معقول أنه فرق تبقى من غير نشاط وهكذا مش تولي طبعا
1: ومشكلة قوة في القفصة أستاذ جميل معنا أيضا بعض الفرق الفرق الجهة الأخرى على غير غزال المعرايس كذلك هذا الفريق العريق رغم أنه متواجد يعني في الهوات هذا الفريق العريق سنة كيف خرج بيان ودعا لمقاطعة نشاط البطولة لنفس الأسباب نفس الشيء سامك سار قفصة لوح ما هوش صريح بالمقاطعة لكن في صورة تواصل الأزمة باش يكون نفس المصير نفس الشيء إلى الرديف المنطقة من الرابطة الثانية يعيش نفس المشاكل ونفس البيان تقريبا فرق الحوض المنجمي عموما خصوصا وفرق قفصة عموما يعني تعاني نفس المشاكل باعتبار أن شركة دعمة هي في حد ذاتها في إشكال مادي هي في حد ذاتها في يعني في أزمة مادية هذاك على شح الموارد أو اللي هنا بيع نضبط تجاه فرق جهة قفصة.
0: واضح فحسين يعطيك الصحة للمعلومات الضافية والشافية على ما يدور في فرق القفصة خاصة يعني كولاية وأكيد نقوم نتبعوا المواضيع. عندك حاجة أخرى حسين تفضل؟
1: تقريبا هذا هو يعني إن شاء الله نقول إن شاء الله تتحلحل الأمور هذه إن شاء الله تمشي تساوى شوية على الأقل مانيش منحاز الفرق الكبيرة يعني على الأقل الفرق سواء النجم المتلاوي الناس في الرابطة الأولى وكان خلى انطباعات جيدة في المواسم الأخيرة وكذلك هلال رديف هذا الفريق العريق والطامح لتحقيق يعني صعود وأيضا طواف القفصة لفريق بدأ يعرف الأفول وخلينا نقول بدأت القافلة تسير بالخلف إن شاء الله يوجد حلول سريعة لكل هذه الإشكاليات.
0: شكرا يعطيك الصحة حسين الحدوري.

36 دقيقة مازال معكم في ويكاند سبور. نحكيو على القرعة، قرعة البطولة اللي ولات لغز. كان تذكروا القرعة صارت فيها خطأ أثناء يعني إجراء القرعة الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، وطبعا وقع تداول الخطأ هذا من عدة اتجاهات. سمعنا في البداية وتأكيدات حول إعادة ضرورة إعادة القرعة، ثم بعدها خرجت علينا الرابطة من خلال مصادر رسمية أنه لن يقع إعادة القرعة باعتبار أنه ما فماش تشكيات من النوادي، وبالتالي يعني الرابطة ما هيش مستعدة لإعادة البطولة. آخر التطورات أنه يبدو أن القرعة باش يقع إعادتها، وإذا كان تأكد فبش يكون يوم الجمعة 7 أوت، باعتبار أنه الجامعة التونسية لكرة القدم حسب المصادر اللي عندنا راسلت الرابطة الوطنية لكرة القدم في مراسلة رسمية، ووجهت لها الدعوة وطلبت منها أنها تتحمل مسؤولية حول الخطأ الحاصل في قرعة البطولة الخاصة بالموسم الجديد، وكأنه بالجامعة التونسية لكرة القدم حبت ربما تحمي نفسها وعلى الأقل تحط الرابطة قدام الأمر الواقع. خطأ لابد من يعني إصلاح الخطأ هذا، والإصلاح ما نجم يكون كان بإعادة القرعة. طبعا الاتجاه حسب المعلومات فأنه الاتجاه نحو إعادة يعني مجريات القرعة يوم الجمعة 7 أوت، في انتظار التأكيد. إذن الخبر هذا نعتبره رسمي أنه الجامعة التونسية لكرة القدم تراسل الرابطة الوطنية وتدعوها إلى تحمل مسؤولية حول الخطأ الحاصل في القرعة، وبالتالي فما اتجاه لإعادة القرعة يوم الجمعة 7 أوت 2026، موضوع للمتابعة.

إذا نعود في آخر فقرة في ويكاند سبور، نعطيكم أبرز النتائج وفي المواجهات التحضيرية على المستوى الأوروبي لمختلف البطولات الأوروبية. مثلا سيفيا فازت على أوتريخت 1-0، كذلك أجاكس فازت على فولندام 3-1، فينورد أيضا فوقت على أتلانتا مباراة باهية وكبيرة 2-1. أيضا في مقابلة أخرى تورينو يتفوق على بيرلي، فريق حنبع المجبري 1-0، وحنبع خرج في الدقيقة 88 من هذه المباراة. ترابزون سبور كذلك تفوق على أودينيزي 1-0. أيضا بارما وإيراكيليس تعادلوا 1-1. بعض المقابلات الأخرى، فيرونا تفوقت على ليكو 3-0. أيضا في بعض المقابلات اللي قاعدة تلعب توا، ساندرلاند متقدمة وركسام 1-0 مباراة في الدقيقة 80. أيضا بعض المقابلات اللي مبرمجة بعد شوية، أسكولي ولازيو، غالاتا سراي ورين، فما ليفربول وكذلك وليدز. طبعا كل الأندية قاعدة تحضر في الموسم الجديد، خاصة البطولات الأوروبية تنطلق تقريبا في منتصف شهر أوت على غير البطولة الإنجليزية، ثم بعدها كذلك الألمانية، ثم الفرنسية وأيضا الإسبانية. دونك البطولة على الأبواب، وطبعا أكيد فما تنقلات كذلك قادمة على المستوى الأوروبي. طبعا نحب نحيي كامل الفريق اللي كان معنا على امتداد 4 ساعات كاملة، طبعا من ماضي 3 حتى الوقت هذايا. طبعا تحياتي تحيات كامل الفريق. أكيد مواعيدنا الرياضية متواصلة دائما على الصفحة متانا على الباج وكذلك على الموقع متانا. تحياتي، إلى اللقاء، تصبح على خير.

0: troškor bude to pod tánby.
1: Na
0: Mikrožohara Chlábranarajik. Chlábranarajik. Kell Mikrožohara a 28 minnyé, Huelle, Szitoszabény, Arvasvin, Cvehelev. 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
2: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. صناع محتوى ونواب وشعب يطلقون حملة وطنية لغراسة 200,000 شجرة بجبل الناظور. وارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس. تفاصيل أخبارنا، عدد من صناع المحتوى التونسيين يطلقون بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر المقبل لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات مهمة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية لاستعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذا ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي أو الإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة. وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوة إلى العمل البيئي التشاركي وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل الناظور بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستدامة. هذا وتظهر أحدث المعطيات الصادرة عن إدارة العامة للغابات أن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. من جهة أخرى، أكدت الإدارة العامة للغابات أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور أخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميدانية هما سر نجاح استعادة غاباتنا. بلدية سوسة تفيد بأنه تم رصد مخالفة تمثلت في تعمد صاحب شاحنة إلقاء فواضل البناء بأحد شوارع المدينة، وذلك بواسطة الكاميرا المتنقلة للمراقبة، وتم حجز وسيلة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما سيتم إلزام المخالف برفع فواضل البناء وإرجاع المكان إلى حالته الأصلية، إلى جانب إحالته على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية، وذلك تطبيقا للتشريعات الجاري بها العمل. وفي إطار دعم منظومة المراقبة والردع، أفادت بلدية سوسة بأنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون وفق بلاغ للبلدية. الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية يسجل خلال صيف 26 و 2000 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. هذا، وأصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرراً وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 18 شهيداً إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات صباح اليوم وحتى هذا المساء، وذلك رغم الحديث عن بدء تنفيذ تفاهمات لوقف الاعتداءات. وأشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق متفرقة في مشهد يؤكد استمرار العمليات العسكرية رغم الإعلان عن اتفاقات لخفض التصعيد. الجيش الأمريكي يعلن اليوم أنه غير مسار 35 سفينة تجارية وعطل سفينتين واعتلى سفينتين أخرتين في إطار تطبيق الحصار الأمريكي المفروض على إيران، ويأتي ذلك بينما تدرس الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار بري على إيران بحسب صحيفة دايلي تلغراف البريطانية. تمنى اصطدام مروحيتين اليوم أثناء مشاركتهما في إخماد حريق عنيف في اليونان وفق ما أفاد به جهاز الإطفاء، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طقمي المروحيتين في منطقة غربية العاصمة اليونانية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
1: في مهرجان هرقلة الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة، في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة الدولي على روحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
3: على فماديزي على باز خويا يا دي بييج جي با كومبري او ليو دو ريبوندر نورمال اون تونيزي فون دي بييج انفورماتيزيان على باز.
1: نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة. موعدكم في سهرة 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. صار 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي.
4: إذا نخمر ما نوجد راحة يا
1: ماما. عرض 3 أوت مع نوردو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن.
5: مش كان برشا بجاية من الأيام خلت في عامة.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. تحتفل تونس على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من الأول إلى السبع من أوت من كل سنة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سليمة ونمو صحي للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم. وفي هذا الإطار نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بتونس صندوق أدوات وملصقات توعوية حول الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع، تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الشركاء بهدف دعم جهود مهني الصحة ومكونات المجتمع المدني في مجال الإحاطة بالأمهات ونشر الممارسات الغذائية السليمة للأطفال منذ الولادة وحتى سن السنتين. دوليا، أعلنت الخارجية الإيرانية أحرز تقدم في المفاوضات مع سلطنة عمان ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، مشيرة إلى بحث مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز لا يكون شماليا ولا جنوبيا. وطهران تؤكد أن فتح المضيق منفصل عن المفاوضات وأن وضعه لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، محذرة من أن أي مغامرة أمريكية ستواجه برد قوي. الخارجية السعودية تعلن أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي ناقشا خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. والوزارة تضيف أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال مع عرقجي على حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. وزارة الصحة الإيطالية تعلن اليوم حالة التأهب القصوى، الإنذار الأحمر في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك أثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. الأنباء الإيطالية تذكر نقلا عن وزارة الصحة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن الوضع الجوي بتونس، حيث يتميز الوضع هذه الليلة بسحب أحيانا تكون كثيفة مع خلايا رعدية محلية بصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية ثم طقس صافي لقليل السحب في كامل البلاد. الريح تهب جنوبية شرقية بأغلب المناطق ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. جاز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لابد من كل جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيستو بيستو دقيقة كنا نتكلم والواقع والمنطق يفرض نفسه. شركة الكهرباء والغاز تبدأ خسائر برشا، إيش خلاها فهمتي توا باش للمواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا تتوت المواطن باش يشري بطاريات؟ قبل يشري بطاريات هتفري بطارية فانت مليون ولا مليون، واش باش نخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء. علاش المنشآت العامة ما همش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش؟ سرقة الكابلوات النحاس ولا بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدتش روحها، بحيث معناها خسائر كبيرة برشا، وفي الآخر ولا يدوروا على المواطن.
4: ربي عندي لبتة كريبة مثال سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق، في اللبس نتاعهم، في التربية. راهو يسوقوا في الكراف شيء موهون، يهديكم ربي، يهديكم ربي. كي تسوقوا الكرافة راهو باحترام، راهو مش معقول يا نسي، راكم تعرفوا ربي، راكم معاكم بريميات تحترموا راهو.
5: ربي شوية تحضر يا ودي، مشيت تعوم تلقى الدرابو موش تعوم، ما تعومش يا ودي، هذي من قبل هي ديجا وتوا ولات أكثر يا ودي. بعد يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني الدرابو قول لك راه اليوم الطقس موش تعومان، دخلوا على البيسيون وطلوا واش قلقي من العباد البحر، البحر مش نتاعهم راهو. للأسف اليوم في قليبيا شفت امرأة 65 سنة مش تعوم، وين تعوم يا حاجة، وين تعوم حاجة؟ البحر بدأت توفات الله يرحمها وينعمها، جيت قد الدرابو اللي جابك واللي هزك، حط لك كرسي وحط لك قدام البحر، قل اليوم ما فماش عمان، تقول لي جاي من بعيد. ربي كي تعمل شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كما تقول على درجه الحراره، تقول راه الطقس اليوم ما عوامش، اللي يسمع فينا بربي راه اليوم الطقس ما عوامش، عاملوا كلكو سكوند كيما هكا كيما الماركتينغ ونعاش لي حاجه كيما هكا، يعني تقول راه اليوم يعني توعيه، يعني على الاقل فما كوميونيكاسيون بين البريفي وبين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
6: فرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
0: ساحل عمبر على جوهرة FM.

العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية وحرصا على توفير الظروف الملائمة لعملية التدخل حفاظا على الأرواح البشرية وحماية للممتلكات العامة والخاصة، انعقدت مؤخرا بمقر ولاية طوين جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. وتتنزل هذه الجلسة في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية المستوجبة للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية. وأكد والي الجهة أمير القابسي على ضرورة جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وإزالة الترسبات الطينية والفضلات النباتية والهامشية التي تعيق التدفق الطبيعي للمياه داخل مجرى الواد. والجهة إلى إزالة الانسدادات والنقاط السوداء وتطهير المنشآت المائية والحساسة بإزالة الترسبات والعوالق الصلبة أسفل الجسور وفي محيط المنشآت المائية بصفة استباقية لمنع انسداد مجاري الأودية نتيجة جرف الأنقاض والنباتات أثناء التساقطات الغزيرة وضمان انسيابية المياه. دوليا، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 40,000 حاولوا العبور إلى مدينة سبتة وأن 1,135 شخصا حاولوا العبور في اتجاه مدينة مليلية. وقال الناطق باسم الداخلية المغربية في بيان أن هذه الأرقام بنيت على المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن وسطاء يسعون إلى أحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جويلية الماضية. ومن أخبار العالم كذلك، وزيرة العمل الألمانية تصف الوضع المالي في بلادها بأنه كارثي، مؤكدة أن ألمانيا لم تعد تحتفظ بمكانتها الرائدة في عدد من القطاعات التكنولوجية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: عشان موج مع الموجة جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك جوهر سبورت.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. الخميس هو موعد قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بمقر الاتحاد الإفريقي القاهرة عاصمة مصر. للتذكير الترجي الإفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، النادي الصفاقسي الترجي جرجيسي في مسابقة كأس الكاف. في أخبار النجم الرياضي الساحلي، الفريق أعلن عن سادس الانتدابات أوشي قبو متوسط ميدان. سبق له أنه تقام سازية الترجي الجرجيسي الخور القطري انتداب جديد وتعزيز جديد بعد سانغاري دياكيتي عبدالله العامري أشرف ذياف وعزمي غوما. في الترجي الرياضي التونسي، الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب ريغي كانف. من المنتظر أنه يلعب مواجهة ودية يوم الثلاثاء ضد نادي الحزم السعودي ويوم الخميس ضد نادي سان بيدرو الإيفواري. من جهة أخرى من المنتظر أيضا أنه يتم الإعلان عن كاستيو متوسط الميدان البيروفي، صفقة جديدة معوض أوكبيلو. أيضا يوسف البليلي اللي من المنتظر باش يتم الإعلان على تجديد عقده مع فريق ببسويقة. الأولمبي البيجي كان أعلن عن 6 صفقات اليوم. الحارس حمدي شعيرات 27 سنة عقد لمدة 2 مواسم. الظهير الأيسر 23 سنة يوسف عزيب عقد لمدة 2 مواسم. المهاجم أسامة الصياري 21 عام. متوسط الميدان أمين بن عمار 26 سنة. يحيى العشوري أيضا متوسط ميدان 25 سنة ومهدي الخيري. والفريق كان صرف النظر عن انتداب المدافع سليمان وترى. النجم المتلوي أعلن اليوم عن 9 صفقات. الحديث على المدافع المحوري منتصر التومي قادم من نادي النجوم السعودي. يذكر أن التومي مدافع مخضرم تقمص أزياء العديد من الأندية على غرار قواف القفصة سكك الحديد الصفاقسي ومر بعدة تجارب في دوري الدرجة الثانية السعودية. أمل حمام سوسة أن تدب المهاجم فخر الدين العوجي 28 سنة قادما من شبيبة القيروان. سبق له أنه تقمص أزياء الملعب التونسي اتحاد بنقردان الأولمبي البيجي وهو خريج مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي فاز وديا على النادي البنزرتي اليوم الصباح 2-0 في مركز التربوسات بعين درام. أهداف كل من الصادق قديدة في دقيقة 6 وغيث الزعلوني في دقيقة 62 من علامة الجزاء. 12 بونت وفي 2 مواجهات ودية لرجال مدرب ماهر الكنزاري. الملعب التونسي برمج 3 مواجهات ودية تربص تحذيري في عين درام من 5-11 ضد فريق كونغولي وضد شباب الوزداد وأيضا أولمبيك أوغبو الجزائرية. نادي الحزم السعودي أعلن عن ضم اللاعب السابق للملعب التونسي الرواندي بونور موغيشا. أخبار لاعبين بالخارج، تألق اليوم راقي العويني ونجح في تقديم تمريرة حاسمة مع فريق ريغا لاتفيا. الياس سعد لعب 28 دقيقة بقميص نادي نشافيل في أول ظهور لي في دوري لمالس الأمريكي. نادي نشافيل في المركز الثاني خلف فريق نادي ميسي لانتر ميامي، ومواجهة باش تكون لفريق الياس سعد لانتر ميامي يوم 16 أوت. هذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: جوهر FM.

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا الجوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على الجوهرة اف ام. موجة مع الموجة. جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: مرحبا وسهلا بالجميع مع جديد سهرة جديدة من جوهرة باي نايت والعشرة عشرة دقائق. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار، يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع في سهرية تواصل معكم حتى الماضي ساعة، نواكبوا فيها أبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات في هرقلة، عرض أمين رادي في المنسير، العرض الخاص بالفنان كازو في سوسة، زياد غرسة وغيرهم من الحفلات والسهرات والأخبار زادة اللي تهم سهرة الليلة في مهرجان كارتاج للفنان اللبناني ريان وغيرهم من الأخبار والمتابعات. بالإضافة لأخبارنا الفنية والثقافية، فقراتنا الموسيقية، الفلاش باك، السامر نايت ميكس، السلطينة والسهرة العالمية. بقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة فيم، وخاصة سهرية جوهرة باي نايت اللي رفقكم فيها في الإخراج سيمونير إسماعيل. تحياتنا لسيمونير، يعيشك يا خطة سيمونير. تحياتنا أيضا معكم أحمد حباسي من قدام الميكرو. نبدأ كالعادة بالموزيكا بعد شوية. دستنى ونادر القطة دي جي سنيك عمرو ديكو.
0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.

0: كانوا مع الشاب بلال اغنيه راحه خالصه اهلين وصباحا للعشره 26 دقيقه تسمعوا في جوهره بين عيط على موجات الجوهره فما
1: انفو فيستيفال
0: عديدة هي السهرات المبرمجة في سهرة الليلة في مختلف المهرجانات في كارتاج كما قلنا العروض مازالت متواصلة مع الفنان ريان اللي كان زار اليوم العشية معهد صالح عزيز قبل الحفل امتعه كما قلنا وكما تقال قبل ريان يغني في كارتاج بالمجان و الحفلة هذه تكون مداخيل متاعها للأعمال الخيرية دونك هذه الحاجة الأولى والثانية كما قلنا أنه اليوم عمل زيارة لمعهد صالح عزيز دونك إنسانيا بعد الغسرة الكبيرة والمحنة اللي تعدى بها ريان وإصابته مرض الخبيث خمم أنه في ناس العباد كل ما ذكرتهم قبل لها ما نذكرش اي نعم فوي تقول ما في قاعدة الذب يعني اي تعرف ليه موني ما نعرف هو انسانيا باهي موني صدق انسانيا متميز و انسانيا متميز وقاعد يقوم بمبادرات انسانيه منهم المبادره الاخيره اللي سبقت حفله مبرمج مساء اليوم ضمن فعاليه دوره 60 مهرجان كارتاج واللي تخصص مداخيله لفئه الجمعيه التونسيه اللي تعنى وتهتم بالنهوض بالعناية التلطيفية. إدارة المهرجان في بلاغها قالت أنه الفنان اللبناني التقى خلال الزيارة هذه بعدد المرضى وأفراد الإطارين الطبي وشبه الطبي.

0: قدرنا يتهابي من عند فارل ويليام. صرنا احنا وصلوا معها للعشرة 40 دقيقة لموجة الجوهرة فهم. واصلين معكم واصلين مع مختلف أخبارنا ومتابعتنا وفقراتنا. والبداية كما بدينا نواصلوا مع الأخبار المهرجانات وأبرز سهرات اليوم في المناسير. الليلة السهرة تكون مع الفنان كازو, سهرة يتبعها زميلنا وصديقنا وليد الجزيري. وليد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من مهرجان المناسير الدولي اليوم, سهرة شبابية, سهرة كازو. بصراحة أني تقريبا جيت مع 9 متاع الليل للرباط المناسير, يقولوا لي من 5:30 متاع العشية بدأت أول الشباب, معناتها شباب تقريبا اللي هما حاضرين توا عمرهم بين 16 حتى 25 سنة وقوفا بطبيعة الكراسي ما ثماش ديما في مهرجان المناسير الدولي في السهرات متاع الراب ينحي الكراسي. توا نرجعوا له كازو, لكن معايا سيد محمد البواب كاتب عام مهرجان المناسير, جمعية مهرجان المناسير الدولي. محمد, قريت التدوينة متاعك على مسرحية الهاريبات, ضمنت معك. اش تقصد انه كأنك انتقدت الحضور الجماهيري الضعيف اللي صار
2: بالفعل؟ والله كما نقولوا عرض متميز, رجعنا الى ايام الخوالي متاع مهرجان المنستير الدولي عندما كان يعني مهرجان المسرح المغاربي قبل ما يصبح دولي سنة 1970-71. يعني عروض كانوا اقطاب يجيوا المنستير كما سعد اردش, كما عبد الله وشقيقه حمدي غيث, طيب صديق المغربي المعروف الكبير, حتى وخلاف الاقطاب المسرح التونسي. عرض بحقيقة البارة شفت في المركب الثقافي بمناسبة مهرجان خليفة اسطنبولي, وعاود شفت اليوم الحقيقة عرض متميز,
1: حضور جماهيري,
2: حضور جماهيري رغم الدعاية ورغم احنا معناتها قلنا وعلمنا, ومعناتها الناس تحب الشتيح, تحب الجو, تحب الامبيونس, تحب صحيح نحترم اراء الضيقة, ولكن فما فن راقي, فما مسرح. والله اني فرحت رغم اني فماش حضور كبير, لكن فما وليدات صغار جاوا تصوروا مع المخرجة, تصوروا مع الممثلين, عملوا جو.
1: فاطمة سعيدان وما ادراك
2: فاطمة سعيدان, هي منيرة رزقي, هي لبنى نعمان كذلك, فما مفضل الشاب البحري محمد بوزيدي موقف بارح ومزيان برشا يا وليد. تصور معناتها امه جات فشقته وهو عنده قداش ما روحش, وقال الوفاء المخرج راني نحب نشوفوا فمي ما العروض ويحضروا ويبرفوا. بعد تجي امه في باقة ورد من صفاقس وبطبيعة الحال وتهديله الباقة, كانت لحظة معناتها بالحق بكلهم يسمون معناتها كلها يعني حمية معناتها بين الام وابنها, بصراحة عناق كبير وتأثرنا به الناس كل هذا نحبوه. معناتها المسرح يكون اجيال, وكما قلت احنا ديما راهو احنا ارضاء كما قلت الناس غير لدودك, ولكن نحاولوا باش نجتهدوا باش نرضيو كل الذوق الاجتماعي.
1: اليوم فما فرق كبير بين البارح واليوم.
2: بطبيعه الحال الناس تقص في التذاكر تقريبا منذ اسبوع وينجدوا على التذاكر, رغم اللي اغلى تذكره يا وليد معناتها 35 دينار, هذه اغلى تذكره, اغلى مفارقات من تذكره الفنان لطفي بشناق. ولكن الشباب يحب كازو, عنده غنايه ضربت يقولوا يعني والله ما احترامي ما نعرفش الفن هذا, ما نحترم ضائقه الشبابيه. بطبيعه الحال لازمك ترضي كل الاذواق ويزمك تعمل موازنه في بعض عرض يجيب لك الفلوس, ولا انت تفهم باش تاخذ برسنتاج كل مره كيفاش. يعني فما حاجه انك تخليك تقبل انك يكونوا العروض هذو موجوده باش ترضي الناس كل بتبات الحال.
1: واضح محمد البواب, هذه هي المعادله احمد. بصراحه البارح مسرحيه ممتازه جدا, فيها اقطاب التمثيل في تونس, وفاة طبوبي ولبنى نعمان, فاطمه سعيدان, لكن الحضور الجماهيري كان قليل وقليل برشا. اليوم بالرغم التيكي ب 35 دينار كازو, قل لي قلت كما قلت لك الجمهور من 5:30 متاع العشية شادد الصف توا. بصراحة جمهور غفير وغفير جدا يحضر في مهرجان المنسير الدولي للفنان هذا اللي كان غايب الموسم الفارط, جاء في صيف 2024, صيف 2025 ما جاش, صيف 2026 موجود. كما قلت الأعمار هكي هي أحمد ما تتبدلش كما شفناها في الرابارات الكل, معناتها ما بين 16 سنة حتى 25 سنة وقوفا. أكيد سهرة شيقة, سهرة ممتعة. وذي أحمد نخدم ملاحظة أنه لرابيرات الكل, وانت تعرف أنه تلقاه وحده في السين. اليوم لا, السين فيها الفرقة موسيقية الكل تقريبا, فما فرقة موسيقية اليوم معاه, ما نعرفش باش يغني بلاي باك, قاعد يغني بلاي باك, قاعد يغني مع الفرقة. أكيد مدب فما فرقة أكيد باش يغني مع الفرقة. الديكور ممتاز وممتاز جدا, هذا نحبوه أنه فنان يقدر الجمهور, يقدر العرض متاعه, لأنه حتى الديكور اللي فوق السين ممتاز وممتاز جدا متاع فنان عالمي بصراحة, إخراج ممتاز جدا. أكيد سهرة شيقة, سهرة ممتعة في مهرجان المنسير الدولي مع سهرة كازو.
0: مشكور جدا وليد الجزيرة على كل التفاصيل هذه، وإن شاء الله تعدى سهرة متميزة كيما الناس اللي تستنى بطبيعة في العرض هذا، وكل فنان عنده جمهوره، كل فن عنده الجمهور امتع. وكازو يغني في المناسير، واليوم العشية كان خرج غنية جديدة نسموها غنية كازو جديدة بعنوان ربي صبرني.

Sì, no va.

هذا ستروماي avec سيزاريا هنايا نصلوها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجوهرة فهم في جوهرة باي نايت. مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعة. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجة الجوهرة فهم وصهريت جوهرة باي نايت شوي أخرى. يكون موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نويل. نرجو احنا كامل معكم صهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد نائب المجلس المحلي عن دائرة مدينة حمام اللمف مالك التومي في منشور أرفقه بفيديو على حسابه الخاص على الفيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أدى عشية اليوم زيارة ميدانية غير معلنة إلى واد مليان أكبر واد يصب في بحر الضحية الجنوبية. ووفق مقطع الفيديو فقد اشتكى عدد من المواطنين من تردي الوضع البيئي بمنطقتهم. أكد رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح في تصريح للإذاعة التونسية اليوم عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. وأرجح مزاح النقص في التزود أرجعه إلى الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض وحدات الانتاج الرئيسية ما أدى إلى توقف النشاط. ودعا المتحدث المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التخزين لأن التزود سيعود تدريجيا إلى نسقه العادي وفق تأكيده. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أن تونس تأتي في المرتبة الأولى عربيا وثالثة أفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وذلك بعد الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. ووفق بلاغ الوزارة فإن 10 مواقع تونسية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وهي الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس والمدرج الروماني بالجم والحديقة الوطنية بإشكل ومدينة كركوان ومقبرتها البنية والمدينة العتيقة بالقيروان إضافة إلى المدينة العتيقة بسوسة وموقع دوغ الأثري وجزيرة جربة وقرية سيدي بوسعيد. دوليا كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا هذا المساء. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فقال أن التفاهم بين إيران وعمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، موضحا أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز وفق تأكيده. هذا الموجز الإخباري المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع

0: من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام. وصارت جوهرة باي نايت من ضمن صارية المهرجانات الليلة. صارت زياد غرسة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. في المتابعة زميلنا وصديقنا غازي خليل. غازي مرحبا.
1: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في سارية الليلة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي ما زالت متواصلة حتى 15 أوت. سهرة الليلة هي السهرة التاسعة والسهرة اللي بالطبيعة يستناها الجمهور كما بقيت المواعيد الكبرى في دورة السنة. سهرية الشيخ المألوف التونسي زياد غرسة. العرض اللي انطلق بكري شوية يعني تقريبا فما أقل من نص ساعة من اللي بدأ العرض. زياد اللي جايب فرقته الموسيقية الكل جايب معه ولاد زوز كيما عم ناول. ذكروا انه زياد كان موجود عم ناول زادة في مهرجان سوسة الدولي في الدورة اللي فاتت. الجمهور حاضر بأعداد كبيرة وأعداد غفيرة يعني جمهور محترم جدا. نجم نقوله مسرح الليلة كومبلي جايب بش يتمتع بالمالوف جايب بش يتمتع بالموروث التونسي اللي عنا الموروث الموسيقي اللي عرف زياد كيفاش يحافظ عليه على امتداد مسيرته الفنية الكل. وكما نعرف عروض زياد يعني الجزء الأول من العرض يكون مخصص للمالوف يعني للنوعية هذه من الموسيقى. نوعا ما نجم نقوله حتى زياد اللي قاعد يفسر قاعد يقري قاعد يفهم في الجمهور في مختلف المقامات في مختلف زادة حتى الطبوع هذا الكل على طول العرض يعني هذا اللي فهمناه في الجزء الأول من العرض. ومن بعد باش تكون الشيخة وتكون التراويح وتكون غنية زيادة اللي يتعود بها الجمهور واللي حبها الجمهور وباش يكون اتصلتين والجو بعد في الجزء الثاني. عرض نتصوره أنه متوقع أنه باش يقعد أقل من ساعتين بشوية وباش يكون ممتع كما بقيت سهرات زياد غرسة في المهرجانات ولا حتى في المواعيد اللي يكون حاضر فيها. زياد في فورما الحمد لله تلاقينا معاه قبل العرض وأكدلنا أنه باش يعطي تصريح بعد العرض يعني كان تحصلنا بعد على تصريح طيب ناخذ تصريح معه. سينو نعرف أنه زياد حاضر. زياد اللي حكينا معه شوية حتى على حضوره في المهرجانات حضور محترم أكيد. زياد اللي مكانة كبيرة في قلوب التوانسة الكل نعرفه الشيخ المألوف ونعرفه أنه كل ما يكون فما اسم زياد غرسة لما يكون حضور الجماهيري كبير. هو بالنسبة لليلة العرض زياد غرسة في مسرح الهواء تلق سيدي ظهر سوسة. نرجع لك أحمد ديما في جوهرة باي نايت على جوهرة FM.
0: مشكور جدا غازي خليل على كل الإضافات هذه. إن شاء الله تعد السهرة طيبة منتظر إن شاء الله تكون سهرة متميزة بالنسبة للفنان زياد غرسة في مهرجان سوسة الدولي. خليكم مع زياد غرسة في الغنيات اللي تميز بهم ونجح بهم في السنوات الأخيرة. زياد غرسة

هذه أغنية نجز الحوت، أغنية زياد غرسة، أغنية متاع مناسبات، متاع أفراح، متاع عروسات. الأجواء هذه تكون موجودة وإن شاء الله ديما تكون موجودة في كل العائلة التونسية. فما العروسات، فما الأغناء، فما الشطيح، فما الجو، فما الرشوق، فما التحايا، ولا حتى كان تكون من غير رشوق ومن غير غيره. وساعات المهرجانات يمشي في بال البعض أنه مناسبة خاصة أنه من جملة العروسات، ويبدو أنه هذا اللي صار للفنانة آمنة فاخر في مهرجان عقارب للفروسية. كانت تغني في أمان الله إلى أن مقدم الحفل خذا من عندها الميكروفون، وهذا اللي صار.

0: السيد منير سالم يستضيف السيد عضو مجلس النواب الشعب بمعتمدية عقارب السيد شكري البحري. مرحبا بك سي شكري. سي منير رحبوا بالسيد عضو مجلس النواب الشعب السيد شكري البحري. إذا السيد النائب صحبة رئيس جمعية مهرجان عقارب الفروسية السيد منير سالم أبناء عقارب. مرحبا بالسيد شكري البحري عضو مجلس نواب الشعب، تحية ليه أقوى.
1: هذا اللي صار بيان سور، شاف النائب دخل و ما نجمش يصبر اكثر. مقدم السهره خذ الميكرو مع عند فنانه قاعده تغني على الركح، خذ الميكرو وبدا يرحب بالنائب. النائب قال بالنسبه ليه شكري البحري، قال في تدوينه انه هو فنان قبل ما يكون نائب، ولذلك يعرف جيدا قيمه الركح واحترم الفنانين والجمهور واداره المهرجان، ويمكن ان اقبل او اسعى الى اي تصرف ينتقص من حرمة الفضاء أو من قيمة العمل الفني. حضرت المهرجان كمواطن عقربي بعد اغتناء تذكرتي، وما حدث كان عفيا دون أي ترتيب أو تنسيق أو اتفاق مسبق، وأي تأويل يخالف الحقيقة هذه لا يعكس ما جرى. نعتز بمحبة الناس لكنها ليست أمرا أطلبه أو أتحكم فيه. كل التقدير لإدارة المهرجان وكل الفنانين المشاركين مع تمنيتي بنجاح بقية الفعاليات. اللي صار عفوي وإلا مش عفوي ما يجيش باختصار شديد جدا، وإن شاء الله بيان سور ما تعودش برشا الحاجات هذوما. من جملة المهرجانات الحقيقة

محترما نلقاو مهرجان سيدي الناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي الدورة 40 لافتتاح الرسمي بساحة مقام الولي الصالح سيدي الناصر نهار 2 أوت 3 أوت نضال اليحيوي 4 أوت عرض للعائلة 3 نهار 3 4 أوت في الليل عرض للفنان بلتي كذلك 5 أوت كريمة الغربي نهار 6 أوت روني فتوش 7 أوت نوردو 8 أوت رؤوف ماهر و 9 أوت مسرحية إقامة شهيرة هذا الأهم بيان سور ما فما في المهرجان هذا إن شاء الله بالتوفيق لهم وإن شاء الله يكون زادة بالنسبة للمهرجان هذا بالإضافة للعروض الفنية والأسامي المحترمة الموجودة تكون زادة فما أنشطة لأنه المهرجان هو للعادات والتقاليد والفروسية بالسويس وأكيد أنه فما برنامج آخر للأنشطة اللي تهتم بالعادات والتقاليد والفروسية أبقوا معنا في الاستماع مازلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت Summer Night Mix سيدي صالح والمهرجان موجود مهرجان منير شنو ده طبعا نحكي واصلين مع سامر نايت ميكس ناس موميس مونيك في اسم مونير في الميكس هذا نرجو نوصله معكم صاريتنا في جوهر باي نايت سامر نايت ميكس

هذه ميس مونيك سمعناها في البراي ريزم في بيان سور في الوحدة بالليسات اللي قدمتهم الدي جي هذه. مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار حتى الماضي ساعة في جوهرة بيناي. تبقوا معنا ديما في الاستماع شوية أخرى، موعدكم مع نشرة الأخيرة للأخبار وما هجرنا وين نروح نكمل معكم مشوارنا في جوهرة بيناي. جوهرة بيناي.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة فم. صاريتنا بدأت معكم من العشرة وما زال متواصلة حتى الماضي ساعة. ناخذوا فكرة, عندك فكرة منيرة عبر الصارية الليلة قريب يوفيه وهو المحالة دورة 60 مهرجان الحمامات, موعد مع حفلة الفنان الإيطالي ماريو بيوندي في مهرجان بوغرنين اللي كانت الموعد مع عرض لحمزة بوشناق. في الدورة الثانية كان الاختتام اليوم لمهرجان أوذنا بسهرة الاختتام مع الفنان الهادي دنيا في بنزارة, حفل مشترك بين الفنان مرتضى فتيتي والفنان السوري الشامي. سهرة حلوة ميزوز أسماء مهمين عند الشباب. مهرجان سوسة كما تبعنا زياد غرسة في الدورة 51 لمهرجان أم الزينة الدولي بجمال العرض مع زيارة سامي اللجمي. في بلاريجيا عرض جانجون, دورة 46 مهرجان باجا الدولي عرض كارمن الراقص, دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يكون الموعد كذلك مع عرض كنا نغني. هذوما أهم العروض بيان سور. بالنسبة لليلة في ريانا رؤوف ماهر في تبرقة يونغ إرزاد, هذوما أبرز السهرات. بالنسبة لليوم نخليكم بيان سور معنا ديما في الاستماع الأبرز معنا بالنسبة لله في البلاي ليست, ونرجع نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت اللي مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية يكون موعدكم مع نشر الأخير الأخبار مع هاجر النويري, تتواصل السارة حتى الماضي ساعة. إذا كان بيان سور نجمو نعتذر بيان سور عن خلل اللي صار, وباش نرجع نوصل معكم بيان سور بثنا بطريقة عادية. ورحبوا معنا زادة بهاجر النويري. هاجر كان نجمو بيان سور نحكيه شوية على أبرز وكبة مهرجانات ولا خدمة برا. هاجر شاي حضرتم صاريت الكل,
1: مساء النور, اهلا وسهلا, مرحبا بيكم, مرحبا بالساده المستمعين الكل. مهرجانات شويه كفيسبوك انترنت تيك توك, كما الحقيقه باش مشيت هكا موجوده كل ليله موجوده لهوني في لونتين, ما اتاحت ليش الفرصه ان شاء الله ان شاء الله بقدر ترى عند لا لا وعسى اشوفك سي بس ان شاء الله برشا اخبار موجوده ان شاء الله تسمعوها في نشره منتصف الليل دائما على موجات جوهرة فم. الاكيد كونوا متابعين لينا, تنجموا تلقاو الاخبار زيد على موقعنا جوهرة فم .net, موجودين متابعين لحظه بلحظه لكامل الاخبار الوطنيه والعالميه. ايضا ما نفوتوش الفرصه باش نكونوا في الحدث, يعني كسوسوا في المهرجانات كأخبار ثقافية وإلا في الأخبار السياسية والاجتماعية واستضافات, هذوما الكل تلقاوهم على موقعنا وعلى الباج فيسبوك متاعنا كالعادة, باج الانستغرام, باج تيك توك, موجودين على كامل المنصات. وانتم أينما كنتم ما تلقاونا بيانسور مرافقينكم
0: هكا ولا ان شاء الله. عندي اقتراح وبردي ما أبدأنا النشرات والمواجيز بالقرض لا بالقرض
1: على
0: الشرف وكملوا بالتصريح على الشرف بيان سور. القرض هذا ان شاء الله تبقى معنا ديما في الاستماع. مازلنا مواصلين معك في جوهرة بنات شوية اخرى, معطيكم النشرة الاخيرة الاخبار. بالنسبة لليوم هاجر نوين نرجو نكملوا معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول, كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك, وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000, 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام, أسعد الله مساءكم, أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل, والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى واد مليان برادس. اليوم آخر أجل لتعمير اختبارات التوجيه الجمعي، والخميس القادم الأعلان عن النتائج. وإيران تعلن قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. تنتهي اليوم الاثنين عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجمعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة على الساعة 12 ظهرا وفق بلاغ سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصدر دليل التوجيه الجمعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين في بما يساعد على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الحالي. تنطلق أيضا بداية من اليوم الاثنين على الساعة 9 صباحا عملية التسجيل الخاصة بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 5 أوت الجاري على الساعة 9 مساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها. والوزارة تدعو جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، فالطلبة الأجانب. وطنيا أيضا، أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر 26 و2000 لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذا ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي والإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة. وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوة إلى العمل البيئي التشاركي، وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل النظور، بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستديمة. من جهتها، الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا.
3: دوليا الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. وترامب يضيف في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة حين كان متجها للبيت الأبيض، يضيف أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق هذا المساء وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يكشف أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فقال إن التفاهم بين إيران وعمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قال إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد والتي أوقفت لفترة وجيزة في جويلية الماضية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. دوليا أيضا، عاد إلى المغرب تقريبا كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني وفقا لما أعلنته مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، معلنة السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 72 شخصا خلال تدفق العشرات الآلاف من المهاجرين. ومن المقرر أن يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء لبحث هذه الأزمة التي شهدت أكبر عملية تدفق لمهاجرين غير نظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب منذ سنة 21 و2000. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة باي نايت مع

0: هذه بلقيس غنيت شنو أغنية نص معها نص الليل 20 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. فلاشباك الليلة اخترنا دي جي اسمه دي جي غوفي رجع لأبرز أغنيات التسعينات الأكواغور ولا نمرشي ومجموعات أخرى شهيرة تعرفت بيان سور في فترة التسعينات وعملت مجموعة من الأغنيات الناجحة لحققت نجاح برشا منهم صار لهم دي ريميكس وأغنيات أخرى قعدوا في النسخة الأصلية امتاحهم بيان سور باللون المميز بالنسبة لفترة التسعينات. دي جي غوفي كان عمل جزء أول بالنسبة لأبرز أغنية الدانس بالنسبة للتسعينات وهذا البارتو الجزء الثاني من اختياراته لفترة التسعينات.
1: Flashback. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride?

0: the fact that people are still having sex. It's rather obvious. It's just what one expects.
1: We gaan معكم من جديد في جوهرة باي نايت, واصلين معكم المشوار حتى الماضي ساعة مع مختلف بيان سور فقراتنا وكذلك متابعتنا لأبرز سهرات الليلة وكذلك بالنسبة للفقرات الموسيقية القارة اللي تكون موجودة معنا بالنسبة لسهرة الليلة وكل سهرات جوهرة باي نايت اللي باش نوصلوا معها بعد شوية. يكون موعدنا مع اتصالتينا, بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة, موصلين مع المزيكا وراجعين.

0: لاين ريتشي اون نايت لونغ هنايا نوصلوا معها لنص الليل 45 دقيقة على موجات الجوهرة فهم صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى اللحظة اللي سمعت.
1: صلتينا
0: حبيبي صلتينا اللي اخترنا باش نسمو غنيتين لي جورج وصوف الأصل لونوي وحلف الأمر نسموهم بصوت الفنان محمد خيرين. إن شاء الله تستمتعوا بهم ونرجو نوصل معكم في جوهرة بينايت.

هذا محمد خيري في ميدلي الغني جورج صوف لو نويت وحلف الأمر معهم نوصلوا للدقائق الأخرى موعد سهرة الليلة من جوهرة باينعي تحياتنا وشكرنا جميعا حسن الاستماع والمتابعة نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد دقيقة قادمة تحيات منير إسماعيل في الإخراج أحمد حبيسي من قدام اللحم يقول لكم زينة صباح الخير سلامة

de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدد الفريكونس هو عمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورة FM TV وسمعنا بعينيك.